صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

تحيتنا الصباحية لكن مستمعي صوت كلبنان والمكنتو برفقتنا بداية نهار جديد وأمل جديد الجمعة 7 آب 2026. وشو ما كانت ظروفنا صعبة بيبقى الأمل هو الحل الوحيد لنقدر نستمر لبكرة. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة. طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة هالنهار خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. اختتمت أمس الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما من دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية. وأكدت مصادر قصر بعبدة أن لبنان تلقى وعدا أمريكيا بالحصول على إجابات بشأن تجديد وقف إطلاق النار الذي شكل أولوية خلال الجولة. وزارة الخارجية الأمريكية وصفت المحادثات بين لبنان وإسرائيل بالمثمرة، مؤكدة تحقيق تقارب كبير في وجهات النظر بشأن المضي في عملية المناطق التجريبية. في هذا الوقت أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يرتكب أي خرق وطالبتها بالامتناع عن الرد. يعقد مجلس الوزراء عند 3 من بعد ظهر اليوم الجمعة جلسة في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما مطالبين بإقرار ملف التفرغ الذي لم يدرج على جدول أعمال الجلسة. يعقد الرئيس تبيه بري قبل ظهر اليوم اجتماعا لهيئة المكتب المجلس في عين التيني، ويأتي الاجتماع في إطار البحث في الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس النيابي، تمهيدا للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عامة في ظل التطورات السياسية والاستحقاقات التشريعية المقبلة. يعقد اجتماع قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية، يحضره وزير المالية ياسين جابر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، للبحث في الرسوم الناتجة والمحددة في المرسوم 3214 الرامي لتعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات، والذي أعيد درسه في وزارة المالية واتخاذ الموقف المناسب في هذا الإطار. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بأن دوين انفجارين سمع في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الانفجارات ناجمة عن التصدي لأهداف معادية عند مدخل المضيق. وفي النبأ الأخير، يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم قمة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك لبحث الملفات الإقليمية وتعزيز التنسيق المشترك. إلى هنا نأتي لختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: صوت كل لبنان.
2: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
3: أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 7 آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: سنة بعد القرار التاريخي، حصر السلاح عالق ومعطل، 100,000 تلميذ عامهم الدراسي مهدد، المفاوضات متعثرة وحصر السلاح ذكرى بلا تنفيذ، فتح ملف الأسرى ومراوحة في المناطق التجريبية. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: يقول نائب بارز إن أداء حاكم مصرف لبنان حتى تاريخه أثبت بما لا يقبل الشك أنه الشخص المناسب في المكان المناسب، بحيث أكدت قراراته وإجراءاته استقلالية قراره وحرية ضميره، بما يعكس أو بعكس ما حاول البعض من خلال أخبار تحاول أن تشوه سمعته. أيضا في أسرار الآلهة يشكو لبنانيون كثر من تقليص مدة صلاحية سمات الدخول الفيزا المعطاة لهم إلى دول أوروبية بعدما كانت تمنح لهم لسنوات عدة. وفي أسرار الآلهة أيضا ترتفع نسبة الطلاق في لبنان، خصوصا في أوساط الطبقة الوسطى التي يتراجع مستواها المعيشي بسبب الضائقة المالية الناتجة من تداعيات الحروب في المنطقة. ننتقل إلى رئيسيات النهار التي كتبت حول مباحثات روما. تبعا للمعلومات التي وزعتها مصادر بعبدة، فإن المطلب السياسي الأساسي للوفد اللبناني تركز على تحقيق وقف شامل للأعمال العدائية، بما في ذلك وقف عملية التفجير، غير أن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليها. وكشفت مصادر بعبدة أن مسحا جغرافيا للمنطقة المحتلة أنجز على الخرائط تمهيدا لإعداد جداول للمناطق النموذجية، فيما أرجي استكمال البحث بانتظار قرار المستوى السياسي. كما أوضحت أنه تم تبادل لوائح أولية للأسرى مع تمسك لبنان بإطلاق الدفعة الأولى منهم في أسرع وقت، وأشارت إلى أن البحث في ملف الأسرى انقسم إلى شقين: الأول مسار قانوني دولي يرعى الأسرى، والثاني متعلق بتبادل لوائح الأسرى، وهو أمر صعب للبنان لأنه لا يملك هذه اللوائح. كما استكمل البحث في ملف الطرف الثالث المكلف بالتحقق من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية ونزع السلاح فيها، وتم التوصل إلى لائحة مختصرة تمهيدا لاختيار إحداها في المرحلة المقبلة. وذكرت مصادر بعبدة طبعا بحسب معلومات صحيفة النهار إلى أن لبنان تلقى وعدا من الجانب الأمريكي بالحصول على إجابات بشأن وقف إطلاق النار بعدما كان لبنان طلب به خلال هذه الجولة، وجرى بحث اتفاق أمني جديد ينظم الوضع على الحدود والمرجعية القانونية سواء عبر الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن المناطق النموذجية مع تمسك لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة وإصرار إسرائيل على التحقق في المنطقتين الأوليين أولا. وتم طرح تاريخ الأول من أيلول كموعد لجولة جديدة من المفاوضات على أن يتابع الجانب الأمريكي البحث مع الطرفين بشكل منفصل في جميع المسارات لحين تثبيت موعد جديد للتفاوض. وفي الشق العسكري أوضحت مصادر بعبدة أن الاجتماعات انتهت إلى اتفاق على المفاهيم والمصطلحات المرجعية والتي ستنظم آلية التعامل والتنسيق بين الأطراف الثلاثة، بما يضع إطارا موحدا للمسار التنفيذي في المرحلة المقبلة بحسب معلومات ومصادر بعبدة لصحيفة النهار. إلى صفحة مقالات، ميشيل حلاق كتب: رفض عكري لنقل نفايات طرابلس إلى مكب إسرار. عادت إلى الواجهة من جديد مشكلة نقل النفايات في مناطق عدة خصوصا من طرابلس والضني والكورة إلى مكب إسرار في محافظة عكار، لتقلق أهالي هذه المنطقة خصوصا أبناء البلدات الواقعة في محيط هذا المكب الذي وفق خبراء ومختصين لا يتمتع بالمواصفات اللازمة ويهدد السلامة والصحة العامة.

استوائية وفي مقدمها الأفوكادو، وأدى تعطل سلاسل الإمداد في بداية الحرب إلى اضطراب الأسواق المحلية والإقليمية وارتفاع أسعار المحاصيل، حيث نال القطاع الزراعي اللبناني نصيبه من الاعتداءات الإسرائيلية، وكانت الكلفة باهظة إذ تجاوزت الخسائر المتراكمة منذ عامي 2024 و2025 مليار دولار. ونقرأ من الصفحة الرابعة أيضا مقتطفات مما كتبته منال شعية، وهو بالتحديد تقرير واقع التعليم تحت الهجوم، 100,000 طفل قد يخسرون عامهم الدراسي. في هذه المقالة إنه التعليم تحت الهجوم عنوان طبع لبنان ومدارسه في الأعوام الأخيرة، وأصبح التلاميذ تحت القصف يتكيفون مع التعليم بطرق صعبة، لنكتشف أن ما لا يقل عن 100,000 طفل قد يجدون أنفسهم من دون صفوف دراسية عند انطلاق العام الدراسي المقبل. وفي تقرير أعدته GCPEA منظمة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، تكشف محاور أساسية من نمط التعليم في لبنان. من هذه المقالة نقرأ أيضا مقتطفات مما كتبته منال شعية، 247 طفلا قتلوا، 992 أصيبوا خلال الحرب الأخيرة، 340 مدرسة رسمية وخاصة ومركزا للتعليم والتدريب التقني والمهني تضررت أو دمرت، 17 مدرسة دمرت بالكامل، 679 منشأة تعليمية استخدمت ملاجئ، 352 مدرسة اعتمدت التعليم الإلكتروني بالكامل، 534 مدرسة اعتمدت التعليم الحضوري، 149 هجوما على المدارس خلال الفترة المشمولة في هذا التقرير، والذي تستطيعون أن تقرأوه كاملا في الصفحة الرابعة بقلم منال شعية من جريدة النهار. وفي الصفحة 14 من النهار نقرأ لأنري زغيب، كركلا يحمل فينيقية لبنان إلى رومانية فقرة. زياد شبيب كتب ما بعد السيادة. سمير قسطنطين عندما يقرأ البعض لطفك ضعفا. وضيف النهار بقلم سلمان زين الدين، وللجملات مواجهة القدر بين الصانع والمصنوع، وللجملات قدر في هذا المشرق، كتاب جديد يمزج كتاب قدر من هذا المشرق لوليد جملات بين السيرة الذاتية والشهادة التاريخية، ويستعرض نصف قرن من التحولات السياسية في لبنان. تستطيعون قراءة هذا المقال كاملا في النهار في الصفحة 15، ضيف النهار بقلم سلمان زين الدين، وليد جملات مواجهة القدر بين الصانع والمصنوع.

إلى صحيفة اللواء، وفي عناوينها: مفاوض الاحتلال يراوغ وقرار جديد لمجلس الأمن لتحديد مرجعية المراقبة والتحقق، تعهد أمريكي بمتابعة ملف الأسرى قبل مطلع أيلول، وإسرائيل تثير مصير يهود لبنان. في همس اللواء طلب وزير خارجية دولة كبرى من مسؤول في دولة مجاورة عدم تنفيذ أي هجوم واسع على لبنان نظرا لمخاطر انعكاساته على مفاوضات مضيق هرمز. في غمز اللواء ما زال رد من نائب من كتلة حليفه أو من كتلة حليفه على قيادة حزبية يشق طريقه وسط تفسيرات متضاربة. في لغز اللواء تواجه وزارة سيادية ضغوطا عبثية نتيجة التضخم المترتب على مضاعفة المعاشات والرواتب ومستلزمات إعادة الأعمار في ظل تمنع غالبية الدول عن المساهمة الجادة في مثل هذا المشروع. وبقلم كارولين سلوم، كتبت كارولين سلوم حول العلاقة مع حزب الله والقصر الجمهوري: ملف السلاح ما يزال يراوح مكانه ومتروك لأكثر من عامل محلي. كل المؤشرات حول

0: الحوار بين أبو عبدة والضاحية الجنوبية قريبة هو غائب، وتتحدث شخصية مشاركة في ملف تقريب المسافات بين الجانبين عبر صحيفة لواء عن تجميد أي خطوة من هذا السياق دون إلغاء المساعي لترتيب مناخ يطلق صفارة هذا التواصل، وإن كانت بدايته متواضعة. وتعرب المصادر لصحيفة لواء عن خشيتها من بقاء الأبواب موصدة، ما يؤدي إلى زعزعة الساحة الداخلية ويدفع في اتجاه سيناريوهات غير محببة، وهو ما يدركه العاملون على هذا الموضوع بالذات، مع العلم أن لا تطورات جديدة يمكن الاعتماد عليها في هذا الوقت الراهن في ظل تصعيد الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فضلا عن مواقف كتلة الوفاء للمقاومة والتي صبت في سياق مواقف الأمين العام للحزب. أما بالنسبة إلى إمكانية إحداث خرق في ملف الحوار، فإن الموضوع بحد ذاته يستدعي التدقيق في تفاصيل التواصل والذي فرمل، لبل أن البعض يعتبره في موت سريري. نتابع من مقالة كارولين سلوم في اللواء: تعتبر مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أوفد مستشاره أكثر من مرة ولم يلقى التجاوب الفعلي، وأرسل رسائل إيجابية وذلك قبل أيام قليلة، وقال إن أبواب قصر بعبدة مفتوحة أمام الجميع، وبالتالي قام بما قام به عليه ضمن هذا الإطار، وهذا يشكل دليلا إضافيا على أن الحوار مقطوع بالكامل، وهناك رفض واضح من حزب الله على أن هناك تواصلا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري فقط، الذي قد يعاود حراكا في اتجاه حزب الله. وتشير المصادر إلى أن هناك توجهات رفيعة المستوى بعدم الانجرار وراء أي إشكالات تحمل الطابع الأمني، لا سيما أنه ليس معروفا ما إذا كان موقف الحزب سيتطور جراء مفاوضات روما، واعتبار الموقف اللبناني موقف خضوع أو تنازل. وهناك معلومات طبعا على ذمة صحيفة اللواء تحدثت عن حذر من الأجهزة الأمنية التي بدورها توقفت في تقاريرها عن تجيش يحصل على الساحة المحلية، داعية إلى التنبه من تفلت الأمور. الخطوة مقطوعة إذن بين الرئاسة الأولى وحزب الله، وملف السلاح لا يزال يراوح مكانه ومترك لأكثر من عامل محلي وإقليمي، وفي الوقت نفسه تواصل إسرائيل جرف القرى والمنازل. تختم كارول سلوم في مقالتها في صحيفة اللواء وتحديدا في الصفحة الثانية: هل طويت صفحة الحوار الجدي أم لا تزال الفرصة سانحة؟ إلى الأخبار التي كتبت: السلطة تخضع مجددا، بروتوكول يطيل أمد الاحتلال، تحقيقات حقوقية دولية، إسرائيل قتلت أمال خليل عمدا. في المشهد السياسي في الصفحة الثالثة من الأخبار: جولة روما تكرس مطالب العدو، بروتوكول أمني يطيل أمد الاحتلال، الأمريكيون وافقوا على طلب إسرائيل التثبت من تحقيق لبنان بند نزع السلاح قبل النقاش حول الانسحابات من الجنوب، عون متوتر وبري غاضب وسلام غير مهتم. في الصفحة الثالثة من المشهد السياسي في الأخبار نقرأ: رغم عدم كشف الجانب الرسمي كامل المعطيات المتعلقة بمسار المفاوضات، تحدثت دوائر رسمية عن حال توتر سادت أوساط رئيس الجمهورية على خلفية عدم التوصل إلى أي نتائج عملية، ونقلت عنه قوله إنه تعرض لخديعة خلال زيارته الأخيرة واشنطن. في المقابل يواصل رئيس الحكومة نواف سلام التزام الصمت حيال المفاوضات، كما درجت العادة انطلاقا من اعتبار أن الملف برمته من اختصاص القصر الجمهوري. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد أبلغ زواره أنه مصدوم جدا من أداء الوفد اللبناني والتنازلات الكبيرة التي تقدم لإسرائيل والتي تعني أن الاحتلال سيبقى إلى الأبد. ونقل زوار عين التين أن بري كان غاضبا جدا من المعطيات التي وصلته بشأن مسار المفاوضات الجارية في روما، على ذمة صحيفة الأخبار في الصفحة الثالثة اليوم. و ونقرأ من الصفحة الرابعة في تقرير أعدته رولا إبراهيم: حزب الله المعارض الوحيد والصحناوي المستفيد الأول حكومة السلام، ثناء على سوليدير وتمديد لأربعة عشر عاما. ندى أيوب كتبت: ضريبة بيئية بلا معايير، المواطن يدفع، الحكومة تنقلب على تعهداتها، رسوم تصل إلى 3% على السلع لحماية البيئة، والرسوم المقترحة تهدف إلى فتح باب جديد لزيادة الإيرادات من جيوب اللبنانيين ولا تحسن من الوضع البيئي. ونقرأ من الصفحة السادسة بقلم زينب بزي: شورى الدولة تقسيط الرواتب غير قانوني، طرأ تطور جديد على ملف تقسيط المفعول الرجعي لزيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، تمثل في اعتراض مجلس شورى الدولة على الآلية التي أعدتها وزارة المالية لتقسيط المستحقات، معتبرة أن القانون لم ينص على ذلك، طالبا إيقاف هذا الأمر وأن يتم حذفه من المرسوم وتسديد المبالغ دفعة واحدة. والمجلس رأى أن التقسيط المستحقات من شأنه أن يفرغ الزيادة من جزء من غايتها. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل: فيسبوك صوت كل لبنان، وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. 32
4: مسرحي، 110 ممثل وممثل، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. نتابع الجولة الصباحية مع الصحف. الجمهورية كتبت: جولة ثامنة مطلع أيلول، من يراقب تنفيذ التفاهمات؟ إيطاليا على الطاولة، عون علينا الاستمرار بمسار التفاوض، واشنطن لتل أبيب، الحزب لم يخرق. في أسرار الجمهورية نقرأ: تردد أن اتصالات عاجلة نجحت في منع التصعيد الجنوبي من تعطيل المفاوضات في روما نهائيا. أبلغت واشنطن المعنيين أن استمرار المفاوضات أهم من تبادل الاتهامات حول انفجار مجد الزون. وفي أسرار الجمهورية أيضا: طلب لبنان الوسطاء بضمانات عملية تمنع إسرائيل من تحويل كل حادث أمني إلى موجة غارات. إلى رئيسية الجمهورية: كشفت مصادر سياسية متابعة للجمهورية أن الجولة الثامنة ستحدد أمريكيا مطلع أيلول الموعد المرتقب، وأن الالتزام الوحيد كان منع إسرائيل من توسيع عدوانها، فيما بقيت المطالب اللبنانية الأخرى بلا تقدم باستثناء وعود بعيدة الأجل في ملفي الأسرى والترسيم. وقالت المصادر للجمهورية إن روما شهدت 3 أيام من الأخذ والرد من دون نتائج مش حاسمة، ووقف إطلاق النار بقي مرفوضا، ومعالجة المناطق التجريبية ووقف التفجير والجرف معلقة بلا ضمانات، فيما قبلت لائحة الأسرى اللبنانية ب25 اسما بلائحات رفات تعجيزية. أما الترسيم فلم يتجاوز وضع معايير وأسس، ولم يحسم بعد اسم الجهة للتحقق، مع تقدم إيطاليا على فرنسا المرفوضة أمريكيا وإسبانيا المرفوضة إسرائيليا. وقال مصدر دبلوماسي للجمهورية إن اجتماعات روما بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأمريكية دخلت في صلب الملفات الأكثر حساسية، بعدما انتقلت المفاوضات من البحث في العناوين العامة إلى مناقشة آليات تنفيذية يفترض أن تحدد شكل المرحلة المقبلة. وأشار المصدر إلى أن النقاش لم يكن محصورا بملف واحد، بل شمل توسع رقعة المناطق التجريبية وآليات التحقق من الالتزامات، بالإضافة إلى ملف الأسرى اللبنانيين وما يرتبط من تعقيدات سياسية وأمنية، كما علق مصدر دبلوماسي للجمهورية هذا الصباح.

أديار كتبت قانون العفو العام أنتج مكونا نيابيا سنيا حضنته السعودية بعد تراجع الحريرية السياسية. جولة روما 2 دون نتائج، وضع لوائح مستقبلية لمناطق تجريبية. الراعي لبنان يحتاج إلى الاستقرار لكي تتمكن مؤسسات الدولة من العمل. جريسات للديار تفاوض عون عمل سيادي بقلم فادي عيد. اتفاق 60 يوما بين إيران و عمان لفتح هرمز. الوفاء للمقاومة على السلطة، وقف التفاوض مع العدو لوقف مسيرة التنازلات. ونقرأ من الصفحة الرابعة من الديار في تقرير أعدته ربا أبو فاضل: أزمة المياه إلى الواجهة، الصهاريج عادت والمواطن يدفع فاتورتين. سعر الصهاريج في بعض المناطق وصل إلى 120 دولارا وأكثر. عادت أزمة المياه إلى الواجهة وعادت صهاريج المياه لتجوب الشوارع والأحياء، وتشير بيانات مصلحة الأرصاد الجوية إلى تحسن واضح في كمية المتساقطات خلال الموسم المطري 2025-2026. ففي طرابلس بلغت كمية الأمطار نحو 658 مليمترا بعدما لم تتجاوز 438 مليمترا في الموسم السابق. أما في بيروت فسجلت نحو 415 مليمترا مقارنة ب 338 مليمترا، لكنها بقيت دون معدلها السنوي البالغ نحو 643 مليمترا، وبلغت في زحل 368 مليمترا مقابل 234 مليمترا في الموسم الماضي، ما يعكس تحسنا عاما وإن متفاوتا بين المناطق. لبنان رغم غناه بالموارد المائية لا يواجه اليوم أزمة أمطار بقدر ما يواجه أزمة إدارة، إذ أدى ضعف التخطيط وتهالك البنية التحتية وارتفاع نسب الهدر وغياب الرقابة إلى تحول المياه من حق أساسي إلى سلعة، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف ويدفع الثمن مرتين. ننتقل إلى نداء الوطن. روما تبقي باب التسوية مفتوحا، الموعد أوائل أيلول كي لا ننسى 7 آب يوم ردت الوصاية على المصالحة بالاعتقالات. أيضا في أسرار نداء الوطن نقرأ: تشهد مراكز قوى الأمن في بعلبك الهرمل اكتظاظا بالموقوفين الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف بانتظار نقلهم أو استكمال الإجراءات القضائية بحقهم. وفي أسرار نداء الوطن أيضا تتداول أوساط وثائق تفيد بأن السفير السابق أشرف دبور يحمل جواز سفر فلسطينيا صادرا عن رام الله، ما يسقط عنه صفة اللاجئ وسط طلب فلسطيني لاسترداده للمثول أمام القضاء في قضايا تتعلق بهدر المال العام وتبييض الأموال خلال فترة توليه منصبه في بيروت.

0: ننتقل إلى رئيسية نداء الوطن التي كتبت عن مسار المفاوضات. أكدت مصادر بعبدة لنداء الوطن الاستمرار في مسار المفاوضات، وأوضحت أن الحصيلة كانت حدوث تقدم في ملفات عدة على الرغم من عدم القدرة على تحقيق خرق في المناطق النموذجية، إلا أن هذا الأمر لا يفسد المسار التفاوضي. وشددت المصادر على أن لبنان يراهن على الدور الأمريكي لتثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب. أضافت المصادر أن الاتصالات بين بعبدة وواشنطن ستستمر تحضيرا للجولة الجديدة من التفاوض، خصوصا أن واشنطن هي الوحيدة القادرة على لجم أي اندفاع إسرائيلية نحو التصعيد العسكري. وأكدت المصادر أن الرئيس عون متمسك بخيار التفاوض لأنه لا يريد للحرب أن تتجدد. إلى صفحة مقالات، ألان ساركيس كتب في نداء الوطن في الصفحة الثالثة: السابع من آب يوم مجيد. أمل شموني من واشنطن: المناطق النموذجية تختبر قدرة لبنان وإسرائيل على منع الحرب القادمة. خلاف كبير بين لبنان وإسرائيل بشأن تفتيش الممتلكات الخاصة، وستعمل واشنطن مع لبنان لإيجاد حل لهذه المعضلة. نبيل يوسف كتب: كي لا ننسى 7 آب يوم ردة الوصاية على المصالحة بالاعتقالات. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس سلام: لبنان يسرع إجراءاته للخروج من القائمة الرمادية. وزير المالية تابع موضوع إعادة إطلاق القروض المصرفية السكنية. عون: مسار المفاوضات طويل وعلينا الاستمرار به. عون الكعكي كتب: لماذا لا يبيع الحزب سلاحه؟ بقلم المهندس بسام برغوت: الخلاف والاختلاف. الشيخ نعيم في متاهته: كلكم خونة. بقلم أيمن جزيني. وأيضا في صفحة مقالات بقلم دافيد عيسى من الشرق: عدالة انتقائية، ظلم في الرعية. إلى العرب الجديد وفي عناوينها: تفاهمات طهران مع مسقط لا تفتح هرمز، مخيم قليندية تحت العدوان. وفي العناوين أيضا: مسؤول إيراني: الاتفاق مع مسقط بشأن آلية إبحار السفن والمسارات لا يعني فتح المضيق. ترامب: المفاوضات مع طهران تسير على ما يرام واستخدام القوة لا يزال مطروحا. وفي العناوين أيضا: بحسب العربية الجديد: رويترز: إيران هددت بقصف منشآت النفط والطاقة والمياه في الخليج إذا لم يلغي ترامب الهجوم. رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش يزوران السعودية لثلاثة أيام. ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. الحريري في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: حان وقت القرار الاتهامي وبدء المحاكمة. نعيم قاسم: إيران انتصرت ولا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت المناسب. سلام ردا على قاسم: من جر لبنان إلى حروب الإسناد لا يحق له الحديث عن السيادة. وفي عناوين مستقبل ويب دوت نت: عون كرم السفير ماغرو بوسام الأرز الوطني ومحاث مع السفيرة حداد في المشاركة في قمة ياريفان. وفي العناوين أيضا: تفكيك صواريخ وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي. اليونيفيل تحذر: 113 مقذوفا إسرائيليا في يوم واحد. وفي العناوين: مفاوضات روما تعنت إسرائيلي رغم إصرار لبنان على وقف الاعتداءات والمنطقة التجريبية الجديدة. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا، دائما عبر أثير صوت كل لبنان. أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب $3.90.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وكريستيان ديب.

0: عناوين اليومية. لا خرق في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وجولة جديدة مطلع أيلول. وعد أمريكي للبنان بتجديد وقف النار وتوافق على توسيع المنطقة التجريبية. الهجمات الإسرائيلية مستمرة جنوبا والوفاء للمقاومة تهاجم مفاوضات روما. أساتذة الجامعة اللبنانية يعتصمون مطالبون بالتفرغ ونواب القوات يطعنون بالتمديد لرئيس الجامعة. في السعودية قمة ثلاثية مع تركيا وباكستان والصراع على هرمز مستمر.
1: وتتابعون أيضا في اليومية صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، حيث انتهت الجولة السابعة من المفاوضات من دون خرق حاسم، على أن تستأنف جولة جديدة مطلع إيلول وسط وعود أمريكية بالعمل على تجديد اتفاق وقف النار وتوافق على توسيع المنطقة التجريبية. في المقابل تستمر الهجمات الإسرائيلية على الجنوب، فيما تصاعد كتلة الوفاء للمقاومة انتقاداتها لمفاوضات روما وما يرافقها من مواقف. داخليا يناقش مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم شؤونا سياسية وأمنية وإدارية، فيما أقرت لجنة المال اعتمادات لهيئة أوجيرو ولبعض الرواتب. حياتيا يتواصل الحراك المطلبي في الجامعة اللبنانية مع اعتصام الأساتذة للمطالبة بإقرار ملف التفرغ، بالتزامن مع طعن تقدم به نواب القوات اللبنانية بقرار التمديد لرئيس الجامعة. إقليميا تستضيف السعودية قمة ثلاثية تجمعها مع تركيا وباكستان، في وقت يبقى فيه الصراع حول مضيق هرمز مفتوحا على مزيد من التوترات في ظل استمرار التجاذبات الإقليمية وانعكاساتها على أمن المنطقة. البداية تبقى من مفاوضات روما.
1: إذن اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما من دون تحقيق اختراق حاسم في الملفات الأساسية، فيما أكدت مصادر قصر بعبدة أن لبنان تلقى وعدا أمريكيا بالحصول على إجابات بشأن تجديد وقف إطلاق النار الذي شكل أولوية خلال الجولة. وبحسب المصادر تناولت المحادثات ثلاثة مسارات: العسكري والسياسي والقانوني، مع استمرار الخلاف حول ملف المناطق النموذجية، إذ طالب لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما تمسكت إسرائيل باستكمال التحقق من المناطق الأولى. وفي ملف الأسرى تبادل الطرفان لوائح أولية فيما بحثا الترتيبات الأمنية والمستقبلية في الجنوب، وسط توافق على اللجوء إلى مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، كما طرح الأول من أيلول موعدا مبدئيا لجولة جديدة من المفاوضات.
0: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاء المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وصفتها بالمثمرة، مؤكدة تحقيق تقارب كبير في جهات النظر بشأن المضي في عملية المناطق التجريبية. وقال المتحدث باسم الوزارة إن الجانبين باتا أقرب إلى التوافق على توسيع نطاق العملية خلال المرحلة المقبلة من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الخطوات اللاحقة أو المناطق التي سيشملها التوسع. ومن قصر بعبدة تابع رئيس الجمهورية وقائد الجيش مجريات اليوم الثالث والأخير من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما. الرئيس عون قال خلال تفقده الصحفيين في قصر بعبدة في استراحة الغداء: في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريد، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه.
1: كتلة الوفاء للمقاومة استهجنت استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته بحسب تعبيرها، ودعتها إلى وقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة.
2: تستهجن الكتلة بشدة استمرار السلطة في انتهاج سياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع العدو الصهيوني الذي يمعن قتلا وقصفا وتجريفا وتدميرا.
0: من جهة أخرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يرتكب أي خرق وطالبتها بالامتناع عن الرد. وفي سياق متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني أن تقديرات إسرائيل أن العبوة الناسفة في مجدل زون زرعت قبل وقف إطلاق النار.
1: جنوبا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، قصف مدفعي وغارات وتفجيرات. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طال المنصوري وحداثة، وبالتفجيرات وإحراق المنازل في بلدة حداثة، كما سجل فجر اليوم تحرك لآليات العدو بين حولة ووادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد تعرض أمس وخلال ساعات الليل لسلسلة اعتداءات إسرائيلية وغارات شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف المنصوري ومشاع المنصوري والبرج الشمالي. كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في زوتر الشرقية وأرنون وحداثة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مجدل زون ومشاع المنصوري والمنصوري وعلي الطاهر ووادي سلوكي وحولة وبيت يحون وأطراف مركبة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت إلى هذه الكرة والمناطق بلدات الخيام وكفر تبنيت وزوتر الشرقية ومجدل زون. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وياطر، كما يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: وفي سياق متصل ترأس الرئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب واطلع على سير الأعمال الميدانية والتقدم في عمليات المسح بالمناطق المتضررة، كما تابع تنفيذ مشروع العبارة المؤقتة في بلدة قعقاعية الجسر التي ستعيد ربط قضائي النبطي وبنت جبيل. وأوعز سلام إلى الجهات المعنية بالإسراع في إنجاز المشروع لما له من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز عودة الأهالي وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية. عن جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ومفاعيلها على الساحتين الداخلية والإقليمية سألنا الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو شوطي.
4: بقراءة موضوعية لما يجي من جولات مفاوضات متتالية وعلى مراحل زمنية بين لبنان وإسرائيل واللي بتتضمن المناطق التجريبية وآلية التحقق والتثبت من تفكيك البنية التحتية العسكرية للحزب بشمال نهر الليطاني كمرحلة أولى في الإطار العسكري، ومن ثم الإطار القانوني بما يتعلق بالحدود مع إسرائيل، والبعد السياسي اللي بيتضمن تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية. أولاً بتطالب إسرائيل لبنان علنياً بنزع سلاح حزب الله بالجنوب خارج المناطق المحتلة وخصوصاً شمال نهر الليطاني كمرحلة أولى ضمن مفهومة للمناطق التجريبية لاتفاق الإطار، ومن ثم في البقاع وفي بيروت، ولن تنسحب كلياً من لبنان قبل تنفيذ هذه الخطوات من قبل الحكومة اللبنانية. كما بتطالب إسرائيل أيضاً بآلية التحقق والتثبت من تفكيك البنية التحتية العسكري لحزب الله بالإضافة إلى تفتيش المنازل بمنطقة شمال نهر الليطاني ومن ثم البقاع وبيروت. وهون بتكمن صعوبة التنفيذ لأنه الثقة مفقودة من الجانب الإسرائيلي بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مطالبها. ثانيا بالمقابل يطالب لبنان إسرائيل بالمفاوضات بتثبيت وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم ووقف الأعمال العدائية ولم ينجح لحينه، ومن ثم بيطالب بتوسيع المناطق التجريبية لتمتد إلى المناطق المحتلة في الجنوب ضمن الخط الأمني الأصفر لبسامته إسرائيل بحيث تطال كل من منطقة الخيام ومنطقة بنت جبال. وأيضا ما زالت إسرائيل بترفض الطلب اللبناني لحيني. بالمقابل نجح الفريق المفاوض اللبناني بإقناع الوفد الإسرائيلي من الناحية التوسيقية والتقنية بإثبات ملف الحدود اللبنانية مع إسرائيل مدعما بوثائق قانونية، وبالتالي هالتباين والمفارقات بين مطالب الوفد اللبناني ومطالب الوفد الإسرائيلي بعقد مصير هيدي المفاوضات وما بيسهل تنفيذها، ورح تطال لمدة طويلة دون توصل لنتيجة مرجوة وتحقيق مطالب لبنان. وبالتالي لابد من إيجاد خريطة طريق لنجاح هيدي المفاوضات وتحقيق أهداف لبنان، وهذا بيتطلب وضع مرحلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بيتزامن ذلك أيضا مع فترة زمنية لتسليم سلاح حزب الله من الجنوب والبقاع وبيروت، وبالتالي يكون الانسحاب الإسرائيلي خطوة بخطوة مع تسليم سلاح حزب الله في كل لبنان، وهذه الخطوة بتتطلب استراتيجية دفاعية وطنية. وهنا باستطاعة دولة الرئيس بير أنه يلعب دور كبير بإقناع الحزب والبيئة الحاضنة بأنه ثمن تسليم السلاح هو الانسحاب الإسرائيلي وعودة المواطنين إلى قراهم وأطلاق ورشة الأعمار وإعادة الأسرى. أيضا بالتزامن بين الانسحاب وتسليم السلاح حزب الله تعمل الحكومة اللبنانية على تفعيل نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى إيجاد حل جذري لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وهذا بيتطلب التنسيق أيضا مع الإدارة الأمريكية وتركيا وسعودية. أيضا العمل مع رئيس ترامب من أجل ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل من أجل الانسحاب مقابل تسليم السلاح. كذلك الأمر التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل نشر قوات دولية تحت الفصل السابع لضمان أمن الحدود بين لبنان وإسرائيل. وكل الحلول المطروحة الأخرى من كلا الجانبين لن ترى النجاح وستكون المفاوضات طويلة وشاقة دون أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع. والبديل بوجهة نظري سيكون جولة جديدة من القتال في الجنوب ومزيد من الاحتلال والتدمير والتهجير.
1: في المواقف الإقليمية، أكد وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أن سوريا تدعم المساعي والخطوات التي يقودها العراق ولبنان لتعزيز استقرار المنطقة، وتؤيد المسار التفاوضي وتدعو إلى عدم الانزلاق نحو مزيد من التصعيد. وجدد الشيباني رفض سوريا للاعتداءات على دول الخليج العربي.
0: إلى ذلك، رأى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أنه يجب تأمين الاستقرار والأمن في لبنان، ويجب الضغط على إسرائيل لاحترام وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل لتهديد أمن سوريا بهجماتها المستمرة.
1: أكدت منظمة العفو الدولي أن الهجوم الإسرائيلي على الصحفيتين أمال خليل وزينب فرج يستوجب تحقيقا مستقلا باعتباره جريمة حرب. وتحت عنوان اغتيال إسرائيل للصحفية أمال خليل أدلة على جريمة حرب، عقدت المفكرة القانونية مؤتمرا صحفيا أمس عرضت في خلاله نتائج التحقيقات حول وقائع الجريمة. الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس واتش رمزي قيس أكد أن استمرار إسرائيل بقتل الصحفيين يعكس استعدادا لارتكاب انتهاكات جسيمة من دون خشية من المساءلة.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
1: وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ الذي لم يدرج على جدول أعمال الجلسة.
0: وفي السياق التربوي، تقدم عدد من النواب بطعن أمام مجلس الدستوري في قانون تعديل قانون 66 متعلق بالجامعة اللبنانية، معتبرا أن السماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية جديدة والتمديد له لمدة 6 أشهر وإلزامية تعيين مجلس الجامعة وفق الصيغة التي نص عليها القانون يشكل مخالفة للدستور.
1: يعقد الرئيس نبيل بري قبل ظهر اليوم اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التيني، ويأتي الاجتماع في إطار البحث في الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس النيابي، تمهيدا للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عامة في ظل التطورات السياسية والاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، أعلن نائب إبراهيم كنعان أنه تم إقرار مشروع الاعتماد الإضافي لصالح هيئة أجير ولسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام 2024. ماليا أيضا، كشف وزير المال ياسين جابر أن حصص البلديات واتحادات البلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل العائدة لإيرادات الهاتف الثابت ستوزع خلال الفترة القصيرة المقبلة، بما يتيح للبلديات الإفادة من هذه المستحقات في تسيير شؤونها وتنفيذ مشاريعها الإنمائية.
1: نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا أنه خبر عار من الصحة، وأن لا نية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات.
0: في أخبارنا الإقليمية، يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم قمة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك لبحث الملفات الإقليمية وتعزيز التنسيق المشترك. وأشارت مصادر متابعة للقاء لوكالة فرانس بريس أنه سيتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث.
1: على خط آخر، أفادت السعودية عن إصابة 11 مدنيا في نجران إثر هجمات للحوثيين بعيد منتصف الليل. وكان قد تحدث مصدر سعودي عن تقارير استخباراتية تشير إلى التنسيق بين الحوثيين وميليشيات عراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني، تهدف إلى إعداد اعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية.
0: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بأن ذوي انفجارين سمع في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الانفجارات ناجمة عن تصدي لأهداف معادية عند مدخل المضيق. وفي النبأ الأخير قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود حصار بحري تقوده البحرية الأمريكية. وأضاف ترامب أن الوضع فيما يتعلق بإيران يسير بشكل استثنائي، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة ستنتهي قريبا لأن الإيرانيين لن يتمكنوا الاستمرار على هذا النحو. وفي المقابل أشار إلى أن إيران لا تزال قادرة على تنفيذ خطوات تصعيدية بين إطلاق عمليات أو زرع ألغام في المضيق رغم الإجراءات البحرية الأمريكية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من فترة بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا في الشمال.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
2: 32 مسرحي، 110 ممثل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرتدل عزيتون تنمية لوقية بسبعين سنت جبنة إيمونتال لوقية بدولار وتسعين سنت.
2: جدل مع الصحفي غسان حجار.
3: فيما كنت أقرأ نعي النائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق ميشيل معلولي عادت بي الذاكرة إلى مؤلفه الصادر عن دار النهار في العام 2011 والذي كنت وضعت عليه بعض الإشارات لدى قراءة له ثم نسيت العودة إليه. والمؤسف أن وفاته كانت الدافع لي لمراجعة الكتاب عندما لم يعد يتسنى لي مناقشته فيما كتب والوقوف على تفاصيل إضافية لما كتب. ماذا يروي ميشيل معلولي في كتابه عن الانتخابات النيابية وعن قانون الانتخاب الذي تمت مناقشته في مدينة الطائف السعودية وفيها ولد اتفاق الطائف أو ما صار يعرف بوثيقة الوفاق الوطني؟ يقول معلولي أنه تم البحث معمقا في قانون جديد للانتخاب يمنع المحادل والبسطات ويحافظ على أفضل تمثيل ضمن النسيج اللبناني المتعدد والمتنوع سياسيا ومذهبيا خصوصا، وأنه تم استعمال عبارة إعادة النظر في التقسيمات الإدارية لإقرارها لاحقا على شكل 36 دائرة انتخابية في كل واحدة 3 نواب ولا تعتمد النسبية أو أي أشكال أخرى، وأن الاتفاق لم ينفذ لأسباب عدة أولها إخفاء محاضر المناقشات، وثانيها الرفض السوري لهذا الاتفاق لأنه يحد من السيطرة على المجلس، وثالثا تضامن بعض الأحزاب والرؤساء الكتل الكبيرة مع الإرادة السورية للمحافظة على تكتلاتهم وبسطاتهم، وبذلك سقط تنفيذ الاتفاق على ما كان يراد له. ربما يكون الأمر تفصيلا في بحر من المناقشات التي أريد طمسها والأخذ من الطائف ما يخدم مصلحة الوصاية السورية وأزلامها في لبنان. نص الاتفاق على 108 نواب، فإذا بالمجلس يزاد إلى 128 بعد تدخل عربي إذ أراد السوري جعله 148 للسيطرة عليه بشكل كلي، وقد أتيح له السيطرة لاحقا بغطاء دولي فحكم البلد إلى أن خرج منهزما في العام 2005.
2: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لا خرق في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وجولة جديدة مطلع أيلول، وعد أمريكي للبنان بتجديد وقف النار وتوافق على توسيع المنطقة التجريبية، الهجمات الإسرائيلية مستمرة جنوبا والوفاء للمقاومة تهاجم مفاوضات روما، في السعودية قمة ثلاثية مع تركيا وباكستان والصراع على هرمز مستمر. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: اخبار من اليونيفيل. في 8 تشرين الأول 2023 شكل بدء تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق نقطة تحول بعدما يقارب 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين في جنوب لبنان. وطوال الأشهر التي تلت دعت اليونيفيل مراراً الطرفين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 في محاولة لمنع المزيد من التصعيد، إلا أن الوضع تصاعد لاحقاً إلى نزاعين مدمرين خلفا دماراً واسع النطاق ونزوحاً ومعاناة على جانبي الخط الأزرق. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك عن رؤيته للخسائر البشرية الفادحة التي خلفها النزاع ولسبل المضي قدماً.
1: First, I think our thoughts need to go to the victims of this situation.
2: أعتقد أنه ينبغي أن نتذكر ضحايا هذا النزاع، ومعظمهم من المدنيين الذين لم يكن لهم أي دور في النزاع. ومرة أخرى شهدنا على جانبي النزاع حالات نزوح واسعة النطاق وفقدانا للممتلكات وخسائر في الأرواح، وهذا أمر مؤسف كان ينبغي تجنبه لكن لم يحصل ذلك. ما نراه الآن في لبنان على وجه الخصوص هو حجم كبير من الدمار والهدم والنزوح، كما أن شعور المجتمعات المحلية في شمال إسرائيل بالأمن قد تراجع إلى حد كبير، وهذا أمر لا يمكن تجاهله. ينبغي لكل من لبنان وإسرائيل أن ينعما بالأمن والازدهار، لكن ما شهدناه للأسف خلال العامين والنصف الماضيين هو جر لبنان إلى نزاع وجر لبنان وإسرائيل إلى نزاع لا علاقة تذكر لهما به، سواء في تشرين الأول 2023 أو في آذار 2026. فقد بدأت الأعمال العدائية لأسباب لا علاقة لها بالوضع في لبنان أو إسرائيل، وأعتقد أن ذلك أمر مؤسف للغاية. أما الآن كيف نخرج من هذا النزاع؟ هناك مفاوضات سياسية تقودها الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا هو المسار الذي ينبغي اتباعه. وأرى أن القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات هي القضايا الصحيحة، وهي مرة أخرى شبيهة إلى حد كبير بتلك التي يسلط القرار 1701 الضوء عليها. ومع ذلك ينبغي ألا نغفل البعد السياسي للنزاع، سواء على الصعيد الداخلي في لبنان أو فيما بين لبنان وإسرائيل. فإيجاد حل للوضع الراهن ليس مسألة تقع على عاتق العسكريين وحدهم، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وأعتقد أن من المهم جدا التأكيد على هذه النقطة.
0: بعد نحو 3 سنوات على بدء تبادل إطلاق النار، لا تزال المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق تعيش مع تداعيات النزاعات المتكررة. وفي حين لا تزال المفاوضات السياسية جارية، فإن إعادة بناء حياة الناس واستعادة الأمن سيتطلبان الوقت والموارد والتزاماً سياسياً مستداماً. ويقول نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إرفي لوكوك إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل سياسي.
2: أعتقد أن التاريخ قد أثبت لنا أنه سواء في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى من العالم لابد من إيجاد حل سياسي للنزاعات، وأدرك أن القوة أو الإكراه قد يستخدمان لترسيخ سلطة أولئك الذين لديهم الشرعية لاستخدام القوة، لكن هذا لا يؤدي إلى حل المشكلة، وبالتأكيد ليس على المدى الطويل. لذلك أعتقد أن الأطراف بمساعدة وسيط وبمساعدة الدول الصديقة ستحتاج إلى النظر في هذا الأمر، لأن الأمر لا يتعلق فقط بانسحاب الأطراف من المواجهة، بل يتعلق أيضا بالسماح بعودة السكان في ظل أمن كامل وإعادة الأعمار، وهذا سيتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت في ظل توافر أمن كامل حتى يتمكن السكان في شمال إسرائيل، ولكن بالأخص سكان جنوب لبنان، من إعادة بناء حياتهم بسلام، مع الأمل في أن لا يتم تدمير ما يبنونه مرة أخرى في المستقبل.
0: بعد سنوات من النزاع يتساءل كثيرون عما إذا كان بإمكان جنوب لبنان أن ينعم مجدداً بالحياة الطبيعية والأمن والسلام التي شهدها لسنوات عديدة بعد عام 2006. وسألنا نائب رئيس بعثة اليونفل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان يعتقد أن مثل هذا المستقبل لا يزال ممكناً.
1: Of course. Of course, I'm convinced of that. I'm optimistic and I believe.
2: بالطبع بالطبع أنا مقتنع بذلك. أنا متفائل وأؤمن بإمكانيتي إيجاد حلول للنزاعات. ولهذا السبب أعمل في مجال حفظ السلام. لكن ذلك يتطلب إرادة سياسية من العديد من الأطراف. إذ إن الأمر لا يتعلق بحزب الله وحده ولا بإسرائيل وحدها ولا بحكومة لبنان وحدها. فهذان الطرفان يحتاجان إلى دعم الآخرين وإلى انخراطهم وإلى إرادتهم السياسية. لكن الأهم من ذلك أعتقد أن من المهم إدراك أن هذا الأمر سيستغرق وقتا. فإعادة إعمار جنوب لبنان نظرا إلى حجم الدمار ستتطلب الكثير من الموارد والكثير من الوقت. وهذا لا يتعلق فقط بمسألة إعادة الإعمار. فنحن لم نصل بعد إلى المرحلة التي تنسحب فيها القوات الإسرائيلية أو التي ستنسحب فيها في وقت قريب جدا بما يسمح ببدء إعادة الإعمار. وأعتقد للأسف أن أمامنا بعض الوقت قبل أن نرى الدولة اللبنانية تستعيد سلطتها وسيادتها في كامل أنحاء جنوب لبنان. وعندما أقول السيادة فأنا لا أقصد فقط فيما يتعلق بإسرائيل، بل أيضا فيما يتعلق بالجهات التي تتحدى سلطة الدولة في امتلاك الحق الحصري في حيازة السلاح واستخدام القوة.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
4: أنا لبنان تلقى فضل.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.

بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وكريستيان ديب.

في عناوين النشرة: لا خرق في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وجولة جديدة مطلع إيلول. وعد أمريكي للبنان بتجديد وقف النار وتوافق على توسيع المنطقة التجريبية. الهجمات الإسرائيلية مستمرة جنوبا والوفاء للمقاومة تهاجم مفاوضات روما. أساتذة الجامعة اللبنانية يعتصمون ونواب يطعنون بالتمديد لرئيس الجامعة. في السعودية قمة ثلاثية في تركيا مع تركيا وباكستان والصراع على هرمز مستمر.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في انتظار ما قد تحمله جولة مطلع أيلول، انتهت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من دون اختراق يبدل المشهد، وانحدرت إشارات أمريكية تتحدث عن تجديد وقف إطلاق النار وتوسيع المنطقة التجريبية، غير أن الميدان بقي على إيقاعه مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، فيما ارتفعت حدة المواقف السياسية إذ شنت كتلة الوفاء للمقاومة هجوما على مفاوضات روما، مؤكدة تمسكها بثوابتها في مواجهة أي تسويات لا تراعي السيادة اللبنانية. إقليميا، تتجه الأنظار إلى السعودية التي تحتضن قمة ثلاثية تجمعها مع تركيا وباكستان، فيما يبقى الصراع حول مضيق هرمز مفتوحا على احتمالات التصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية وما تحمله من تداعيات على أمن المنطقة ومصالحها الاستراتيجية. بين مسارات التفاوض وضغوط الميدان وبين الأزمات الداخلية والتحولات الإقليمية تتوزع عناوين هذه النشرة.
1: إذن اختتمت الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما من دون تحقيق اختراق حاسم في الملفات الأساسية، فيما أكدت مصادر قصر بعبدة أن لبنان تلقى وعدا أمريكيا بالحصول على إجابات بشأن تجديد وقف إطلاق النار الذي شكل أولوية خلال الجولة. وبحسب المصادر، تناولت المحادثات ثلاثة مسارات: العسكري والسياسي والقانوني، مع استمرار الخلاف حول ملف المناطق النموذجية، إذ طالب لبنان بالانتقال إلى مناطق جديدة، بينما تمسكت إسرائيل باستكمال التحقق من المناطق الأولى. وفي ملف الأسرى، تبادل الطرفان لوائح أولية فيما بحثت ترتيبات الأمنية المستقبلية في الجنوب وسط توافق على اللجوء إلى مجلس الأمن بعد انتهاء مهمة اليونيفل، كما طرح الأول من أيلول موعدا مبدئيا لجولة جديدة من المفاوضات.
0: وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية انتهاء المحادثات بين لبنان إسرائيل ووصفتها بالمثمرة، مؤكدة تحقيق تقارب كبير في وجهات النظر بشأن المضي في عملية المناطق التجريبية. ومن قصر بعبدة، تابع رئيس الجمهورية وقائد الجيش مجريات اليوم الثالث والأخير من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. الرئيس عون قال خلال تفقده الصحفيين في قصر بعبدة في استراحة الغداء: في المفاوضات لا نحصل دائما منذ البداية على كل ما نريده، فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه.
1: كتلة الوفاء للمقاومة استهجنت استمرار السلطة في سياسة التفاوض مع العدو غير آبهة بكل اعتداءاته وانتهاكاته بحسب تعبيرها، ودعتها إلى وقف التفاوض والتنازلات التي لم تحقق للبنان سوى التفريط بالحقوق والسيادة.
2: تستهجن الكتلة بشدة استمرار السلطة في انتهاج سياسة الخضوع والاستسلام والتفاوض المذل مع العدو الصهيوني الذي يمعن قتلا وقصفا وتجريفا وتدميرا.
0: في المواقف أيضا، أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في ذكرى السابع من آب أن الحرية لها ثمن والكرامة لا تستجدى بل تفرض، وأن خيارنا لبنان فقط.
1: جنوبا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، قصف مدفعي وغارات وتفجيرات. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طال المنصوري وحداثة، وبالتفجيرات وإحراق المنازل في بلدة حداثة، كما سجل فجر اليوم تحرك لآليات العدو بين حولة ووادي سلوكي. وكان الجنوب اللبناني قد تعرض أمس وخلال ساعات الليل لسلسلة اعتداءات إسرائيلية وغارات شنها الطيران الحربي والمسير، واستهدف المنصوري ومشاع المنصوري والبرج الشمالي. كما نفذت أمس قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في زوتر الشرقية وأرنون وحداثة، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مجد الزون ومشاع المنصوري والمنصوري وعلي الطاهر ووادي سلوكي وحولة وبيت يحون وأطراف مركبة. بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، طالت إلى هذه الكرة والمناطق بلدات الخيام وكفر تبنيت وزوتر الشرقية ومجد الزون، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري ويطر. كما يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من الكرة والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: من جهة أخرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن حزب الله لم يرتكب أي خرق، وطالبتها بالامتناع عن الرد.
1: وفي سياق متصل، ترأس رئيس نواف سلام اجتماعا خصص لمتابعة جهود العودة والتعافي في الجنوب، واطلع على سير الأعمال الميدانية والتقدم في عمليات المسح بالمناطق المتضررة، كما تابع تنفيذ مشروع العبارة المؤقتة في بلدة قعقعية الجسر والتي ستعيد ربط قضائي نبطي وبنت جبيل. وأوعز سلام إلى الجهات المعنية بالإسراع في إنجاز المشروع لما له من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز عودة الأهالي وتنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية.
0: للوقوف عند المستجدات السياسية والأمنية معنا عبر الهاتف النائب الدكتور فادي كرم. صباح الخير.
4: صباح الخير لكل المستمعين.
0: كيف تقرأ نتائج المفاوضات الجولة السابعة، وهل تستبشر خيرا من الجولة المقبلة في أيلول؟
4: سيدتي، مثلا نقرأ المفاوضات بكل جولة من جولاتها. أنا بقرأ المفاوضات بمسارة، مسارة هو متقدم، كل مرة ممكن يكون في خطوة خطوتين ثلاثة تقدما بالأمور. هلأ هذا التقدم بالمفاوضات إن كان بكثير من النقاط، إن كان موضوع المناطق التجريبية أو البحث بترسيم الحدود بعد الانسحاب الإسرائيلي، إن كان باسترداد المخطوفين أو الموقوفين لدى الجيش الإسرائيلي، كل الأمور هذه عم تتقدم شوي شوي بانتظار الحل الأساسي اللي هو نجاح المناطق التجريبية ونجاح الجيش اللبناني بسحب سلاح حزب الله أو منع أعمال حزب الله العسكرية. يعني لبنان ما بيعود منصة للسلاح الإيراني والزراعة الإيرانية على الأراضي اللبنانية، وهذا هيدي أفضل طريقة وأسرع طريقة لحتى نسحب فتيل الحرب وننزع عنا إمكانية الحروب، وألا منكون عم نرجع للمسار الآخر، والمسار الآخر معروف شو هو: إسرائيل تدمر، إسرائيل تتقدم، إسرائيل تحتل، وهو مسار الحرب. لذلك خلينا نقرأ مسار التفاوض مسار إيجابي، ولو أنه مش كل مرة بيعطي خطوات واضحة، ولازم يترافق مع خطوات فعلية على الأرض من قبل الجيش اللبناني. أكيد الدولة اللبنانية والمفاوض اللبناني ما بيقدر إلا ما يطالب بالانسحاب الإسرائيلي، وهي دي أول مطلب بيطلبه على طاولة المفاوضات، وهي دي مسألة طبيعية. ولكن بالوقت ذاته هناك واجبات على الجيش اللبناني، على القوى الأمنية اللبنانية والقوى القضائية اللبنانية، يعني السلك القضائي، لضبط موضوع السلاح غير الشرعي على لبنان، مجموعة الزراعة الإيرانية غير القانونية.
0: دكتور فادي، يعني هل ترى هناك إمكانية إعادة تفعيل الشرارة الإقليمية؟ وإذا فعلت، هل هناك كما إمكانية لحزب الله أن يتدخل مرة أخرى؟
4: بالطبع، لأنه ما في شيء اسمه حزب الله منفصل. حزب الله هو زراعة إيرانية في فرع لبنان. يعني
0: لكن هل تزال لديها الترسانة العسكرية اللازمة لذلك؟
4: ما هذا اللي كنت بدي أقوله. القصة هي قصة إنه شو الإمكانيات اللي عنده. ما عادت القصة قصة بس قرار إيران. ما عنده إمكانيات، بس عنده إمكانيات يعطي حجة لإسرائيل إنه ترجع تفتح نار.
0: نعم،
4: هذا المصيبة، هذا المصيبة اللي واقعين نحن فيها. يعني بين بصاروخ بيطلقوا أو مسيرة بيطلقها ما بتعمل شيء، لا بتأذي أو بتأذي الجيش الإسرائيلي إذا طفير، بناكل عبالة ضربات وحروب وبتستمر الحرب. أكيد إيران بنسبة توقف عملية التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، لا تسترد بورقة لبنان تكون بإيدها، ولكن مفاوضاتها واقفة بالكامل. يعني فلذلك هي ما عندها مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما بقى فيها تسترد الورقة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية حسمت هذا الأمر. الأمور تتقدم، ولكن على الدولة اللبنانية أنه تدرك دائما، وهي تدرك هذا الأمر، أنه كل يوم مرادات للمجموعة غير القانونية المسلحة على الأراضي اللبنانية، يعني الشرع الإيراني في لبنان، كل يوم مرادات لها هو خسارة من أمام مستقبل اللبنانيين وأعطاء فرصة لحتى تعيد بناء صفوفها. هذا لن يحدث هذا لن يحدث بالطبع، لأن إسرائيل لن تسمح بأنه ترجع إيران تبني قوتها العسكرية على الأراضي اللبنانية.
0: نعم، أنا أبو الدكتور فادي كرم، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
1: رأى الباحث السياسي العميد الركني المتقاعد إلياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان أن نجاح المفاوضات وتحقيق أهداف لبنان يتطلب وضع مرحلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ولتسليم سلاح حزب الله، وبالتالي يكون الانسحاب الإسرائيلي خطوة بخطوة، كما يجب التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل نشر قوة دولية تحت الفصل السابع لضمان أمن الحدود بين لبنان وإسرائيل.
5: بقراءة موضوعية لما يجب من جولات مفاوضات متتالية وعلى مراحل زمنية بين لبنان وإسرائيل، واللي بتتضمن المناطق التجريبية وآلية التحقق والتثبت من تفكيك البنية التحتية العسكرية للحزب بشمال نهر الليطاني كمرحلة أولى في الإطار العسكري، ومن ثم الإطار القانوني بما يتعلق بالحدود مع إسرائيل، والبعد السياسي اللي بيتضمن تثبيت وقف إطلاق النار لمدة 60 يوم بالإضافة إلى وقف الأعمال العدائية. أولاً بتطالب إسرائيل لبنان علنياً بنزع سلاح حزب الله بالجنوب خارج المناطق المحتلة، وخصوصاً شمال نهر الليطاني كمرحلة أولى ضمن مفهومة للمناطق التجريبية لاتفاق الإطار، ومن ثم في البقاع وفي بيروت، ولن تنسحب كلياً من لبنان قبل تنفيذ هذه الخطوات من قبل الحكومة اللبنانية. كما بتطالب إسرائيل أيضاً بآلية التحقق والتثبت من تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله، بالإضافة إلى تفتيش المنازل بمنطقة شمال نهر الليطاني ومن ثم البقاع وبيروت. وهون بتكمن صعوبة التنفيذ، لأنه الثقة مفقودة من الجانب الإسرائيلي بقدرة الجيش اللبناني على تنفيذ مطالبها.
1: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ الذي لم يدرج على جدول أعمال الجلسة.
0: وفي السياق التربوي، تقدم عدد من النواب بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون تعديل القانون 66 المتعلق بالجامعة اللبنانية، معتبرين أن السماح لرئيس الجامعة بالترشح لولاية جديدة والتمديد له لمدة 6 أشهر وإلزامية تعيين مجلس الجامعة وفق الصيغة التي نص عليها القانون يشكل مخالفة للدستور.
1: يعقد الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين تيني، ويأتي الاجتماع في إطار البحث في الملفات المطروحة على جدول أعمال المجلس النيابي، تمهيدا للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عامة في ظل التطورات السياسية والاستحقاقات التشريعية المقبلة.
0: عقب اجتماع لجنة المال والموازنة، أعلن نائب إبراهيم كنعان أنه تم إقرار مشروع الاعتماد الإضافي لصالح هيئة أجير لسداد حقوق موظفين لجهة فروقات رواتب متوجبة منذ العام 2024. ماليا أيضا، كشف وزير المال ياسين جابر أن حصص البلديات واتحادات البلديات من أموال الصندوق البلدي المستقل العائدة لإيرادات الهاتف الثابت ستوزع خلال الفترة القصيرة المقبلة، بما يتيح للبلدية الإفادة من هذه المستحقات في تسيير شؤونها وتنفيذ مشاريعها الإنمائية.
1: نفى ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر الأخبار المتداولة عن فرض ضريبة على البنزين، مؤكدا أنه خبر عار من الصحة، وأن لا نية للحكومة بفرض ضرائب أو رسوم على المحروقات.
0: في أخبارنا الإقليمية، يستضيف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم قمة تجمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، وذلك لبحث الملفات الإقليمية وتعزيز التنسيق المشترك. وأشارت مصادر متابعة للقاء لوكالة فرانس بريس أنه سيتم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين الدول الثلاث.
1: على خط آخر، أفادت السعودية عن إصابة 11 مدنيا في نجران إثر هجمات للحوثيين بعيد منتصف الليل، وكان قد تحدث مصدر سعودي عن تقارير استخباراتية تشير إلى التنسيق بين الحوثيين وميليشيات عراقية بدعم من الحرس الثوري الإيراني يهدف إلى إعداد اعتداءات تستهدف المملكة العربية السعودية.
0: أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن دوي الانفجارين سمع في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الانفجارات ناجمة عن التصدي لأهداف معادية عند مدخل المضيق. إلى ذلك رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز، مشيرا إلى وجود حصار بحري تقوده البحرية الأمريكية. وأضاف ترامب أن الوضع فيما يتعلق بإيران يسير بشكل استثنائي، معربا عن اعتقاده بأن الأزمة ستنتهي قريبا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض فوق الجبال وفي الداخل حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من فترة بعد الظهر، كما تنشط الرياح أحيانا في الشمال.
0: تابعتم في النشرة الأخرقة في الجولة السابعة من المفاوضات في روما وجولة جديدة مطلع أيلول، وعد أمريكي بتجديد وقف النار وتوافق على توسيع المنطقة التجريبية، الهجمات الإسرائيلية مستمرة جنوبا والوفاء للمقاومة تهاجم المفاوضات، أساتذة الجامعة اللبنانية يعتصمون ونواب يطعنون بالتمديد لرئيس الجامعة، في السعودية قمة ثلاثية مع تركيا وباكستان والصراع على هرمز مستمر.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي $3.90، بيرة كيو 500 ملي $0.80.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي،

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتو عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وآراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب$7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب$5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. جنوباً، دخلت وحدات من الجيش اللبناني ليلاً إلى بلدة المنصوري وباشرت فتح الطرق التي أقفلت نتيجة الغارات الإسرائيلية والعمل على تأمين عودة النازحين إلى البلدة. رأى النائب فادي كرم أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يشهد تقدماً تدريجياً، معتبراً أن كل جولة تحقق خطوات إضافية سواء على صعيد المناطق المتنازع عليها أو ترسيم الحدود بعد الانسحاب الإسرائيلي أو ملف الأسرى والموقوفين. وأكد كرم في حديث إلى صوت كل لبنان أن الحل الأساسي يبقى في نجاح الدولة والجيش في حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي عمل عسكري خارج إطار المؤسسات الشرعية، معتبراً أن ذلك يشكل الطريق الأسرع لتجنيب لبنان الحرب وإزالة أسباب التصعيد. وفيما يتعلق بإمكانية عودة التصعيد الإقليمي، اعتبر كرم أن أي تطورات في المنطقة قد تنعكس على لبنان، مؤكدا أن قرار حزب الله يرتبط بإيران، محذرا من أن أي عمل عسكري محدود قد يمنح إسرائيل ذريعة لتوسيع عملياتها العسكرية ضد لبنان. وقال إن إيران تسعى إلى تعطيل مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل للحفاظ على الورقة اللبنانية. رأى الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي أن تباين بين مطالب الجانبين اللبناني والإسرائيلي في مفاوضات روما لا تتلاقى من أجل إيجاد حل واقعي للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة من جهة، وبالمقابل تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني. وأشار أبو جودي في حديث عبر صوت كل لبنان إلى أن نجاح المفاوضات وتحقيق أهداف لبنان يتطلب وضع مرحلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي خطوة بخطوة بالتزامن مع تسليم سلاح حزب الله في الجنوب والبقاع وبيروت. وقال أبو جودي هذه الخطوة تتطلب استراتيجية دفاعية وطنية، وهنا باستطاعة الرئيس نبيه بري أن يلعب دورا كبيرا في إقناع الحزب والبيئة الحاضنة بأن ثمن تسليم السلاح هو الانسحاب الإسرائيلي وعودة المواطنين إلى قراهم وإطلاق ورشة الأعمار وإعادة الأسرى. تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعا عند 10:30 من قبل الظهر في عين تيني بدعوة من الرئيس نبيه بري بانتظار تحديد موعد جلسة أو موعد جديد لجلسة تشريعية عامة.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، وقال في المكتب البيضاوي للصحفيين: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، ولا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. توازيا، أمر الرئيس الأمريكي بإجراء تحقيقات جديدة بشأن تسريب معلومات تتعلق بمخزون الذخائر في وزارة الدفاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترامب عبر خلال اجتماعات خاصة عن استيائه من التقارير المتعلقة بمستويات مخزون الذخائر، معتبرا أن تسريب هذه المعلومات قد يشجع إيران ويضعف موقف الولايات المتحدة في مساعيها للحد من برنامج طهران النووي. في غضون ذلك، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الذخائر لتنفيذ أي عملية عسكرية، متوعدا في الوقت نفسه بمحاسبة أي مسؤول يسرب معلومات عسكرية سرية. أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية البدء بخطة أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى المملكة أجلت ولم تلغى. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت 3 سفن تحمل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مسحوق غسيل بونكس كيلو نص بدولارين و70 سنت، مناعم للغسيل كومفورت 4 لتر ب3 دولار و90 سنت.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية بسبعين سنت، جبنة إيمونتال لوقية بدولار وتسعين سنت.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,461,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,479,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,352,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: بفهد سوبر ماك جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت سردين 125 جرام بنص دولار.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، موجز أخبار العشيرة والربع من صوت كل لبنان. جنوبا سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة المنصوري، وذلك بعد أن دخلت وحدات من الجيش اللبناني ليلا إلى البلدة وباشرت فتح الطرق التي أقفلت نتيجة الغارات الإسرائيلية الأخيرة والعمل على تأمين عودة النازحين. تعقيبا على طرح بند إلغاء موقع التخمير والتسميد تمهيدا لتوسعة مرفأ بيروت على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم، تساءل النائب أجوب تيريزيان عن المشروع الذي تعتمده الحكومة لإدارة النفايات الصلبة، وما إذا كانت قد أنجزت الدراسات وحددت المواقع البديلة وأمنت التمويل قبل إلغاء الموقع القائم. وأكد تيريزيان أنه لا يعارض توسعة مرفأ بيروت، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تكون على حساب معالجة النفايات وصحة المواطنين، داعيا الحكومة إلى عرض خطتها المتكاملة لإدارة النفايات بكل تفاصيلها ومراحلها ومصادر تمويلها قبل اتخاذ أي قرار بإلغاء موقع مخصص للمعالجة. انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 7000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحات المازوت 10000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. لفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن التقييم في إسرائيل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى إبرام اتفاق مع إيران. أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجارات في مأرب بعد قصف قوات أنصار الله الحوثيين لمواقع في المدينة بالصواريخ والمسيرات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فبي.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحاً عبر أثير صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application. صوت كل لبنان.

0: الفنانين مع شادي معلوف.
1: من صوت كل لبنان تحية لجميع المستمعين اللي انضموا إلنا لمتابعة حلقة جديدة من حنين. كالمعتاد فقرات صوتية منوعة من أرشيف الإذاعة ومواد غنائية بتذكر بالماضي الجميل نترافق معها بها الحلقة من برنامجنا مع التمنيات تمضوا برفقتنا أجمل الأوقات.

0: حنين.
1: خلال تسعينات القرن الماضي قدم الأديب والشاعر والصحفي والناقد الراحل جورج رداق عبر إذاعتنا مجموعة حلقات بعنوان حكايات، وبأسلوب النقد الأدبي الساخر تناول مواضيع اجتماعية وفنية وثقافية منوعة عرضا ونقدا وبطريقته المعتادة اللي بتجمع بين المعلومة والانتقاد الطريف. إحدى حلقات حكايات تناول فيها العلاقة بين زميلات وزملاء المهنة الواحدة، وكيف أحياناً تطلق هذه الصفة أو التسمية بين أشخاص يعملون في نفس القطاع ولكن من دون أن يستحقوا لقب الزمالة. من حلقة من برنامج حكايات بعنوان الزمالة والزملاء اخترت لكم هالمقتطفات اللي كتب وقرأ الأديب والشاعر جورج جرداق.
2: من أفاعيل الليل والنهار أن الظروف البلهاء ما جمعت بين اثنين في طريق واحدة إلا وأصبح أحدهما زميلا للآخر في نظر هذا الآخر وعلى لسانه. فإذا اتفق للجاحظ مثلا أن كتب في صحيفة يكتب فيها أيضا مرتزق يلملم أخبارا عن زوار المواخير والمطاعم وملاعب القمار ويدون للتاريخ تحركات التجار والمهربين والرجالات، ثم اتفق أن التقى الجاحظ بململم الأخبار هذا في طريق عامة مباحة للناس والقرود والدواب أو في أي مكان آخر فتحت أبوابه لكل من دب على اثنتين أو أربع، فإن أول ما نسمعه عند ذاك من مململم الأخبار إذا ما شاء التعريف بالجاحظ هو قوله الزميل أبو عثمان الجاحظ. وانطلاقا من هذا المبدأ يكون النسوان اللواتي يكتبن في الجرايد أخبار سيدات المجتمع الشبيهات بهذا المجتمع ويجرين مقابلات صحفية مع الوجهاء وجوزات الوجهاء ومخلفات العصور البائدة زميلات لتوفيق الحكيم ومارون عبود وجرجي زيدان وولي الدين يكن الذين يكتبونهم أيضا في الصحف. وانطلاقا من هذا المبدأ يكون أفراد هذا الطاعون الذي اسمه شعراء أغنية زملاء لأبي نواس وأبي الطيب المتنبي وأحمد شوقي وخليل مطران، ويكون معلم المدرسة الأمي الذي يجهل حتى الفرق بين الفعل والاسم في اللغة كما يجهل في التاريخ هوية بلقيس أرجل بلقيس أم امرأة، زميلا لعلامة عصره وإمام أهل المعرفة في زمانه فؤاد أفرام البستاني. ويكون هؤلاء القواريط الذين ينبحون في المطاعم والإذاعات ليلا ونهارا على قرقعة الآلات المعدنية المزعجة زملاء لمحمد عبد الوهاب، وكاتبو القصص الجنسية المبتذلة زملاء لتولستوي، وبوليس السير زميل هتلر، وبوبانة الطيون الصغيرة اللاصقة بالأرض زميلة للنسر الطايح في أعالي الفضاء. والزمن لا ينقلب مثل هذا الانقلاب الشنيع إلا عندنا نحن، أما في الغرب فالأمر يختلف عما هو عليه عندنا اختلافا كبيرا، وإليك دليلا من مليون دليل. كبير مفكري فرنسا وأوروبا في العصر الحاضر جان بول سارتر كتب في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1982 في جريدة فرنسية اسمها إيسي باري، وفي خلال هذه المدة لم يفكر زملاؤه المحررون مرة واحدة في أن ينعتوه بالزميل. كل ما كانوا يفعلونه هو أن يقفوا على أبواب مكاتبهم أو خارج مكاتبهم مدة طويلة أو قصيرة، ينتظرون فيها مجيئه أو ذهابه لكي يتاح لهم أن يشاهدوه ويحيوه ويسمعوا صوته عند رد التحية. ولكن لا تحسبن أن سارتر الذي نجا من زمالة مواطنيه في باريس قد نجا من زمالة زملائه هنا عندنا. فذات مرة صدر عدد من إحدى مجلاتنا كتب فيه محرر صعلوك لا يجيد القراءة، كتب فيه مقالا يرد به على مقال كتبه سارتر في موضوع قضى الأديب الفيلسوف في معالجته كل عمره، ولم يقضي زميله اللبناني في معالجته أكثر من الدقائق التي قرأ فيها مقال سارتر دون أن يفهم منه شيئا على الإطلاق كما هو طبيعي ومفروض. ومما ورد في رد هذا المحرر الجاهل التعس على كبير مفكري العصر قوله نصا: لو أن الزميل جان بول سارتر كان أكثر واقعية وتمشيا مع المنطق لما اضطررنا إلى الرد عليه في هذه المجلة، وليعذرنا زميلنا الفرنسي إذا هو وجد بعض القسوة في هذا الرد.

0: حنين. العلاقة الفنية بين لبنان ومصر قديمة، والزيارات الفنية المتبادلة بين فناني البلدين قديمة أيضا. كوكب الشرق أم كلثوم كبيرة نجمات زمنها زارت بيروت ومناطق لبنانية أخرى وقدمت فيهم أحلى السهرات الغنائية. أحمد الجاك ثم ابنه حسن الجاك كانوا فيما مضى منظمي حفلاتها بلبنان، ونشأت بين وبينهم صداقة أسرية وذكريات بقيت بالبال. ببرنامج زيارة اللي قدموه الإعلامي جورج صليبي عبر إذاعتنا، زار بأحدى الحلقات مكتب المتعهد حسن الجاك واستعاد بحواره معه ذكرياته وذكريات والده من قبله أحمد الجاك مع السيدة أم كلثوم. نرجع لتاريخ 4 شباط 1996 لنسمعكم مقتطفات من حلقة زيارة مع جورج صليبي وضيفه السيد حسن الجاك.
1: كوكب الشرق أم كلثوم يلي كانت كل المطارح والأماكن لإلها، رح نزور اليوم البعض من مطارحها بلبنان. وبين أول زيارة لإلها لبيروت بأوائل الثلاثينات وحفلة الجران تياتر، وبين آخر زيارة سنة 1970 وحفلة بعلبك الشهيرة، كان لكوكب الشرق محطات لبنانية بتبقى حكاياتها راسخة بالبال. وكان إلها صداقات كبيرة وأماكن حبتها وارتبطت فيها وكلمات غنتها وأبدعت من خلالها. بلقائنا لليوم رح نزور البعض من هالحكايات من خلال حديث مع السيد حسن الجاك يلي كان هو والده من المساهمين بمجيئها للبنان. وبطريقنا لمكتب حسن الجاك برافقنا صوت شعرا وقصيدة حديث الروح.
2: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء.

0: بيت الجاك بلبنان مشهورين انهم هن يلي كانوا يستضيفوا ام كلثوم، والسيد احمد الجاك كان اول مين استضاف ام كلثوم بلبنان وقت اللي غنت بالجراند تياتر بالثلاثينات. فنحن اليوم بمكتب السيد حسن الجاك يلي مثل ما سبق وذكرنا هو والده كانوا يستضيفوا ام كلثوم بحفلاتها بلبنان. قبل ما نفتح نحن وياك صفحة الذكريات، الشغلتين لفتوا لي نظري بهالمكتب أول ما وصلنا. أول شغلة هي صورة لأم كلثوم، صورة بالأبيض والأسود قديمة ومبروزة، وحضرتك حاططها بمكان الصدارة بهالمكتب. والصورة الثانية لبيروت القديمة، منظر عام لساحة البرج ولساحة الشهداء، وبصدر الصورة في ريفولي اللي هلأ بطلت موجودة، وهي من الأماكن يلي غنت فيها أم كلثوم بلبنان.
1: نعم مرة واحدة.
0: خلينا نرجع نحن وياك بذكرياتك للثلاثينات، شريط زيارات أم كلثوم للبنان بدءا من أوائل الثلاثينات وقت اللي الوالد استضافها بالجراند تياتر وكانت أول حفلة لها ببيروت.
1: هي فعلا اجت أم كلثوم الله يرحمها سنة 30 أول مرة لبيروت، وكان الجراند تياتر مهيئ بهديك الزمن أكتر شيء مشان حفلات، لأنه كمان تقريبا قريب هندسيا شكل أوبرا. كانت مناسبة إنها نزلت عنا بالبيت، يعني حرص والدي عليها وعلى استضافتها بشكل عائلي كتير. كانت نزلت بالبيت وإجا معها أول مرة أخوها ولدها بفتك كمان. وقضت لها 15 يوم بلبنان وعملت حفلات بالجراند تياتر، كانت قمة يعني، جيها من الشرق كله لأنه يمكن كانت أول زيارة بتطلع فيها خارج مصر، شط بالبحر من اسكندرية على البحر على البور، واستقبلوها باللانشيت لأنه هذيك الأيام ما كان البور أو المركب اللي يوقف على الصيف تمام تتنزل، كان يوقف برا بعيد، جابوها باللانشيت. وهونيك وقتها صاروا يأوصولها، إني عم يجيبوها صار يأوصولها أسهم وما أسهم. بعدين طلع مدافع طلع مدافع كتير، قالت له لوالي حسب ما بتذكر إنه حكولي إنه شو هذا مدافع إيدي، قال لها دول عم يرحبوا فيكي. هي بالمناسبة كانت عيد 14 تموز، عيد
0: ثورة الفرنسية.
1: ما قال له وينه هي 14 تموز، قال لها عم يرحبوا فيكي.
0: هو كان المدافع من شان الثورة الفرنسية
1: احتفالا بالمناسبة العيد يعني. قال لها لا عم يرحبوا فيكي هدول.
0: ومش الحال
1: مش الحال هيك. بعدين قال لها انه عيد الثورة
0: بوقتها كمان فرشوا له السجاد،
1: بيقولوا هذا شغله مشهوره انه فرش السجاد من اول ما طلعت من البور لحتى مشيت على الجراند تياتر، راحت ماشي يعني
0: من البور على الجراند تياتر ماشي راحت. وكان كله مفروش بالسجاد الاحمر،
1: كان مفروش بالسجاد. هذه شغله كانت نادره، ما انعملت ببيروت حتى لا اي رئيس واي شو اسمه. هو كان يقصد يومتها انه يكرمها زياده عن اللزوم، لانه حتى قبلت تجي على لبنان ممكن كانت اول زياره بتطلع منها من مصر حتى. كانت كتير كتير كتير يعني متشدده.
0: بعد هالزياره الاولى كان في عده زيارات لكوكب الشرق الى لبنان،
1: بعد 30 بس 35 يعني تكررت زيارات على الشام وعلى حلب وجبل الوسام من سوريا كمان.
0: وكان دائما
1: شارل دبيس، يعني تكررت الزيارات بعد الثلاثين طبعا على ثلاث أربع مرات. كان في مطرح بعلي اسمه مشيت علي، اشتغلت فيه حفل يعني.
0: أساسا الوالد أول مرة جابها على لبنان، وبعدين الوالد وحضرتك بمراحل متقدمة كمان كنتوا تستضيفوا أم كلثوم وتنظموا لها حفلاتها بلبنان. فشو سبب هالارتباط أو هالصداقة يعني أساسا من الوالد؟
1: أساسا من الوالد أنه كرمت بليح بلبنان وكان يحافظ عليها كتير، ويعني شافت حالها انه ما تغير عليها شيء ممكن انا بمصر موجود
0: ومرتاحه بالجو،
1: مرتاحه بالجو كتير. وقلت لك استاذ اسد كتير انه يكرمها يعني، لانه قلت لك بالاول ما بدها تيجي على لبنان يعني. دائما كان في مراسلات بينه وبينها، بعتها من هون اشياء وزيت وقصص والاشياء يعني. حتى مره في انتخابات نقابه، كانت نقابه الموسيقيين ونقابه الفنانين، بعت لها من هون شيء 150 توقيع من الموسيقيين ونحن نؤيد أم كلثوم بمصر، مع أنه ما قالون علاقة يعني. كان ضد عبد الوهاب،
0: كان يبعت لها هدية زيت زيتون
1: زيت وتفاح وهذا. وبعدين نحن صرنا نبعتها، وكان يهمها كتير رحمة الله عليها أم كلثوم، كان يهمها كتير قضية الأفيون المي المعدنية، لأن يظهر هي قديمة كانت تشكي من الكليوي.

0: كان نعم. هي سبب وفاة الكلاوي يعني.
1: فكمان كنتوا تبعتوا له من
0: الافيون يعني كان يهم كثير اكثر شيء المي الافيون ما كان في صحه وهالارضيك نعم. ايام وفي كان الافيون يجي بالتنك هيك غي ام كلثوم كانت حريصه كثير على صحتها فعلا وكانت تروح تعمل كور بالمانيا تروح تقعد شهرين شهرين ونص تعمل كور هناك تمشي من اللي بيمشوا
1: سيد حسن يا ريت ممكن تستعرض لنا شريط سريع لزياراتها للبنان من بعد هالزياره الاولى اللي خبرتنا عنها بالتفصيل
0: بال50 على اليونسكو حفله كانت برعايه الرئيس شمعون مرتين بالبسين بعلي 59
1: نعم باواخر ال50 اوائل الستينات
0: كمان حفله ثانيه باليونسكو حفلتين بالبسين وحفله بالريفولي وبعدين عقدناها على الشام عملنا حفله بالشام مع جمعيه سوريه
1: نعم
0: ولكن كانت عن يدي أنا فعلا وبعدين إجت على بعلبك كان إن فيها علاقة خاصة نحن وياها
1: غنت ببعلبك أكثر من مرة مثل ما بنعرف
0: مرتين
1: ويمكن آخر مرة كانت سنة 1970 وكانت هاي آخر زيارة لها إلى لبنان

0: حنين.
1: بتسعة حزيران 2026 رحل المحامي رشاد سليمي، وهو الصحافي والأديب والمفكر والسياسي ذو الإطلالات والأداء المنبري، وهو أيضا نجل الشاعر والأديب والمفكر الراحل بولس سليمي. بين 28 أيار 2007 و 3 حزيران 2007 أذاع الأستاذ رشاد سليمي صفحات من ذكرياته الشخصية والمهنية ضمن سباعية من برنامج من دفاترهم عبر إذاعتنا. اتناول بالحلقات السبعة جوانب من مسيرته الحياتية وعمله بمجال الصحافة والإعلام والمحاماة والعمل الحزبي والسياسي حتى ذلك الحين، أي حتى العام 2007. من هالحلقات جمعنا مقتطفات تحدث فيها الراحل رشاد سليمي عن سبب تراجعه عن دخول سلك القضاء والاكتفاء بالعمل في المحاماة، كما عن عمله في مجال الصحافي بجريدة العمل وبإذاعة لبنان الرسمية، وروى حادثتين تعودان لستينات القرن الماضي. نرجع إذن للعام 2007 ونسمع المحامي الراحل رشاد سليمي بمقتطفات من سباعيات من دفاترهم.
2: والدي كان قاضيا، وكان يهمه أن يكون أحد أنجاله قاضيا مثله، فكان يحثني على الدخول في القضاء، وكان ذلك في مطلع الستينات، حيث أعلنت وزارة العدل عن قبول 6 قضاة من المحامين، وبالنتيجة قابلت على شيء من القهر هذا التمني، وقدمت ترشيحي لأن أكون قاضيا، وتقبل وزير العدل في ذلك الحين ترشيحي. بعد مرور شهرين تقريبا سألني والدي عن مصير هذا الترشيح، فقلت له إن الأمر هو بيد وزير العدل، فطلبت وزير العدل وطلبت موعدا حدد على الفور، وذهبت لمقابلته، فوجدت في صالون الانتظار أحد كبار القضاة رئيس غرفة في محاكم التمييز ينتظر. سألته إذا كان انتظاره قد طال، فقال أنا هنا منذ أكثر من نصف ساعة، وما هي إلا دقائق حتى جاءت المسؤولة عن مكتب الوزير تدعوني إلى الدخول. فاستغربت الأمر، قلت لها إن هذا القاضي الكبير ينتظر قبلي، فقالت إن الوزير يريد أن يستقبلك أنت فتفضل. ما هي إلا مسافة أمتار بين صالون الانتظار ومكتب الوزير كانت كافية لكي أتخذ قراري. دخلت على الوزير وقلت له معالي الوزير، أنا جئت أشكرك على اهتمامك وجئت في الوقت عينه، أسحب ترشيحي وأعتذر أن أكون قد أربكتكم بهذا الأمر. فأكد لي أن المرسوم التعيين هو على وشك الصدور، فشكرته ثانية وقلت له أنا قررت أن أنصرف إلى مهنة المحاماة. عندما عدت إلى البيت سألني والدي طبعا عن مآل المقابلة، فقلت له ما حدث، فاستشاط غيظا غضبا وقال لي أنا لم أتفق معك على هذه النتيجة. قلت له إنني منسجم مع طبعي، حدث أن كان في الانتظار قاض كبير هو أحد رؤساء غرف التمييز، أنا لا أريد أن أنتظر أحدا، أنا لا أريد أن أقف منحنيا أمام مسؤول أطلب منه خدمة ما، أطلب منه موعدا فيطول الانتظار، أنا قررت أن أمارس مهنة حرة. هكذا أستطيع أن ألخص هذه المرحلة بكلمة، كيف أن الصدفة أحيانا تكون صانعة الأقدار. لو لم ألتقي القاضي في غرفة الانتظار لكنت دخلت القضاء وأصبحت قاضيا، وتغير بالتالي مصيري أو هذا المفترق الأساسي في مطلع الشباب. ستأحدث عن تجربة خاصة في مجال الإعلام. تجربتي في الإعلام بدأت كمصحح في مطبعة جريدة العمل أيضا في أواسط الستينات، إلى أن أصبحت كاتبا للمقال الرئيسي في جريدة العمل وهو حصاد الأيام الزاوية اليومية أو المقال الرئيسي الذي كان يكتبه قبلي زميلي وصديقي الوزير والنائب السابق إدمون رزق. توليت هذه المهمة عنه لأنه كان منصرفا إلى الترشح للنيابة، وبدت أكتب هذا المقال اليومي على مدى 4 سنوات. في هذه الأثناء تلازم أيضا عملي مع عمل في الإذاعة اللبنانية كان سباقا لعملي ككاتب لحصاد الأيام، إذ ابتدأت كمذيع للنشرات الأخبار في إذاعة لبنان. أذكر أنه عندما طلب إلي أن أتلو أو أن أقدم النشرة الإخبارية الأولى قدمتها بكل سهولة وبدون أي ارتباك، وكنا في ذلك الوقت 4 أصدقاء نعمل، يعني هذه بعيد العام 58، كنا 4 أذكر منهم إدمون رزق والوزير السابق جان عبيد والوزير دلول، حيث كنا نتناوب على العمل مرة في تقديم النشرات، ثم حصل هنالك ترقية أصبحنا نكتب أو نحضر النشرات بدون أن نكون مذيعين لها، ثم تدرجنا إلى أن أصبحنا جميعا يعني الذين ذكرتهم وأنا من المعلقين السياسيين لدى الإذاعة اللبنانية. لابد هنا من الإشارة إلى تجربة ذات معنى هي خلال كتابتي للمقال الرئيسي في جريدة العمل كما قلت حصاد الأيام. أذكر أن في وقت ما حصلت هنالك مشاجرة سياسية بين المرحوم كمال جنبلاط والرئيس الأعلى المؤسس لحزب الكتائب الشيخ بيير جميل، فقررت أن أكتب مقالا لا يخلو من القسوة ردا على انتقاد كان تقدم به الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، واعتبرته مسيئا إلى الرئيس المؤسس الشيخ بيير جميل. اطلع الرئيس الشيخ بيير جميل على هذا المقال وطلب مني أن أكتب مقالا آخر، وقال أنا لا أوافق على أن أبادل الشجارة بالشجار والانتقاد بالانتقاد على صفحات الجرائد. كمال جنبلاط هو زعيم لبناني وهو ابن بيت معروف، وأنا لا أوافق على هذا المقال. وهكذا حصل، كتبت إذن مقالا آخر لأن بيير جميل ذلك الرجل العملاق رفض أن يدخل في سجال على صفحات الجرائد مع هذا الزعيم المعروف في تاريخ لبنان. في ذكريات تلك المرحلة أيضا أنني استأت ذات يوم من دور ما كان يعرف بالمكتب الثاني اللبناني في الجيش اللبناني يعني المخابرات، وكتبت مقالا قاسيا، ولكي يظهر هذا المقال فعلا كان علي أن أبطئ بتسليمه للطباعة للمطبعة خوفا من أن يشرف عليه المدير المسؤول في ذلك الحين المرحوم الأستاذ جورج عميرة، أو أن يطلع عليه الرئيس أيضا الشيخ بيير فتكون لهم ممانعة بنشر هذا المقال لأسباب هي عندهم. إذن تأخرت بتسليم المقال، وهكذا ضمنت ظهوره في اليوم التالي، وكان بعنوان الأحذية الغليظة. طبعا التقيت المسؤول عن هذا الجهاز في ذلك الوقت وعاتبني بشدة وقال كنا نأمل أن تكون أكثر مرونة حيالنا. قلت عندما يساء استعمال الوظيفة فلا بد من التنبيه إلى هذا الأمر، وهذا المقال هو على سبيل التنبيه، ولهذا كنت مصرا عليه. وذكرت له التفاصيل التي ذكرتها، أي أن هذا المقال ظهر بدون علم وبدون موافقة مدير التحرير جورج عميرة وبدون اطلاع الرئيس الأعلى الشيخ بيير جميل. هذه التجربة في الإعلام كانت تجربة غنية، هي التي أعطتني ثقافة أعتقد أن معظم الإعلاميين البارزين يتمتعون بمثلها، وهي ثقافة من نوع خاص، هي نتيجة للمتابعة ونتيجة للتمرس. واختبرت في ذلك الحين أهمية الإعلام كمسؤولية من جهة، وما يجب أن يتمتع به الإعلامي من حرية.

0: حنين.
1: بالفقرة الأخيرة من حنين منسترجع أغنية من أسطوانات زمان، والأسطوانة بهالحلقة بيعود إنتاجها للعام 1978 صادرة عن شركة صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده. أما العنوان فهو فيروز أغنيات شاعت الجزء الثاني، والعنوان بالفرنسية كما دون على غلاف الأسطوانة فيروز ديزاني دو سوكسي فوليوم دو. نقرأ أيضا على الغلاف نفسه عناوين الأغنيات اللي بتتضمنها الأسطوانة. الوجه الأول دبكة لبنان، يا مال الشام، وطني، نسمات من سوريا، لبنان الأخضر. الوجه الثاني بعلبك، شام يا ذا السيف، دمشق. على الوجه الثاني من غلاف الأسطوانة بنقرأ أيضا المعلومات نفسها، واللافت عدم إدراج أي إشارة أو اسم لناظمي وملحني هالأغنيات. وعلى الوجه الثاني للأسطوانة فينا نشوف أيضا صورة أربع أسطوانات لفيروز صادرة أيضا عن صوت الشرق، وبينهم غلاف أسطوانة أغنيات شاعت لفيروز بجزء الأول. من أسطوانة فيروز أغنيات شاعت الجزء الثاني اخترنا لختام هالحلقة من حنين أغنية دبكة لبنان.

ومع الدبكة اللبنانية وصوت فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني نوصل لختام هالحلقة من حنين. شكرا لمتابعتكم، والموعد بيتجدد بحلقة مقبلة من برنامجنا. تحياتي شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان.
1: ترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق في دي ال نيوز وموقع في دي ال نيوز.
2: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. في جديد الاعتداءات جنوبا، أقدم الجيش الإسرائيلي على إدرام النيران في محطة مياه وادي السلوقي عند مفرق بلدة شقرة، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كونين، إلى ذلك أفيد بقصف مدفعي استهدف بلدة ميس الجبل بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. في قصر بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة. رئيس الجمهورية عارض مع وزير الاتصالات شارل الحج أوضاع القطاع والخطط التي تعدها الوزارة لتطوير هواد حديثه والخطوات العملية المحددة لتحقيق هذه الأهداف، وشدد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية نظرا إلى الدور الحيوي الذي تؤديه أو الذي يؤدي هذا القطاع في حياة المواطنين ودعم الاقتصاد والنمو. في عين التين عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري. نائب رئيس المجلس الياس بوصعب تحدث منذ قليل عن أبرز مشاريع القوانين التي سيبحثها مجلس النواب في جلسته المقبلة. في غضون ذلك دعا رئيس مجلس النواب لعقد جلسة عامة عند 11 من قبل الظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال. تعقيبا على طرح بند طلب إعطاء أذنات تفريغ لشحنات المحروقات على جدول أعمال مجلس الوزراء، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن الخطوة تهدف إلى كسب الوقت بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية، مشددة على أن أي فيول لن يستخدم قبل التأكد من مطابقته للمواصفات. أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات بحق عدد من المستشفيات المتعاقدة معه بعد مسح رقابي أظهر تقاضي فروقات مالية غير مبررة من المرضى المضمونين، وأوضح الصندوق أن الإجراءات تراوحت بين إعطاء مهلة لتصحيح المخالفات وتوجيه إنذارات وصولا إلى فسخ العقود مع بعض المستشفيات، مؤكدا عدم السماح بالمساس بحقوق المضمونين أو تحميلهم أعباء إضافية.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة، لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان وننتقل مباشرة إلى الزميل روني غابي من مكتب التحرير. تفضل روني.
3: نعم سلام، يعني في آخر التطورات في الجنوب اللبناني تصعيد من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث تعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني للاستهداف عند مدخل بلدة المنصوري جنوبا، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وفق معلومات أولية أفادنا بها مندوبنا في الجنوب حسين معنا. فيما يعني لا تزال طبيعة الاستهداف غير واضحة بانتظار مزيد من التفاصيل. سلام، يذكر أن هذا الاستهداف يأتي بعد ساعات على دخول وحدات من الجيش اللبناني إلى البلدة ليلا، حيث باشرت فتح الطرق التي أغلقت من جراء الغارات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأهالي النازحين إلى المنطقة. إذن سلام، الجديد تعرض آلية تابعة للجيش اللبناني للاستهداف عند مدخل بلدة المنصوري ووقوع إصابات بانتظار المزيد من التفاصيل.
1: شكرا للزميل روني غابي، وفيتنا مباشرة بجديد طبعا الأخبار من مكتب التحرير، شكرا لك. أعلنت شركة كيبلر لتتبع السفن أن 6 نقلات نفط غادرت مضيق هرمز و21 سفينة دخلت المضيق هذا الأسبوع. أفادت وسائل إعلام يمنية عن وقوع انفجارات في محافظة مأرب عقب قصف نفذته قوة أنصار الله الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن إسقاط الدفاعات الجوية للقوات الحكومية وعدد من المسيرات في أجواء المحافظة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لي مونو أوردز، 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف. تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحاً مع رالف معتو عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب 7 دولار و90 سنت، اسكالوب دجاج الكيلو ب 5 دولار و40 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. تعرضت آلية تابعة للجيش اللبناني لاستهداف بقنبلة لاستهداف بقنبلة صوتية عند مدخل بلدة المنصوري، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة أحد العسكريين بجروح متوسطة، نقل على أثرها إلى المستشفى. جاء هذا الاستهداف بعد محاولة وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في البلدة بهدف فتح الطرق التي أغلقت من جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأهالي النازحين إلى المنطقة. الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب مفاوضات روما كانت مدار بحث في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي نقل عن الرئيس جوزيف عون قوله إن المفاوضات في روما ماشي حالة وعلى إسرائيل أن تتعاون أكثر. الراعي توجه إلى اللبنانيين قائلا: السماء مفتوحة وتخاطبكم كي تثقوا بأنفسكم وبوطنكم وبدولتكم.
4: عن المفاوضات وقال إن المفاوضات بروما ماشي حالة، لكن بس عنده موقف إنه إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، ونحن بدنا نكون على هالمستوى. وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. أكيد بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن مدرسة كاثوليكية ولا مدرسة سكرت، كلهم ضموا فاتحين ومستقبلوا طلابهم، عم بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. وهيدا وقال لك الناس معنا الصوت الحمد لله، ونحن كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار، عودة على مشي. هيدا حديثنا اليومي، هيدا موضوع عزاتنا، هيدا موضوع شغلنا مع المؤسسة تبعنا. المهم إنه ولا مدرسة كاثوليكية تسكرت بكل الجنوب.
3: وفي قصر بعبدة تسلم الرئيس عون من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في خلال الحرب الأخيرة. رئيس الجمهورية عرض مع وزير الاتصالات شارل حاج أوضاع القطاع والخطط التي تعدها الوزارة لتطويره وتحديثه والخطوات العملية المحددة لتحقيق هذه الأهداف. وشدد الرئيس عون على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف الأراضي اللبنانية ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية نظرا إلى الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في حياة المواطنين ودعم الاقتصاد والنمو. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال أبرزها قانون العفو العام وقانون الإعلام. ومن عين التيني تمنى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس بري ألا يصار إلى تفجير الجلسة الأسبوع المقبل لأن هناك أشخاصا مظلومين في السجون وعلى قانون العفو العام أن يمر.
5: البند الأول هو القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يلي اقتراح قانون الإعلام، وراء مباشرة اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، ومشاريع قوانين أخرى من الإصلاحات اللي صارت على إعادة هيكلة المصارف. وتم إضافة بند ما كان موجود على جدول أعمالنا اليوم اللي جاي من الحكومة بناء على طلب وزير العدل. هذا البند هو تعديل على مادة وحيدة بموضوع يرمي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا يعني القصر، وهي مادة إصلاحية. اليوم نحن إذا الولد عمره 7 سنين وما فوق بيتحكم جزائي مثله مثل أي حدا ممكن يكون عم ينحط بالسجون، بينما كل بلدان العالم غيرت هيدا السن أو السن الوسطي بالعالم هو 14 سنة.
3: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تطورات ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل من النضال والثبات، وأن المرحلة المقبلة رغم أنها أصبحت أقل خطورة من المراحل السابقة لا تزال تتطلب جهدا يوميا منظما ووعيا سياسيا متقدما واستعدادا حزبيا وتنظيميا وانتخابيا دائما. كلام جعجع جاء في خلال لقائه في معراب وفدا من الانتشار في حزب القوات اللبنانية. نذهب إلى فاصل، نعود بعده لمتابعة موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تستضيف السعودية قمة ثلاثية تجمع ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي وصل إلى جدة منذ قليل للمشاركة في أعمال هذه القمة، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. القمة ستبحث في سبل تعزيز التعاون إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة. أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقوبات جديدة تستهدف 5 أفراد يعملون في قطاع صناعة السلاح في روسيا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويهي.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: حلت.
1: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف، تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء، السبت 4:30 بعد الظهر، مع ماري العالم حبشي، عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، مسحوق غسيل بونيكس كيلو نص $2.70، مناعم للغسيل كونفورت 4 لتر $3.90.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت قيادة الجيش إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي معاد لجرافة للجيش في بلدة المنصور سور أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام. في بعبدة أطلع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على سير العمل في المجلس. في سرايا الحكومية ترأس رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا خصصا للبحث في تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. النائب فريد البستاني لفت في تصريح عقب الاجتماع إلى أن هذه المسألة تعد من القضايا الشائكة التي تدرك الحكومة والقطاع الخاص ولجنة الاقتصاد النيابية أنها تحتاج حلا، مشيرا إلى طرح أفكار تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى بما يخفف العبء عن كاهل المواطن. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد بدوره رأى أن المطلوب هو التفكير في أفضل السبل التي تمكننا من معالجة المشكلة وعدم تحميل الفئات الأكثر فقراً أعباء إضافية بالتوازي مع ضمان استمرارية العمل والإنتاج في لبنان. في ذكرى 7 من آب كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر أكس ربع قرن على 7 آب بمسيرة حرية وسيادة واستقلال كلفتها غالية، مشيرا إلى أن الاحتلال خرج من لبنان لكن الوصاية ما زالت مسيطرة على النفوس. لهذا السبب فإن التيار خارج منظومة الفساد في الداخل وضد الانصياع إلى الخارج. باسيل يقول تعلمنا إن الكرامة لا تستجدى والحرية لا تعتقل، هذا معنى 7 آب إنك تكمل لما الكل بيعتقد إنك راح توقف. بحث وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الاقتصاد عامر البساط ملفات ذات اهتمام مشترك. شدد الوزيران على الاستمرار في الإجراءات المعتمدة لمتابعة حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة لدول الخليج وتعزيز آليات التنسيق والرقابة. اتفقا على عقد اجتماعات دورية في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين على مختلف الصعد. حياتيا نظم أهالي الدريب عكار اعتصاما رفضا لنقل نفايات طرابلس ومناطق أخرى إلى مكب سرار ملوحين بخطوات تصعيدية. وقبل الفاصل أعلن المكتب الإعلامي لمطرانية طرابلس المارونية تجديد البابا لون 14 عضوية رئيس أساقفة الأبرشية المطران يوسف السويف في دائرة تعزيز التنمية البشرية المتكاملة في الفاتيكان لولاية جديدة تمتد 5 سنوات.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من غير رجعة، بالتوازي مع تصاعد الهجمات الروسية ضد المدنيين في أوكرانيا. فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري. بهذا نأتي إلى مرتبطة بالمجمع العسكري. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: سبوت اون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحا مع رالف معتو عبر صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. سيناريوهات عديدة وعقبات كثيرة تجوب ملف مضيق هرمز في ظل التفاهم الإيراني العماني وتأكيد طهران المطلق بأحقيتها في التحكم بهذا الممر. يستمر الرفض الأمريكي وتقول واشنطن على لسان نائب الرئيس جيدي فانس أنه سيتم إنهاء الحرب عسكريا أو دبلوماسيا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحدد وسائل الحل وفق مصالحها. بالتفاصيل سنتحدث مشاهدينا اليوم عن هرمز، لمن الكلمة الأخيرة هناك وما المتوقع؟ في حوار اليوم معنا من طهران الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حسين ريوران، من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية والمختص بالسياسات الأمريكية الدكتور فاضل اليونس، ومن الرياض المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي. أرحب بالضيوف الكرام. نبدأ معك بداية دكتور فاضل لكي نتحدث عن آخر التطورات إذا المتعلقة إن كان بالتفاوض الذي يجري في سلطنة عمان أو المواقف الأمريكية الأخيرة. ما نظرة واشنطن دكتور للتفاوض بين طهران ومسقط بشأن مضيق هرمز برأيك؟ هل تعتقد بأن الولايات المتحدة ستعترف بالاتفاق، وهل سيشكل فرض الرسوم عقبة في التوصل لصفقة ما؟
1: كما قلت سابقا ان هناك تنسيق او هناك بعض التنسيق ما بين عمان وبين ايران في السيطره على مضيق هرمز، على الرغم من ان عمان قد انكرت او في تصريحات سابقه منها سوف تذهب مع القانون الدولي، ولكن الان اصبح واضحا ان عمان لديها تنسيقا كبيرا مع ايران في السيطره على مضيق هرمز. ولكن التصريحات الامريكيه والرؤيه الامريكيه فيما يخص مضيق هرمز انها ليس لديها اي اهميه سواء كانت هناك تفاوضات عمانيه ايرانيه او عمانيه خليجيه، ولكن المهم أن تكون هذه المخرجات، هذه الحوارات متطابقة مع القانون الدولي ومتطابقة مع الرؤية الأمريكية بأن هذا المضيق هو مضيق دولي، لا يحق لأي دولة أن تقوم بفرض سيطرتها أو إخضاع الدول الأخرى وطلب منها رسوم أو حتى الموافقات سواء كانت بالعبور أو الدخول أو الخروج من هذا المضيق. لذا الولايات المتحدة الأمريكية نعم ترحب بأي مفاوضات سواء كانت عمانية إيرانية أو عمانية أو إيرانية خليجية في ما يخص كيفية المرور، ولكن يجب أن تكون هناك متطابق مع القانون الدولي. فقط للتوضيح أن عمان وإيران يطالبان بالمياه الأقليمية المحددة بالقانون الدولي ب 12 ميل بحري، ليس هناك أي اتفاقية في البحار تحدد مدى عمق ومدى المياه الأقليمية سوى الاتفاقية البحرية الموقعة في من قبل عمان وإيران فيها، التي تحدد ضمن الفقرة الثالثة بتحديد 12 ميل بحري، ولكن الفقرة 38 والفقرة 42 تحدد أو تجبر أو تفضع الدول التي توقع على هذه الاتفاقية بأنه يجب أن تكون الممرات المائية الدولية هي تكون غير لا تكون هناك أي ممارسات تؤدي إلى إغلاق هذا المضيق. لذا هناك سياسة انتقائية من قبل عمان وإيران في سيطرتها على المياه الأقليمية، ولكنها لا تريد أن تنفذ باقي الاتفاقية الفقرة 38 والفقرة 42. إذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت المخرجات فإنها سوف تحقق الرؤية الأمريكية فيما يخص حرية المرور في هذه المضيق، ولن تسمح لإيران بإحكام سيطرتها، لأن منذ بداية هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية هدفها واضح، ليس فقط أن تكون أن تفكيك الملف النووي، وليس فقط تفكيك الميليشيات، وليس فقط التي أضيف ما بعد ذلك الملف الصاروخي، ولكن لتغيير السياسة النظام الإيراني العدوانية تجاه دول المنطقة وتجاه النظام الدولي.
0: لذا طيب وضحت هذه النقطة دكتور حسين. دكتور حسين أنت معنا من طهران، ما رأيك بهذا الكلام الذي سمعناه من ضيفنا في واشنطن بأنه لا يحق أصلا لطهران التحكم بهذا الممر وبهذا الملف بشكل عام؟
2: تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا يعني قانون البحار يقول أن كل دولة تمتلك 12 ميل أو مايل مياه إقليمية، ولكن في مضيق عمان أساساً ليس هناك 24 مايل لتقسيمه بين إيران وعمان. من هنا أصل المناصفة هي التي تحكم، كل دولة تقريباً هي لها 9 مايل من هذه المياه. هذا أولاً. مضيق هرمز هو يأتي ضمن إطار المياه الإقليمية، وليس هناك من مياه دولية في مضيق هرمز حسب قانون البحار. من هنا الجمع هنا هو الأساس، يعني أن تكون حرية ملاحة، ولكن في المياه الإقليمية عادة أن تكون حرية الملاحة مبنية على عدم الإضرار بأمن هذه الدول. يعني من هنا هل إيران تستطيع أن تمنع أحدا ما من العبور باعتبار أنه يشكل تهديدا؟ نعم تستطيع أن تقوم بذلك لأنها مياه إقليمية وتتسيد فيها السيادة الإيرانية في ضمن هذه المياه، وكذلك عمان في هذا الإطار. هذا أولا. الموضوع الثاني هو أن هناك اتفاق لمدة مؤقت لمدة 60 يوما، ليس هذا اتفاق دائمي، هو اتفاق بين إيران وعمان يفتح مسير أو مسار للذهاب والإياب في تقريبا وسط المضيق، والذهاب يعني يتم من خلال التنسيق مع إيران، والخروج يتم مع التنسيق مع الطرف العماني والإيراني أيضا. من هنا إيران موجودة ذهابا وإيابا في هذا الإطار، والاتفاق القادم بين إيران وعمان وكذلك باستشارة الدول المتشاطئة في المنطقة هو لإدارة المضيق بشكل دائمي. من هنا ما هو موجود الآن هو مؤقت ويحاكم ذكرة التفاهم، يعني 60 يوما قابل للتمديد، هي نفس العبارة اللي موجودة في المادة الخامسة من مذكرات.
0: يعني وانطلاقا من كل هذا الكلام دكتور حسين، ما يجري فعلا هو يخص كل دول المنطقة. أنتقل إليك دكتور سالم، ما أهمية إذن دور سلطنة عمان والسعودية وقطر في نزع فتيل الحرب والتوصل لاتفاق ينهي النزاع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي حضرتك أختي الكريمة، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا السادة الضيوف. يعني دول الخليج في الحقيقة هي منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذا الصراع، يعني أكدت أن هذا الصراع زائد عن حاجة المنطقة وزائد أيضا عن حاجة الأطراف، ودعت إلى الحلول السلمية المقبولة للجميع، ودعت وبشكل مهم دائما إلى أن يكون هناك خفض للتصعيد. لكن أنا أعتقد أن الأطراف ربما لها رؤيتها الخاصة ولها تفكيرها الخاص ولها ربما أهدافها الخاص، وتعتمد على قوى ربما خاصة. وجانب الأمريكي اليوم حقيقة يبدو حقيقة يعني أكثر تشويشا من أي وقت مضى، الجانب الإيراني يبدو أكثر تشددا من أي وقت مضى. الأطراف الذين يتحدث عنهم الجميع اليوم يظهرون كثير من الاهتمام وكثير من الحرص على أن يكون هناك أكثر من طرفي الصراع أنفسهم، بدرجة أن الجانب الإيراني يقول نحن لا نفاوض الجانب الأمريكي، نحن نتحدث فقط مع سلطنة عمان. وحقيقة وجود دور سلطنة عمان وحديث الجانب الإيراني أنهم يتحدثون فقط مع سلطنة عمان، أنا بالنسبة لي حقيقة كشخص يشخص الأزمة لا أجد له تفسير ولا أجد له تبرير، إلا أنه ربما تحايل أو التفاف، لأنهم يريدون أن يرسلوا رسالة ربما للداخل الإيراني، نحن لا نتعامل مع الأمريكان بعد سقوط مذكرة التفاهم، رغم أنهم الآن يقولون سنعود إلى مذكرة التفاهم. هذه جزئية. دول الخليج في الحقيقة هي تحاول بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك سلام في المنطقة، لأن دول الخليج في الحقيقة هي تتعرض ل يعني أساليب همجية حقيقة، ووصفت في بعض البيانات الخليجية بأنها تتعرض لجرائم حرب من ميليشيات الحرس الثوري. وميليشيات الحرس الثوري كان في قبل ساعة تقريبا إعلانات من مصادر رسمية سعودية بأنها تخطط وتنسق مع جهات ميليشياوية، طبعا هذا طبيعي لأن الحرس الثوري ميليشيا ولا يعرف في المنطقة إلا الميليشيات، يخطط معهم لإحداث أو إلحاق أضرارا بالمملكة العربية السعودية وربما بشقيقاتها الخليجية. فكل هذا في الحقيقة يجعل دول الخليج تنتظر، ونحن كمراقبين ومتابعين ننتظر هل فعلا سيوضع كل شيء في يد إيران. أنا أعتقد أن هذا وإن
0: هذا الرفض أيضا عبرت عنه دول الخليج، نقلت هذه الأخبار مصادر خليجية. دكتور فاضل أعود إليك، بحسب هذه المصادر الخليجية،
3: إذا سمحت لي فقط وأنا
0: أتفضل حضرتك،
3: يعني رفض هذا التفكير بأن تكون إيران كما يقولون تسلم كل شيء لإدارة المضيق كما يقولون، والتحكم ومنع من تريد وإخراج من تريد، هذا لن يسمح به القانون الدولي ولن تسمح به المنظومة الدولية.
0: وهذا ما تعبر عنه دول الخليج الآن على كل حال دكتور فاضل.
3: وإيران والحرس
0: الدولي بشكل
3: سوري تضع نفسها في مواجهة المنظومة الدولية.
0: بحسب مصادر خليجية دكتور فاضل، دول الخليج كما نتحدث ترفض إذن، وكما يتحدث ضيفنا من المملكة، إدارة طهران للمضيق، لأنه ذلك يعني اعترافا صريحا بأنها القوى الإقليمية الأولى بالمنطقة. ما مدى التأثير الخليجي على سلطنة عمان في هذا الشأن برأيك دكتور؟
1: فقط للتوضيح، عندما ذكر ضيفك من طهران بأن إيران لديها مياه إقليمية 12 ميل حسب القانون الدولي، هذا صحيح، هذا ما تنص عليه الفقرة الثالثة من قانون البحار، ولكنه نسم نفس القانون الفقرة 38 التي تمنح حق المرور العابر للدول، والفقرة 42 التي تفرض على الدول المتشاطئة عدم عرقلة هذا المرور السلمي أو العابر لهذه المضيق. لذا ليس لدى حق إيران أي ليس لديها أي حق قانوني بأن تنتقي ما تريد من القانون الدولي وتضرب بعض الحائط الفقرات الآخرة. من ما وقعت عليهم الحكومة الإيرانية على القانون الدولي سنة 1982 يلزم طهران ويلزم مسقط بعدم فرض أي إشكاليات أو عدم منع الدول من استخدام هذا المضيق، كما أن هذا المضيق لا يتطبق عليه ما يطبق عليه عند مضيق قناة السويس أو قناة بنا، لأنه مضيق طبيعي.

0: الدول الخليجية ومن حق إيران ومن حق العراق أن تقرر ما يصب في مصلحة هذه الدول، ولكن المضيق هو مضيق دولي خاضع للقانون الدولي ويؤثر ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ودول ودول الشرق الأوسط، بل يؤثر على النظام الدولي بأكمله. لذا من حق ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، من حق الدول الآسيوية والدول الأوروبية أن تفرض أو تشترط تطبيق القانون الدولي، ليس من لأن أي تبعات لهذا القانون وسيطرة عمان وسيطرة إيران على هذا المضيف سيفرض تبعات عكسية على الاقتصاد الدولي وعلى النظام الدولي، لأن الدول الأخرى الآن تنتظر ما سيحدث في مضيق هرمز لكي تطبق ما سيحدث في نتائجه.
1: هذا الكلام صحيح نظريا طبيعة الحال الالتزام بالقواعد الدولية وإلى آخره، ولكن بتنا نعيش أصلا نحن الآن في عالم على الساحة الدولية والإقليمية والعالمية عالم تحكمه المصالح. يعني ترامب دخل إلى فنزويلا وقام بخطف رئيس يحاكمه الآن في ولاية أمريكية، أين هنا الالتزام مثلا بالقوانين الدولية؟ سأعود إليك دكتور فاضل. دكتور حسين، ما قراءتك لتصريحات جي دي فانس بأنه واشنطن عازمة على إنهاء الحرب مع إيران عسكريا أو دبلوماسيا، وهل فعلا لا يمكن إعطاء إيران الحق الكامل بالتحكم بهذا الممر كما يقول ضيفنا من السعودية ومن واشنطن؟
2: يعني أولا أمريكا هذه حرب، هي حرب إسرائيل ونتنياهو وليست حرب أمريكا، ونتنياهو دفع ترامب دفعا إلى هذه الحرب، وتصور ترامب أن هذه الحرب ستكون نزهة كما قال في اليوم الأول لمدة 3 أو 4 أيام، ولكن 40 يوما وهو لم يستطع أن يحقق أهداف الحرب، لا استطاع أن يسقط النظام، ولا استطاع أن يضرب البرنامج الصاروخي، ولا استطاع أن يدمر البرنامج النووي بالكامل، ولا استطاع أن يدخل المخربين والإرهابيين من إقليم كردستان العراق للسيطرة على أجزاء خارج إطار سلطة الدولة، ولم يستطع تجيش الشارع الإيراني ضد النظام. هذه الأهداف التي طرحها كلها لم تتحقق، هذا أولا. موضوع الثاني أنه دخل في حرب ثانية، جولة ثانية بفتح مضيق هرمز 13 يوما، وهو لم يستطع أن يفتح مضيق هرمز. من هنا هذا فشل كبير لقوة دولية كبرى تحدد أهدافا ولا تستطيع تنفيذها. من هنا إنهاء هذه الحرب الآن أصبحت ضرورة في أمريكا، خاصة أن أكثر من ثلثي الرأي العام في أمريكا هو معارض لهذه الحرب، البنتاغون معارض لاستمرار هذه الحرب، وهناك استنزاف كبير للصواريخ والذخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن مذكرة التفاهم استطاعت أن تتجاوز موضوع مضيق هرمز من خلال الاتفاق بين إيران وعمان، في تصور إمكانية العودة إلى مذكرة التفاهم وإنهاء هذا الحرب الآن تكاد تكون قائمة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يعني موضوع اتفاق إيران وعمان. يعني الضيف من أمريكا يقول أنه لا يحق لإيران وعمان أن تتفق. يعني في المادة 5 من مذكرة التفاهم هناك نص أن إدارة المضيق ستتم بين إيران، التفاهم بين إيران وعمان والدول المتشاطئة في المنطقة.
1: ما يحق لإيران أن تفرض هي فقط ما تريده بموضوع مضيق هرمز على سعاد النفوذ والرسوم ومن يمر ومن لا يمر؟ على إيران أن تجد حل مع دول الخليج بموضوع مضيق هرمز وملفات أخرى.
2: سيدتي، أولا إيران اتفقت مع عمان، وعمان هي جزء من المنظومة الخليجية وتمثلها. ثانيا عمان يعني كان الاتفاق أن هي تنسق أيضا مع أمريكا، ومن هنا روبيو وزير الخارجية الأمريكي قال نحن من خلال عمان ننسق حول الاتفاق مع إيران في موضوع المضيق. يعني ومن هنا الموضوع لو كان هذا مغايرا للقانون الدولي كما يقول، أمريكا لماذا وقعت مذكرة تفاهم؟ لماذا وقع ترامب على هذه المذكرة؟ وهي تنص على التنسيق بين إيران وعمان ل يعني إدارة المضيق. الموضوع الآخر، الآن ما هو موجود هو اتفاق مؤقت ل60 يوم، ليس إلا. نحن في حالة حرب، إيران تسيطر على المضيق بالكامل لأسباب أمنية ولأسباب الحرب. من هنا

0: إدارة المضيق لن تكون خارج إطار القانون الدولي مستقبلا، ولكن في ظل الحرب إيران تقول أنها لن تسمح إلا بإدارة المضيق لحين الوصول إلى اتفاق مع أمريكا، بعد ذلك ستعود الأمور.
1: ولكن حتى لو هي مهلة 60 يوم، دول الخليج بحاجة لضمانات، وهذا من حق هذه الدول أن تطلب ضمانات. أستاذ سالم، ما الضمانات التي تريدها دول الخليج من أجل أمنها القومي من خلال وعبر هذه التفاهمات؟
2: إذا تسمحين لي أن سأجيب على الضمانات أو على الرؤية الخليجية لما يعني لمستقبل المنطقة ربما، لكن أنا بشير إلى نقطة تحدثت لي حضرتك فيها أنت وضيف من واشنطن، وهي جزئية أن الدول الخليجية وإيران هي يجب من يقرر. أنا أؤكد لحضرتك وأنا دارس لي العلاقات الخليجية الإيرانية وربما العربية الإيرانية، ودارس لي طبيعة النظام السياسي في ما يسمى بالجمهورية الإسلامية، أؤكد لحضرتك وللسادة المشاهدين وعلى مسؤوليتي أن هذه المنظومة العربية والخليجية وربما حتى أوسع من ذلك لا تثق في النظام الإيراني الذي يقوده الحرس الثوري قيد أنملة، بمعنى أي ترتيب يجب أن يكون خاضع للقانون الدولي وخاضع للتحالفات الدولية والإقليمية التي قد تكون مفيدة والتي قد تكون هي الرادع الوحيد لبلطجة ميليشيات الحرس الثوري. هذه جزئية أولى. سعادة الدكتور من طهران يقول أن يعني هذه الحرب ليست حربا أمريكية، يعني الصواريخ التي ضربتكم والذخيرة التي نزلت على قوات الحرس الثوري ومستودعاته هي أمريكية. يعني أنتم في في في في طهران وربما في الحرس الثوري كان لديكم عقدة صدام حسين منذ أن قامت هذه الثورة، لديكم ما تسمى بالثورة الإسلامية في إيران، ثم لديكم الآن عقدة نتنياهو. أنا أتمنى أن تنظروا لمصلحة الشعب الإيراني بعيدا عن هذه العقد. أعود إلى بعد هناك نقطة أخرى أيضا هي الحديث عن المخربين وهم إيرانيون، وهو يقصد الأكراد الذين كان متوقع منهم المطالبة بحقوقهم. الشعب الكردي من الشعوب العريقة في المنطقة، وكما تقولون في إيران أنكم عرقيات وشعوب، وفعلا الشعب الإيراني هو شعوب وليس عرقية واحدة. الأكراد هم مواطنون إيرانيون ومواطنون في أطراف أخرى، وفي إيران وصفوا السيد بزشكيان ووزير الخارجية بأنهم عملاء لأمريكا قبل أيام أو قبل أسابيع، ويعني هم أي شخص يعني لا يسير برضا الحرس الثوري بالريموت الخاص بالحرس الثوري هو سيء. أعود للضمانات التي يطلبها الخليج. الخليج يطلب أختي الكريمة أن يكون الحرس، أن يكون إدارة المضيق خاضع للقانون الدولي، وأن تكون الدول المتشاطئة أو التي يجب التعامل معها أن تكون دولا طبيعية، أما أن تكون تدار بميليشيات وتدار بالقوة وتأخذ الدول وتضرب مصالح الدول.
1: ولكن سالم، الاتصالات لا تهدأ بين عواصم خليجية وأيضا طهران على صعيد وزراء الخارجية. حتى السعودية نزعت فتيل تصعيد كبير للغاية عبر الأمير محمد بن سلمان باتصالاته إن كان مع البيت الأبيض أو حتى قيادات في المنطقة ورئيس ترامب شخصيا. لكن هناك نقطة أيضا دكتور فاضل،
2: أشكرك على هذه الإشارة، أشكرك على هذه الإشارة، لأن دول الخليج منهجها هو البحث عن حلول وليس منهجها التصعيد.
1: لكن كيف يمكن البحث عن حل إذا كنا نصنف النظام الإيراني كما تحلل حضرتك بأنه ميليشيات وإلى آخره، جغرافيا إيران نعم جار لدول الخليج، طب كيف يمكن إذا نزع فتيل أزمة ونزاع في المنطقة إن كان جريمة. لن يكون هناك حوار هادئ مع الجيران فيما بينهم البعض؟ لأنه أصلا هناك سؤال آخر يطرح، سأعود إليك أستاذ سالم. دكتور فاضل، هناك فقدان للثقة الخليجية الإيرانية، وهذا موضوع واقعي بعد كل التصعيد الذي حصل في المنطقة، ولكن هناك أيضا أسئلة تطرح على صعيد العلاقة إن كان بشكل عام الخليجية الأمريكية بعد مواقف عديدة اتخذها الرئيس ترامب، وما يقول جي دي فانس اليوم عن أن واشنطن عازمة على إنهاء الحرب مع إيران عسكريا أو دبلوماسيا، بأي خيار ستذهب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية هناك كانت رؤيتان لدى الإدارة الأمريكية المتمثلة بجي دي فنس بأنه الأفضل للذهاب إلى الدبلوماسية والحصول على التنازلات أو تفكيك الملفات الثلاثة التي يطالب بها. وهناك كان رأي يتمثل بوزير الخارجية وهو أيضا مستشار الأمن القومي جي دي فنس الذي يقول كلما تأخرنا مع التعامل مع إيران أو الملف الإيراني ستكون التكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية مكلفة أو باهظة للأجيال القادمة. الولايات المتحدة الأمريكية مصرة الآن الجانب الإيراني يراهن أو يقوم بتضيع الوقت، والجانب الأمريكي الآن يحاول أن يكسب الوقت لأن هناك انتخابات، هناك ضغوطات اقتصادية، هناك تحضيرات لوجستية عسكرية، كما هناك تقارير تشير بأن هناك المخزون الأمريكي من الصواريخ، وكانت هناك كذبت على الأخبار، ولكن أعتقد أن هناك نوع ما صحيح لأن هناك استعدادات كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية وخاصة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بالحرف الواحد أنه مصر على تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتفكيك الميليشيات، ومن ثم أضيفت لها البرنامج الصاروخي. لذا الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على أن تبلغ أهدافها استراتيجية من هذه الحرب، سواء كانت عن طريق طاولة المفاوضات أو عن طريق القتال المباشر. ما أراه على أرض الواقع أن الحرس الثوري الإيراني لا يدرك ما يحاط به ولا يدرك ما يعد له، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية وحتى من دول الخليج. إذا ضيفك الكريم من السعودية قد قال بأن هناك انعدام بالثقة، وحب أن أصحح هذا، الدول الخليج الآن ليس لديها انعدام الثقة ولكنها موقنة بأن هذا النظام لا يصلح للتعامل معه ولن تكون لديه أي مستقبل في سواء كان في المنطقة في النظام الدولي. إذا أعتقد أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى أن هناك تصعيدا عسكريا قد يكون في الأيام أو بعد أسابيع أو بعد أشهر أو بعد الانتخابات.
1: ما هو إذا ثبت رئيس ترامب على موقف واحد، لأنه يقول مفاوضات رائعة مع إيران ثم يقول لن نوجه الضربة سنوجهها الوقت.
3: فقط للتوضيح، فقط للتوضيح، رسائل رئيس أمريكي هي تصريحات رئيس أمريكي هي رسائل سياسية اقتصادية للتأثير على الاقتصاد والتأثير على الداخل الأمريكي في الانتخابات، ولكن الرؤية الصحيحة تأتي عن طريق وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الذي يقول أنه يجب ليس فقط تفكيك النظام ولكن يجب
1: تغيير. دكتور حسين، إلى أين تتجه الأمور طيب في المنطقة إذن؟
0: يعني أمريكا لا تستطيع أن تفرض شيئا من خلال الحرب ضد إيران، وليس أمامها إلا التراجع. وما يقوله فانس هو هذا الموضوع، أن أمريكا الآن قامت بكل هذه المغامرات والجرائم ولم تستطع أن تحقق شيئا، والآن يجب أن تتفاهم مع إيران وتنهي هذه الحرب. وذكر التفاهم إطار مقبول بين الطرفين وموقع، ويمكن أن يكون هو الإطار الأساسي لحل هذه الأزمة. موضوع بضيق هرمز تم تجاوزه من خلال اتفاق الإيران العماني، من هنا في تصوري أن هذا الطريق هو المطروح لقادم الأيام.
1: أستاذ سالم، برأيك أيضا إلى أين يمكن أن تتجه الأمور خاصة بعد موضوع الاتفاق من عدمه بموضوع مضيق هرمز؟ تفضل.
2: إذا كان هناك صدق فيما نسمعه من ميليشيات الحرس الثوري بأنهم لن يسمحوا لفلان وسيسمحون لفلان، ومصرون على أن يكون هناك رسوم، ومصرون على أن تكون هناك إدارة لهم مستقلة عن الآخرين، وإدارة على المدخل وإدارة على المخرج رغم أن المخرج يخص عمان، والوسطاء حقيقة يتحدثون عن اتفاق مؤقت، ويجب أن نضع خطين تحت كلمة مؤقت. أنا في تقديري هذا سيكون نسخة من مذكرة التفاهم التي سقطت قبل أن يعني تبدأ مفعولها.
1: نعم.
2: وأنا متوقع أن يسقط هذا الموضوع وأن يعود الصراع من جديد.
1: نعم.
2: واليوم كان هناك تصريحات يعني من الجانب الإسرائيلي، قالوا وقعت اتفاقية أو لم توقع اتفاقية خروج للجانب الإيراني عن النص أو عن السياقات. نعم. غير مقبولة. سيكون هناك
1: الحديث يطول أستاذ سالم بهذا الملف، لدينا ستكون طبعا لقاءات أخرى ولكن للأسف الوقت انتهى. أريد أن أشكر ضيوفي من الرياض، كان معنا المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية سالم اليامي، من طهران الشكر للأستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين رويران، ومن واشنطن كان معنا أيضا الباحث في العلاقات الدولية المختص بالسياسة الأمريكية دكتور فاضل اليونس، والشكر موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة دائما عبر RT. في أمان الله.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرتدل عزيتون تنمية لوقية ب70 سنت، جبنة إيمونتال لوقية $1.90.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: إليكم نشرة أخبار الثانية والربعة من صوت كل لبنان اليوم الجمعة 7 من آب 2026. تو بس وأيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تو مورو في أستراليا مع جينان جوان ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ كريستيان ديب.

غداة الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا أجواء مطمئنة، ومعلومات صحفية عن طلب أمريكي من تل أبيب بخفض التصعيد. بعد محاولة الجيش الانتشار في المنصور قنبلة صوتية توقع جريحا من عناصره. جعجع زمن السلاح خارج الدولة إلى زوال. الراعي من قصر بعبدة: مواقف رئيس الجمهورية تطمئن الجميع، وقبلان للرئيس عون: اربح كل الشعب وليس جزءا منه. قبيل مجلس الوزراء عند الثالثة اعتراضات متعددة أبرزها قضية الرسوم. جلسة تشريعية ثلاثاء والأربعاء والعفو العام نجمها. صحة المرشد الإيراني حرجة للغاية بحسب موقع إيراني، واتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تحية طيبة. غدت المعلومات عن تعثر أو تقدم محدود جدا في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وبانتظار الموعد التفاوضي الجديد في الأول من أيلول، السؤال البديهي: هل تنحرف الأمور نحو الأسوأ مع العد العكسي للانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة في الخريف؟ ازدياد حدة التصعيد الإسرائيلي الميداني في الجنوب من أبرز المؤشرات السلبية لمسار الأمور في ظل معلومات متزامنة حول رفض إسرائيل الانسحاب من المزيد من القرى وخلافات حول الجهة التي ستتولى التحقق من خلو الأراضي المعادة للبنان من مقاتلي حزب الله. ويأتي ذلك في حين أعلنت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اليوم أن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتحقق بالقوة الإسرائيلية وحدها، بل يتطلب اتفاقا سياسيا. في الملفات الداخلية، جلسة لمجلس الوزراء عند الثالثة من بعد الظهر تتزامن مع احتجاجات جمة، ومنها رفض مشروع مرسوم فرض رسوم النفايات المطروح على مجلس الوزراء كونه يعمق من الانكماش الحاصل فيما ينفذ الأساتذة المتفرغون أو الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري مطالبين بالتفرغ. إقليميا، وبعد الاستهدافات للسعودية، اتفاق دفاعي جرى عقده اليوم بين السعودية وتركيا وباكستان، وتفاصيل النشرة مع مريم.
4: يا جنان، أفادت مصادر قناة الحدث بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عبر اتصالات مكثفة ضرورة خفض التصعيد في لبنان، في حين أكدت واشنطن للجانب اللبناني التزامها نجاح التفاوض مع إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل دعمها مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل. وكانت وول ستريت جورنال أعلنت نقلا عن مسؤولين لبنانيين أن الضربات الإسرائيلية زادت من تعقيدات الجولة السابعة من المباحثات. المسؤولون قالوا إنهم لا يتوقعون انفراجة دبلوماسية كبيرة أو انسحابا إسرائيليا كاملا من لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها هذا الخريف. نقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ولبنانيين أن جولة محادثات روما لم تسفر عن أي انفراجة تذكر، مشيرين إلى أن لبنان كان يأمل بموافقة إسرائيل على إعادة المزيد من القرى اللبنانية، إلا أن تل أبيب رفضت ذلك. يضيف المسؤولون إن إسرائيل تطالب أولا بتكليف دولة ثالثة التحقق من خلو الأراضي المعادة إلى لبنان من مقاتلي حزب الله، لافتين إلى أن إيطاليا من أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور. وفي السياق تنقل الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتحقق بالقوة الإسرائيلية وحدها، يتطلب اتفاقا سياسيا.
3: أما جنوبا فحدة العمليات الإسرائيلية على وتيرتها المتصاعدة، واليوم أفاد الجيش اللبناني بإصابة أحد العسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش في المنصور في صور. المزيد من التفاصيل عن الوضع في الجنوب مع حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد تعرضت اليوم آلية جرافة تابعة للجيش اللبناني لاستهداف بقنبلة صوتية في بلدة المنصور، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وإصابة أحد العسكريين. وجاء الاستهداف بعد محاولة وحدات الجيش اللبناني الدخول إلى البلدة بهدف فتح الطرقات التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية قبل يومين، والعودة إلى نقطة الجيش السابقة في منطقة مشاع المنصوري، وأيضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأهالي إلى البلدة بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير للسكان بالإخلاء. هذا وقد انسحبت وحدات الجيش اللبناني وتمركزت عند مدخل البلدة، بالإضافة إلى تمركزها في منطقة العامرية. كذلك واصل العدو الإسرائيلي اليوم مسلسل التفجيرات التي طالت بلدات حداثة وكونين وحولة، مع إحراق عدد من المنازل وقصف مدفعي استهدف المنصور وميس الجبل، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طاولت أطراف سبقين وميس الجبل وحداثة والمنصوري. كما سجل اليوم تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة من بلدة حولة باتجاه واد سلوكي، وقامت بتفجير محطة مياه واد سلوكي عند مفرق بلدة شكرة. كذلك تقدمت آليات عسكرية إسرائيلية من بلدة حداثة باتجاه أطراف عيط الجبل مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وفي محيط بلدتي زوتر الشرقية والغربية انقلبت جرافة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بأعمال تجريف، وقد استخدم العدو آلية ثانية لسحبها. إلى ذلك يسجل تحليق للطيران المسير في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق أجواء كرة وبلدات قضاء النبطية بشكل مكثف. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: هذا وسجل اليوم تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. الأوضاع العامة في البلاد إلى جانب مفاوضات روما كانت مدار بحث في قصر بعبدة بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والبطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي نقل عن الرئيس عون قوله إن المفاوضات في روما ماشي حاله، على إسرائيل أن تتعاون أكثر. نشاط القصر الجمهوري مباشرة مع جوال غابي. جوال.
6: نعم مريم، تحضر مفاوضات روما اليوم كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة بعد قليل لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، إضافة إلى البحث في بنود حياتية عادية ومنتظمة، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء صندوق دعم الجيش اللبناني. هذا ويحضر أيضا على طاولة المجلس المرسوم المتعلق بتعديل الرسوم المفروضة على المواد المستوردة المنتجة للنفايات، بعد أن علقت الحكومة العامة به سابقا في إثر موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والاقتصادية والنقابية ما استدعى اجتماعا في السراي قبل الظهر. وكان تأكيد على أن ما سيحصل اليوم في هذه الجلسة التي ستنعقد بعد قليل هو بداية النقاش حول هذه المسألة. مريم، و بالحديث عن نشاط بعبدة اليوم، حضرت جولة روما التفاوضية كما توالت المواقف الداعمة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية. وقد نقل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي عن الرئيس عون أن المفاوضات تسير على ما يرام، وأنه على إسرائيل أن تتعاون بشكل أفضل وتوقف اعتداءاتها، مؤكدا وقوف الفاتيكان إلى جانب لبنان وحرصه على دعمه.
7: عن المفاوضات وقال انه المفاوضات بروما ماشي حالها، لكن بس عنده موقف انه اسرائيل بدها تتعاون شوي اكتر. وتحدثنا عن ادعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، ونحن بدنا نكون على هالمستوى. وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. اكيد بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن مدرسة كاثوليكية ولا مدرسة سكرت، كلهم ضموا فاتحين ومستقبلوا طلابهم، عمل بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي، وهيدا وقال لك إن سمعنا الصوت. الحمد لله نحن كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار، عودة على مشي. هيدا حديثنا اليومي، هيدا موضوع عزاتنا، هيدا موضوع شغلنا مع المؤسسات طبعنا. المهم إنه ولا مدرسة كاثوليكية تسكرت بكل الجنوب.
6: النائب إبراهيم كنعان شدد بدوره على ضرورة الوحدة الوطنية والالتفاف حول المسار الوطني، كما وضع رئيس الجمهورية في أجواء إقرار لجنة المال والموازنة قانون إصلاح المصارف.
8: الثقة تستعاد ببسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية وإعادة تفعيل المؤسسات وبمقدمتها الجيش اللبناني، طبعا كمان باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المالي والنقدي والمصرف. نحن من سنة أقرينا قانون إصلاح المصارف، رجع إجينا تعديلات أول مرة وتاني مرة ورجعنا أنجزناه أو خلصناه من كم يوم، ورح يروح على الهيئة العامة من 3-4 بكون على جدول أعمال الهيئة. بضل في عنا قانون الفجوة المالية اللي بيسموه فجوة واللي هو قانون استرداد وديع، هيدا ضرورة وهيدا الأساس، لأنه هيدا اللي بيوزع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصرف.
6: هذا وتسلم رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في خلال الحرب الأخيرة. إلى ذلك شدد الرئيس عون في خلال لقائه وزير الاتصالات شارل الحاج على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات وتوسيع التغطية لتشمل مختلف المناطق اللبنانية ومواصلة تحديث الشبكات والبنى التحتية. إذن هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري حتى الساعة، عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا لزميلة جويل غابي.
3: وفي المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة سياسية جديدة لا عودة فيها إلى الوراء، وأن مسار الأحداث بات يتجه بصورة واضحة نحو قيام الدولة واستعادة قرارها وسيادتها، مؤكدا أن ما يشهده البلد من تطورات ليس محطة عابرة بل نتيجة مسار طويل من النضال. كلام جعجع جاء في خلال لقائه في معراب وفدا من الانتشار في حزب القوات اللبنانية، متحدثا عن أحداث السابع من آب، ولافتا إلى أن زمن السلاح ولا والمسألة مسألة وقت.
9: ما بخفيكم أنه نحن هلأ يعني صرنا على المقلب الآخر من شغل. صراحة الأصعب بشغلنا قطع، الأصعب وقت كنا عم نواجه تنضل موجودين. شو بدكم أكثر ما أنه يحلوا الحزب كله بأمه وبيه؟ شو بدكم أكثر ما أنه ما يعودوا يقدروا 2-3 قوات يجتمعوا مع بعضهم؟ ليك هلأ وين صرنا؟ وبالتالي من هون وطالع مسيرتنا صارت مسيرة طبيعية، بعد عنا رهانات أخرى بدنا نربحها. كل يوم بدنا نرجع نشتغل تنقوي هالبناء اللي صار كبير وهائل اسمه قوات لبنانية. في طرحنا سياسي ومشروعنا سياسي اللي هو على طول طرح متقدم، لأنه ما عنا أي مسألة تحت بعضنا نحن مشوق. تاني شيء ما عنا شيء نعمله حساب، عشنا كل عمرنا وظلينا مثل ما نحن وعملنا كل اللي عملناه بدون نيابات وبدون وزارات.
4: وفي ذكرى السابع من آب، كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر أكس: ربع قرن على 7 آب بمسيرة حرية وسيادة واستقلال وكلفتها غالية، مشيرا إلى أن الاحتلال خرج من لبنان لكن الوصاية ما زالت مسيطرة على النفوس. لهذا سبب فإن التيار خارج منظومة الفساد في الداخل وضد الانصياع إلى الخارج. يضيف باسيل: تعلمنا أن الكرامة لا تستجدى والحرية لا تعتقل. هذا معنى 7 آب، أنك تكمل لما الكل بيعتقد أنك رح توقف. في حديث إلى صوتي كل لبنان، رأى النائب فادي كرم أن مسار المفاوضات يشهد تقدما تدريجيا، أكد أن الحل يبقى في نجاح الدولة والجيش في حصر السلاح بيد الدولة. فيما يتعلق بإمكانية عودة التصعيد الإقليمي، يعتبر كرم أن أي تطورات في المنطقة قد تنعكس على لبنان. يقول إن إيران تسعى إلى تعطيل مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل للحفاظ على الورقة اللبنانية.
10: خلينا نقرأ مسار التفاوض مسار إيجابي، ولو أنه مش كل مرة بيعطي خطوات واضحة، ولازم يترافق مع خطوات فعلية على الأرض من قبل الجيش اللبناني. أكيد إيران بمنسبة توقف عملية التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل، لا تسترد بورقة لبنان تكون بإيدها، ولكن مفاوضات واقف بالكامل يعني. فبذلك هي ما عندها مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، ما بقى فيها تسترد الورقة اللبنانية، لأن الدولة اللبنانية حسمت هذا الأمر. الأمور تتقدم، ولكن على الدولة اللبنانية أن تدرك دائما، وهي مدركة هذا الأمر، انه كل يوم مرادات للمجموعه غير القانونيه المسلحه على الاراضي اللبنانيه يعني الشرع الايراني في لبنان، كل يوم مرادات لها هو خساره من امام مستقبل اللبنانيين واعطاء فرصه لحتى تعيد بناء صفوفها. هذا لن يحدث بالطبع، لان اسرائيل لن تسمح بان ترجع ايران تبني قوتها العسكريه على الاراضي اللبنانيه.
3: وفي المواقف أيضا اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلا في خطبة الجمعة أن لبنان اليوم هو في قلب الفوضى الإقليمية الدولية، مشيرا إلى أن مشكلة السلطة تكمن في طبيعة لوائحها الاستراتيجية الداخلية والخارجية التي تتعارض مع مفهوم قيام الدولة والسيادة الوطنية، ما يجعلها موصوفة بالانبطاح والاستسلام، ناصحا السلطة بالإقلاع عن لعبة الانتقام والانحياز السياسي. قبلان توجه إلى رئيس الجمهورية بالقول اربح كل شعبك وليس جزءا منه، تربح مستقبلك الوطني، وكثرة التبرير لا تفيد، موضحا أن مصلحة بيروت من مصلحة دمشق والعكس صحيح، وقد آن الأوان لأن تعود بيروت ودمشق إلى قلب التعاون الثنائي الكبير.
4: رأى الباحث السياسي العميد ركن المتقاعد لياس أبو جودة عبر صوت كل لبنان أن نجاح المفاوضات وتحقيق أهداف لبنان يتطلب وضع مرحلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ولتسليم سلاح حزب الله، بالتالي يكون الانسحاب الإسرائيلي خطوة بخطوة كما يجب التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل نشر قوات دولية تحت الفصل السابع لضمان أمن الحدود بين لبنان وإسرائيل.
11: لابد من إيجاد خريطة طريق لنجاح هذه المفاوضات وتحقيق أهداف لبنان، وهذا بيتطلب وضع مرحلة زمنية للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، بيتزامن ذلك أيضا مع فترة زمنية لتسليم سلاح حزب الله من الجنوب والبقاع وبيروت، وبالتالي يكون الانسحاب الإسرائيلي خطوة بخطوة مع تسليم سلاح حزب الله في كل لبنان، وهذه الخطوة بتتطلب استراتيجية دفاعية وطنية، وهنا باستطاعة دولة الرئيس بيري أنه يلعب دور كبير بإقناع الحزب والبيئة الحاضنة بأنه ثمن تسليم السلاح هو الانسحاب الإسرائيلي وعودة المواطنين إلى قراهم وأطلاق ورشة الأعمار وإعادة الأسرى. أيضا العمل مع رئيس ترامب من أجل ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل من أجل الانسحاب مقابل تسليم السلاح.
3: قبيل جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة في قصر بعبدة، ترأس رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي اجتماعا خصص للبحث في تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. النائب فريد البستاني لفت في تصريح عقب الاجتماع المذكور إلى أن هذه المسألة تعد من القضايا الشائكة التي تدرك الحكومة والقطاع الخاص ولجنة الاقتصاد النيابية أنها تحتاج إلى حل، وأشار إلى طرح أفكار تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى بما يخفف العبء عن كاهل المواطن. رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد رأى بدوره من السراي أن المطلوب هو التفكير في أفضل السبل التي تمكننا من معالجة المشكلة وعدم تحميل الفئات الأكثر فقرا أعباء إضافية بالتوازي مع ضمان استمرارية العمل والإنتاج في لبنان. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ.
4: إلى ذلك تعقيبا على طرح بندي طلب إعطاء أذنات تفريغ لشحنات المحروقات على جدول أعمال مجلس الوزراء، أوضحت وزارة الطاقة والمياه أن الخطوة تهدف إلى كسب الوقت بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية، مشددة على أن أي فيول لن يستخدم قبل التأكد من مطابقته المواصفات. تعقيبا أيضا على طرح بند إلغاء موقع التخمير والتسميد تمهيدا لتوسعة مرفأ بيروت على جدول أعمال مجلس الوزراء، تساءل النائب هاجوب تيريزيان عن المشروع الذي تعتمده الحكومة لإدارة النفايات الصلبة، وما إذا كانت قد أنجزت الدراسات وحددت المواقع البديلة وأمنت التمويل قبل إلغاء الموقع القائم. تيريزيان أكد أنه لا يعارض توسعة مرفأ بيروت لأنه شدد على ضرورة ألا تكون التوسعة على حساب معالجة النفايات وصحة المواطنين، داعيا الحكومة إلى عرض خطتها المتكاملة لإدارة النفايات بكل تفاصيلها ومراحلها ومصادر تمويلها قبل اتخاذ أي قرار بإلغاء موقع مخصص للمعالجة.
3: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة عند 11 من قبل ظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال وأبرزها قانون العفو العام وقانون الإعلام. ومن عين التين تمنى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عقب اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس بري ألا يصار إلى تفجير الجلسة الأسبوع المقبل لأن هناك أشخاصا مظلومين في السجون وعلى قانون العفو العام أن يمر.
12: البند الأول هو القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يلي اقتراح قانون الإعلام وراء مباشرة اقتراح قانون يرمي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، ومشاريع قوانين أخرى من الإصلاحات اللي صارت على إعادة هيكلة المصارف. وتم إضافة بند ما كان موجود على جدول أعمالنا اليوم اللي جاي من الحكومة بناء على طلب وزير العدل. هذا البند هو تعديل على مادة وحيدة بموضوع يرمي إلى تعديل سن المسؤولية الجزائية الدنيا يعني القصر، وهي مادة إصلاحية. اليوم نحن إذا الولد عمره 7 سنين وما فوق بيتحكم جزائي مثله مثل أي حدا ممكن يكون عم ينحط بالسجون، بينما كل بلدان العالم غيرت هيدا السن أو السن الوسطي بالعالم هو 14 سنة.
4: بحث وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الاقتصاد عامر البساط في ملفات ذات اهتمام مشترك شددا على الاستمرار في الإجراءات المعتمدة لمتابعة حركة الصادرات اللبنانية لا سيما المتجهة لدول الخليج وتعزيز آليات التنسيق والرقابة. اتفقا على عقد اجتماعات دورية في إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين على مختلف الصعد. حياتيا نظم أهالي الدريب عكار اعتصاما رفضا لنقل نفايات طرابلس ومناطق أخرى إلى مكب سرار ملوحين بخطوات تصعيدية.
3: أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ إجراءات بحق عدد من المستشفيات بعد مسح رقابي أظهر تقاضي فروقات مالية غير مبررة. وأوضح الصندوق أن الإجراءات تراوحت بين أعطاء مهلة لتصحيح المخالفات وتوجيه إنذارات وصولا إلى فسخ العقود مع بعض المستشفيات.
4: انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 7000 ليرة، ارتفع سعر صفيحة المازوت 10000 ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز.
3: في جديد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران في جديد المواقف، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا، وقال في المكتب البيضاوي: أعتقد أنها ستنتهي قريبا جدا، لا أعتقد أنهم يستطيعون المواصلة طويلا. توازيا أمر الرئيس الأمريكي بإجراء تحقيقات جديدة بشأن تسريب معلومات تتعلق بمخزون الذخائر في وزارة الدفاع الأمريكية. ونقلت صحف أمريكية عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن ترامب عبر خلال اجتماعات خاصة عن استيائه من التقارير المتعلقة بمستويات الذخائر، ومعتبرا أن تسريب هذه المعلومات قد يشجع إيران ويضعف موقف الولايات المتحدة في مساعيها للحد من برنامج طهران النووي. في غضون ذلك أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الذخائر لتنفيذ أي عملية عسكرية، متوعدا في الوقت نفسه بمحاسبة أي مسؤول يسرب معلومات عسكرية سرية.
4: إسرائيليا لفتت القناة 14 الإسرائيلية إلى أن التقييم في إسرائيل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي في طريقه إلى إبرام اتفاق مع إيران. وسط هذه الأجواء تتواصل التساؤلات حول مصير المرشد الإيراني. كشف موقع إيران واير نقلا عن مصدرين مقربين من إدارة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان عن أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي لم يلتقي أيا من أعضاء الحكومة منذ الهجوم الأمريكي في 28 من شباط. بحسب المصدرين تتداول أوساط القيادة العليا في النظام شائعات تفيد بأن حالة خامنئي الصحية حرجة للغاية وأنه قد يتوفى في أي لحظة. هذا واستضافت السعودية قمة ثلاثية جمعت ولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية

0: الحكومة اليمنية. وسط هذه الأجواء، أفادت وسائل أعلام يمنية عن وقوع انفجارات في محافظة مأرب عقب قصف نفذه الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما تحدثت مصادر عسكرية عن إسقاط الدفاعات الجوية للقوات الحكومية عددا من المسيرات في أجواء المحافظة. وتعليقا على الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على منطقة نجران في السعودية والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين، لفت الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البداوي إلى أن هذه الجريمة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
1: عراقيا، أعلن الناطق باسم قائد القوات المسلحة العراقية البدء بخطة أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى المملكة أجلت ولم تلغى. إلى ذلك، أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن الحكومة ماضية في حصر سلاح بيد الدولة من دون رجعة. وفي حركة مضيق هرميز، أعلنت شركة كيبلر لتتبع السفن أن 6 ناقلات نفط غادرت المضيقة و21 سفينة دخلت المضيقة هذا الأسبوع.
0: هذا وواصلت أسعار النفط ارتفاعها وسط مخاوف متزايدة حول مضيق هرمز، وقد ارتفعت أسعار العقود الآجلة بنسبة 1% لتسجل $83.48 للبرميل.
1: في الحرب الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استهدفت 3 سفن تحمل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود. وأعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة تستهدف 5 أفراد يعملون في قطاع صناعة السلاح في روسيا.
0: استقرت أسعار الذهب بصورة شبه كاملة وارتفع بنسبة هامشية بلغت 0.03% مسجلا $4,242.07 للأوقية.
1: هل تسألين يا جنان عن الجو؟ الجو غدا غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة على السواحل ما يزيد من الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين. غدات الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا أجواء مطمئنة، ومعلومات صحفية عن طلب أمريكي من تل أبيب بخفض التصعيد. بعد محاولة الجيش الانتشار في المنصور، قنبلة صوتية توقع جريحا من عناصره. جعجع زمن السلاح خارج الدولة إلى زوال. الراعي من قصر بعبدة، مواقف رئيس الجمهورية تطمئن الجميع، وقبلان للرئيس عون اربح كل الشعب وليس جزءا منه. قبيل مجلس الوزراء عند 3 اعتراضات متعددة أبرزها قضية الرسوم. جلسة تشريعية الثلاثاء والأربعاء والعفو العام نجمها. صحة المرشد الإيراني حرجة للغاية بحسب موقع إيراني، واتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: نشاطات.
0: نشطت وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. لكل محبي وعشاق الزجل، الموعد ب 22 الشهر بامز رح نكون مع مباراة زجلية مع نخبة من الشعراء. تفاصيل إضافية أكثر مع الأستاذ روني خليل، عضو وقف رعية سيدة الوردية إمز. أهلا وسهلا فيك روني، تحيتنا لك عبر أثير صوت كل لبنان. وبداية رح أروح أنا وياك على الشعر والزجل والمباراة وقديش مهمة هيك أمسية، لهيك نرجع ناخد روح بسهراتنا القروية، نحس أنه لا نحنا بعدنا محافظين على تقاليدنا وعلى عاداتنا وعلى تراثنا وعلى السجل.
3: أول شيء مرحبا مدام سلام.
0: أهلا وسهلا،
3: يعطيك العافية ومرحبا لكل الناس اللي عم يسمعونا.
0: شكرا.
3: نحن مثل ما بتعرف نحن ضيعة جبلية بجرد جبال، يعني هي حدود كسروان وأول جبال إذا بدي.
0: نعم.
3: نحن ضيعة بتمتاز بتضامن كبير، نحن ضيعة بتمتاز بجو الضيعة الحقيقي، نحن ضيعة ناشطة بمجال الحركة الدينية والثقافية. نحن أنا كشخص بلجنة الوقف ومجلس الرعوي، نحن عندنا كنيسة اسمها سيدة الوردية، إن شاء الله بتحميكي وبتحمي الجميع.
0: أمين. شكرا.
3: نحن كل سنة بنعمل سهرة وبعود ريعة للكنيسة.
0: نعم.
3: لأنه نحن ضايعة مثل ما قلت لك 3 أشهر 4 أشهر صيفية، نعمل هالسهرة تعود رايعة للكنيسة لنرمم لنصلح لنطور لكل شيء. ونحن الشغل اللي ممتاز فيها انه نعمل 10 كروي حقيقي، لانه نحن نعمل اللحمة، نحن نطبخ نعمل لحمة، نسوان الضيعة شبيبة الضيعة كلها سوا بتتجند.
0: نعم.
3: لخدمة هالسهرة هيدي.
0: نعم.
3: يعني نحن البندورة والتبولة والفتوش كله من أرض،
0: كله من خيرات الأرض. نعم.
3: نعم.
0: استزروني. نعم. بدي أسألك سؤال لو سمحت، يمكن شوي هلأ المستمعين يستغربوا، ولكن لما توصلت مع حضرتك تحت الهواء قلنا قهمز بالقاف، ولكن كيف منلفظه وكيف انتو بتقولوا بالمنطقة؟ يعني عن جد حبيت هيدي التوضيح من حضرتك، واليوم عم نوضحه كمان عبر أثير صوت كل لبنان.
3: نحن بايعة بتنكتب قهمز.
0: نعم.
3: بس كل العالم تعرفها أمز.
0: نعم. نعم.
3: لهيك أكترية الناس بتعرف أمز، إذا بتقليهم قهمز يمكن ما يعرفوها. هي بتطلعي لها، فيك تطلعي لها من قضاء جبال من أرطبة. بتمر إيبها الضياع توصلي على أمز، وفيك تطلعي لها من هون من ميروبة جبل فيتون ميروبة وتوصلي على أمز، يعني 6 كيلومتر من أوتوستراد كسروان جبل فيتون مفرق لرشة، 6 كيلومتر بتصير بأمس.
0: نعم. خلينا نرجع نحكي عن أجواء الضيعة. قلت لي الكل بتساعده، الكبار والصغار، لأنجاح هالسهرة اللي بتعود يعني بيعود ريعة للمجلس الرعوي، يعني كمان إذا في تصليحات في ترميم في يمكن أنشطة ممكن كمان أنتوا تقدروا تقوموا فيها، كمان تضلكم جامعين هالأشخاص جمعين أهل الضيعة حواليكم. وهون بدي ضوي على نقطة كتير مهمة، أهمية الزجل. ونحن بنعرف أنه أكيد الزجل له أربابه، والزجل اللبناني هو من التراث اللبناني العريق واللي لازم نضلنا محافظين عليه.
3: مدام سلام، نحن الضيعة كلها متكاتفة خصوصا على الوقت.
0: نعم.
3: عندنا الأخويات، عنا المجلس الرعوي، عنا الشبيبة، طلائع الفرسان، فريق الوردية، البيعة كتير ناشطة عنا بالبيعة وبالمنطقة فوق جبة المنيترة بهالقطاع هذا. نحن بيعة مثل ما قلت لي بيعة، وهيدا تراثنا، يعني نحن هيك ربينا، نسمع أنجلي، نسمع فرنسي، نسمع، بس الزجل نقطة ضعفنا لأنه نحن هيدا تراثنا، هي حياتنا. عنا كتير شعار من منطقتنا من فوق، وكلهم مبدعين وكلهم أساطير إذا بدك. بقى نحن عم نحافظ قد ما فينا، عم نجرب ننوع. سنة بيكون طلب بغني اللون البلدي الضيعة، سنة زجل، سنة عاملين مباراة زجل كتير قوية وكتير حلوة، بمواضيع جديدة وبمواضيع يعني بتقل كبير. الأستاذ سميح خليل والأستاذ داني سباير والأستاذ حبيب أبو أنطون والأستاذ بكتور ميرزا كلهم شعار، يعني إذا بدك هلأ من الأوائل كل الشعار نفتخر فيهم ومنشوف حالنا فيهم، بس إنه هالأسامي هيدي بتصور كل العالم بتسمعها وبتعرفها هالأسامي، وبحضور جاي نقيب شعار الزجل الشاعر بسام إدوار حرب.
0: نعم
3: كمان جاي يحضر السهرة وبده يقول قصيدة كمان.
0: نعم، شو حلو هالشي انه نحنا كمان نشجع من ناحية الزجل بلبنان تنضلنا محافظين عليه، ومن ناحية تانية نجمع أهل البلدة ويكون في هالرونق الجميل الحلو بصيف لبنان وبصيف إمز وبصيف يعني هالمناطق اللبنانية الحلوة اللي عن جد يعني بعيدا عن الحروب والويلات والاقتصاد المتدهور نلاقي نسمة فرح إذا فينا نقول بهالمناطق.
3: أكيد نحن ثقافتنا الحياة، نحن منحب الحياة، نحن مؤمنين متكلين على الله. نحن هالسهرة هي للكنيسة، يعني قديش عنا إيمان لنعمل هالسهرة، قدي انتمائنا قوي، نحن انتمائنا قوي للبلد، نحن هيدي جذورنا، هيدي بلدنا، هيدا كان سويسرا الشرق وهيدا بدنا نرده، وهيدي الفرحة اللي عم بيجربوا يسرقوها منا ما رح نسمح لهم، بدنا نخليها وبدنا نسهر وبدنا ننبسط وبدنا نعيش وبدنا نعطي مثيل للعالم كله انه نحن شعب بيحب الحياة، نحن شعب عنده ثقافة، منا شعب فارغ، نحن شعب عنده فكر. يعني شعار الزجل بنسمع غنية كتير حلوة أوقات بننبسط فيها، بس ما نعرف أو ما منتذكر أوقات إنه في شخص قديه حك راسه قديه الله عطيه موهبة تيكتب هالكلمات الحلوة. يعني هيدي موهبة من الله، من أهم المواهب الشعر والفكر والأدب والثقافة. هيدا عنوان الشعب اللبناني، وهيدا على كل حال نمتاز فيه. نحن بجبال الفينيقية صدرنا الحرف على العالم كله، مدام سلام. من عنا انطلق الحرف.
0: أستاذ روني خليل، يعني خلينا كمان نسأل أي متى رح يكون هالمباراة الزجلية المنتظرة؟ ويمكن كتار هلأ من المستمعين عبر إذاعة صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات حابين يعرفوا أي متى هيدا اللقاء، أي متى هالمباراة المنتظرة بين الشعراء الكبار مثل ما حضرتك ذكرتون، سميح خليل، داني صفير، حبيب أبو أنطون، فيكتور ميرزا، مع حفظ الألقاب أكيد للجميع بنقل راديو. يعني بدنا لو سمحت نحدد المكان والزمان، ويعني خلينا هيك ندعيهم على طريقتك عبر أثير صوت كل لبنان ليكونوا مجموعين بسيدة الوردية أمس.
3: نحن سهرتنا السبت 22 آب بساحة الكنيسة.
0: نعم.
3: بساحة الكنيسة بتكون هيك بركة السيدة، كمان السيدة قاعدين تحت جناحها وبركتها. السبت 22 آب، الطريق يوصل واحد من عنا إذا طالع من طريق يسوع الملك بيوصل على جبل فيتون في طلعة اللاروشة. ومن طلعة اللاروشة على راسه بيروح على اليمين 6 كيلومتر بيكون بأمس. واللي جاي من جبال نهر ابراهيم بيطلع ارطبة، بينزل بيمر هالمناطق المزارية بالغابات، ليس امس. هيك بيقدروا يوصلونا، وبيقدروا اللي مش صاهر، نحن صاهرتنا مشهورة كل سنة في المطر، اللي بعد منه طالع وحضرها لها الصهرة بدعي من كل قلبي أول شيء يطلع يزور كنيسة، عندنا كنيسة بتاخد العقل، بدعي يطلع ويسهر وبينبسط بالشعار وبالأكل البلدي كله سوا، كله بلدي 100% وبالملقى
0: وبكرم وضيافة الأهل، يعني
3: كلهم وضيوفنا صرنا أهل.
0: نعم، نحن كنا ما نقول أنه كمان بضيافة وكرم أهل المنطقة. نحن ما نتشكرك الأستاذ روني خليل، عضو وقف والمجلس الرعوي ببلدة أهمز. نحن ما نقول لك أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان، وإن شاء الله هالأمسية الزجلية تكون كمان هيك تعيد إحياء الزجل اللبناني اللي منخاف عليه يندثر يوم بعد يوم، والإضاءة عليه أكثر قدر المستطاع.
3: وأنا بدي أتشكرك مدام سلام، ودعوة لإلكم ولكل الجمهور والمستمعين يطلعوا يشرفونا، وميت أهلا وسهلا.
0: شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك الأستاذ روني خليل، تحيتنا لإلك وكل أهلي المنطقة، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان.
3: شكرا.
0: نشاطات والمواعيد بتجدد عبر أثير صوت كل لبنان بعد نشرة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طموس.
1: نشاطات للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: اثنين وثلاثين مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93,000 ضحكة، 41,000 زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز التنين 10 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
0: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 7/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و461 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و479 ألف ليرة. ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و352 ألف ليرة. قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و175 ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف، تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء، السبت، 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين، الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بن بون برازيل 180 جرام بدولارين و40 سنت، سردين 125 جرام بنص دولار.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في قصر بعبدة يعقد مجلس الوزراء جلسته برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لبحث جدول الأعمال ولإطلاع الوزراء على نتائج المفاوضات التي عقدت في روما. التفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال جابي. يعطيك العافية جوال.
2: نعم يعطيك العافية. تحضر مفاوضات روما كبند أساسي على طاولة مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. ومن المتوقع أن يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وتركيا ويضعهم بصورة الاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف كافة لخفض التصعيد الميداني وإبعاد شبح الحرب مجددا عن لبنان. وكالعادة قبل الجلسة عقدت خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام لتنسيق المواقف والبحث في آخر التطورات السياسية. في المواقف قبيل الجلسة دعا وزير التكنولوجيا كمال شحادة الجانب الأمريكي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب، مؤكدا أن لا مخاوف من وقف مسار المفاوضات. وزير الاتصالات شارل الحاج أكد دعمه لمسار المفاوضات ووعد اللبنانيين بتأمين تغطية وخدمة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، في حين اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن ما يحدث في الجنوب غير مقبول وسيطرح اليوم على طاولة الحكومة، مطالبا الدولة باتخاذ موقف من هذا التصعيد غير المبرر. وزير الأشغال فايز رسمي أكد من جهته أن الوزارة تواصل تأهيل الطرق والجسور في الجنوب لتسهيل عبور المواطنين إلى مناطقهم. أما وزير المالية ياسين جابر وردا عما إذا سيفرض المجلس اليوم ضرائب جديدة على اللبنانيين قال أكيد لا. جوزات إضافة إلى السياسة، سيبحث المجلس اليوم في بنود حياتية عادية ومنتظمة من بينها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء صندوق دعم الجيش اللبناني وتعيينات وشؤون وظيفية، من بينها مشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام. كما سيحضر أيضا على طاولة المجلس المرسوم المتعلق بتعديل الرسوم المفروضة على المواد المستوردة المنتجة للنفايات بعد أن علقت الحكومة العمل به سابقا في إثر موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والاقتصادية والنقابية، ما استدعى اجتماعا في السرايا قبل الظهر، وكان تأكيد على أن ما سيحصل اليوم في هذه الجلسة هو بداية النقاش حول هذه المسألة. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في هذه الأثناء في القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا للزميلة جوال غابي، كنت معنا من قصر بعبدة. بالتزامن مع انعقاد الجلسة، تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين في الساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما على طريق القصر الجمهوري للمطالبة بإقرار ملف التفرغ. تعليقا على إدراج قانون الأعلام على جدول أعمال الجلسة العامة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا نادي الصحافة النواب إلى إقرار قانون عصري للأعلام يواكب التطورات التقنية والمهنية ولا سيما الذكاء الاصطناعي. كما يشدد على أن تكون الهيئة الوطنية للأعلام الواردة في المشروع هيئة متخصصة تضم نخبة من المتخصصين. هذا واعترض النادي على المادة التي تجيز حبس الصحفيين على خلفية مخالفة معينة، معتبرا أن تعزيز حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين لا تكون فقط من خلال النصوص بل من خلال الممارسة. في جديد الميدان الجنوبي، نفذت مسيرة إسرائيلية غارتين على بلدة المنصوري جنوبي صور. طلب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب السلطة اللبنانية بفتح باب الحوار مع المكونات اللبنانية وبصورة خاصة مع حزب الله في ظل التعثر الحاصل في المفاوضات التي انتهت كما كان متوقعا برأيه من دون التوصل إلى أي نتيجة. ورأى الخطيب أن لبنان خرج من هذه الجولة خالي الوفاض، لأن الولايات المتحدة تربط المسار اللبناني بأزمة المنطقة وتستخدم لبنان ورقة ضغط على إيران، مستنكرا الصمت الدولي تجاه التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل في المدن الجنوبية. أعلنت وزارة الأشغال انطلاق الأعمال الميدانية في مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، ومن المرتقب أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو عام، داعية المواطنين ومستخدمي طريق ظهر البيدر إلى التعاون والتقيد بتعليمات عناصر السير والخطط المرورية المعتمدة. في السرايا الحكومية، عرض رئيس مؤسسة مطار بيروت محمد شتيلة في خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام رؤيته لتطوير مطار بيروت الدولي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتناول العرض عددا من المشاريع المقترحة وعلى رأسها اعتماد البوابات الإلكترونية واستحداث مسار خاص لرجال الأعمال بهدف تسهيل حركة المسافرين وإعادة تأهيل المرافق الداخلية للمطار. أعرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى عن استغرابه الشديد لما يصدر عن بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي من عبارات لا تليق بمكانة ومقام مفتي الجمهورية، من حملة تتنافى أخلاقيات وتقاليد التعامل مع دار الفتوى، مؤكدا احترامه جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وحرية التعبير ضمن ضوابط أخلاقية وحقيقية. وإذ أعرب عن أسفه لانحدار المستوى في التخاطب، حذر من التشويه الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأن الإجراءات القانونية والقضائية ستتخذ بحق كل من يستهدف مقام المفتي.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أوضح البيان الصادر عن السعودية وتركيا وباكستان أن اتفاقية الدفاع التي وقعت بين الرؤساء الثلاثة تهدف إلى تعزيز الردع الجماعي في مواجهة أي عمل عدائي، وتعنى بتطوير أوجه التعاون الدفاعي، لافتا إلى أن هذا التوقيع هو تعبير عن الالتزام بمواصلة تعزيز الأمن الجماعي. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فرق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربل شلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: اكتراسبتك.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

سبوت أون، إضاءات على آراء ونشاطات شخصيات عامة من مجالات مختلفة، كل أحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
3: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بيض أبيض كفرية بريتاش 750 ملي ب $3.90، بيرة كيو 500 ملي ب $0.80.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. أهلاً بكم. تتواصل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدة والمنعقدة في هذه الأثناء برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية، لا سيما مفاوضات روما. كما سيبحث المجلس في بنود حياتية عادية ومنتظمة، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء صندوق دعم الجيش اللبناني والمرسوم المتعلق بتعديل الرسوم المفروضة على المواد المستوردة المنتجة للنفايات وشؤون وظيفية. وكانت الجلسة قد انطلقت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الوزير السابق ميشيل الخوري. بالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري للمطالبة بإحالة ملف التفرغ فورا على مجلس الوزراء ولوضع حد لسنوات الانتظار والتأجيل. وأكد المعتصمون تمسكهم بحقهم المشروع في التفرغ، مشيرين إلى أن الملف استكمل جميع مراحله الإدارية، ومشددين على مواصلة تحركهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم. جنوبا، تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم في بلدة عيت الجبل، حيث كانوا يعملون على صيانة الأعطال لإيصال المياه إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة. هذا وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة المنصوري. قالت النائبة غادة أيوب برسم حكومة الإنقاذ والإصلاح: اقتصاد العمولات يتمدد على حساب الدولة، موضحة أن شركات بدأت بتحويل الأموال أصبحت اليوم تجني ضرائب الدولة ورسومها وتدفع مساعداتها، فيما تتوسع أرباحها من خدمات كانت في صلب عمل الإدارة العامة، وإن الدولة باتت تقترض وتضمن القرض نفسه كلفة العمولات والوساطة المالية. وطالبت أيوب في تصريح بفتح ملف هذه العمولات والأرباح والاحتكار وإعادة النظر في السياسة التي حولت الدولة من جاب للمال العام إلى مصدر أرباح لشركات خاصة. بحث وزير الداخلية أحمد الحجار في مكتبه مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في الرقابة على حركة الصادرات اللبنانية إلى الخليج. توجه المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بالقول: اربح كل شعبك وليس جزءا منه، تربح مستقبلك الوطني. وكثرة التبرير لا تفيد، موضحا أن مصلحة بيروت من مصلحة دمشق والعكس، وقد آن الأوان لأن تعود بيروت ودمشق إلى قلب التعاون الثنائي الكبير. في أنبائنا العامة، شدد وكيل وزارة الخارجية السعودية رائد قرملي على أن الاتفاقية الدفاعية التي وقعت بين السعودية وتركيا وباكستان لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساعي نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة، مؤكدا أن الاتفاقية لا تهدد أمن أي دولة في المنطقة ولا تهدف إلى تصعيد التوتر بين أي دولتين. دانت وزارة الخارجية القطرية هجمات الحوثيين للمدنيين في منطقة نجران في السعودية، واعتبرتها تشكل تصعيدا خطيرا، مؤكدة تضامنها مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات. وزارة الخارجية الإماراتية من جهتها أكدت تضامنها الكامل مع السعودية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices خيارات صغيرة، عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج كريستيان ديب. عم تتسمعوا لليتل تشويسز هيدا المطرح وين منكتشف فيه إنه بين يلي بيصير معنا وبين يلي نحنا منحسه في قصة منكتبها نحنا كلها سوا، وهون بهيدا المطرح منتعلم نسأل حالنا سؤال: يا هل ترى هيدي القصة يلي نحنا كتبناها هي القصة كلها سوا ولا ما كان إلا تفسير؟ كم مرة صارت معكم إنه التهيتوا بقصة التهيتوا ومفكرينها هي المشكلة، ومفكرين المشكلة ولازم تحلوها، وطالعين نازلين عم بتشوفوا حلول وعم بتحللوا، وآخر شي بنهاية المطاف لما فهمتوا حالكم مزبوط وفهمتوا شو اللي عم بيصير مزبوط وصار عندكم كل المعلومات، لاحظتوا إنه Oh my God what was that، هيدي ما كانت هي المشكلة أبدا. لأنه أنا أكيدة إذا هلأ بعمل سيرفي رح يطلع إنه كتار منا مرقوا بهيدا الشي، وين نحنا عن جد we are locking in our brains إنه هاي هي المشكلة وأنا لازم حلها، وأوقات كتير لا بيطلع إنه مش مزبوط. تعرفوا عم بتذكر كنت على البحر عم شوف ست قدامي قاعدة وهي ما عم تتسبح ولا شي، يعني لابسة قاعدة تحت الباراسول، قاعدة شي لابسة شي هيك خارج بحر، لابسة وتحت الباراسول بحر قدامها، حتى هيك كافي. واحد بيطلع عليها من بعيد بيقول إنه واو شو هاي أحلى قاعدة، مرتاحة، سراوندينغز تبعولها حلوين، قدامها منظر بحر، في هوا كان شوي. بس الواحد بس يطلع فيها مزبوط بيلاقي إنه لا منا كل هالقد مرتاحة، هي هيك من حركاتها من تعبير وجهها مبين إنه she's not okay at all. وهون it hits you لما تطلع على شخص قدامك وتشوف إنه كيف ممكن هيك، هالقد السراوندك يكون حلو، هالقد الشيء اللي محاوطنا يكون فيه جمال، نتطلع هيك من برا منقول واو يلي حواليها قدي شيء حلو، واللي عم بيصير جواتها شيء منه منيح وشيء منه ظابط أبدا، عم بيضايقها، ما عم بتكون بهيدا المطرح وين هي فيها الالاينمنت بين يلي عم بيصير برا واللي عم بيصير جوا. مش كلنا كمان نقطع بهيك شيء، واحد بيطلع فينا من برا بيفكر انه it's okay we're doing very good، حدا بيسألك كيفك والجواب بيطلع ماشي الحال سبا، وبيقطع النهار وبتقطع الظهرة والgathering، بس هو حقيقة يلا شو بيكون عم بيصير قصص وراء الكواليس، مزبوط ولا لا؟ طب تفسيرنا للقصص رح يلعب دور كتير كبير. صار لي زمان زمان زمان عم بعالج كتير عالم يلي بيلتجقوا لي واللي أنا بقعد معهم بنشتغل لحتى هن يتحسنوا بأي دومان زعجهم، إن كان بالقلق بالتوتر بالغضب بقلة الثقة بالنفس، بأنه هن محاطين بناس توكسيك، بأنه هن بدون يتقدموا بشغلهم منهم قادرين، شو ما كان شخص عن جد بده يتطور بده يتحسن. طب أنا كتير أوقات بلاقي أوكي more often than less إنه مش الحياة هي اللي عم بتتعبنا، كتير أوقات نحن الانتربريتيشن تبعولنا، نحن المعنى اللي عم نعطيه، تفسيرنا، نظرتنا، الفلتر تبعولنا، هن عم بيلعبوا الدور الأكبر. فخليني أنا سقف حالي بهذا الموضوع لحتى عن جد أقدر أنطلق بحياتي، وهون نحن بليتل تشويسز كرمال هيدا الشيء بالتحديد. وأنا بدي أسألكم سؤال عن جد، في شيء جايزة تنعطى لأسرع كاتب سيناريو؟ عن جد في شيء هيك، في شيء جايزة بتنعطى لأسرع كاتب سيناريو؟ لأنه نحن عقلنا عن جد كتير كتير كتير سريع، بتكة من كلمة ممكن يعمل حوار، من نظرة يمكن يستنتج نوايا، ومن تأخير 5 دقايق ممكن يعمر لقصة طويلة عريضة مع سيناريو وحوار. فيلا قالوا لي مين إذا نحن عم نعطي أوسكار لمين اليوم نحن بدنا نقول ولا حلال هيدا الأوسكار لهيدا العقل اللي نحن عنا إياه. طيب إذا نحن عم نعرف هيدا الشيء أهم وأول وآخر شيء نقوله لحالنا، لكن إذا هيك هيدا العقل هو اللي مسيطر علي أنا I want to discipline it، وين كنت أنا عم ضيع وقتي؟ وين إذا هيك عن جد أنا كمان بدي أكون من الناس يلي بقدر أنا شوي صغيرة هيك غير نتاجي، لأنه ما بدي أعيش هيك. بيكون في frustration، بيكون في تعب، بيكون في زعل، بيكون في جرح، بيكون في تفكير إنه الحياة كلها سوا ضدي وأنا ليه بدي أكمل الحياة هيك. مثل ما عم نقول كل مرة، نهار اللي منفهم هيدا الموضوع نعرف إنه لا، الحياة منا ضدي، بس أنا بدي أشتغل لحتى أفهم، أعمل decoding للحياة، لحالي، للناس اللي حوالي، لحتى أنا ما أكون من الناس اللي عم ينهاروا. شو رأيكم بهذا الحديث؟ إذا كنتوا حابين تكونوا on board، أنتوا كمان حابين تكونوا من هدول الناس، فيكم كمان تعملوا لي فالو على الإنستغرام، رح تلاقوا فيه فيديوهات كتير عن جد life transforming. في مواضيع فينا نفوت فيها بديتيل أكتر، في مواضيع فيها تكون أسرع، أوقات في tips هيك tip سريعة أنا لما أخذها فيه طبق وفيه غير، بس أوقات لا، أوقات هذا الحديث اللي نحن عم نحكيه هون على الهواء ممكن يوعي شي جواتنا كلا فهمت وعبالي غير وما عندي مشكل أبدا، هل كم شغلة اللي عم بتعلمهم كتير عم بحبهم، بس عم بحس إنه البلوك أكبر من هيك، عم بحس إنه في شي أقوى من هيك جوا جوا مخيم. شو ما صار دغري المينينج اللي بعطي I'm not good enough، أنا مني كافي، ما رح أنجح، الدنيا ما رح تبتسم لي، ما رح تضحك لي، مني خرج أنا أنحب، أنا عطول بنرفض، تعبان. يعني أنا عم بفهم الحديث اللي أنت عم بتقلي ليه وعن جد عم بحبه وعبالي أنا طبقه، بس بطبقه بطريقة سطحية ما عم بقدر عن جد كون ديب بهذا الموضوع. يعني معناتها أنا بحاجة لأني أنا استشير، بحاجة أنه أنا كم جلسة أعملهم لحتى روح على الروت كوز تبع الشيء اللي أنا عم بحس فيه. كل حدا منا ربي بمحل بطريقة بظروف، وكل حدا منا إجا بجهاز عصبي مختلف. فيمكن أنا هالقد عم كون كنت ولد حساس عم خلي كل شي يفوت لجواتي، وهيك صار عندي كتير إمبرنت، صار في كتير عندي بصمات وبحاجة للمساعدة، بستشير بطلوب، ما بقى في شي اسمه عيب، ما بقى في شي اسمه بأجل وبركة ويمكن، لا خلص أوكي. سو بتحكوني أنا أكيد بقدر ساعدكم. على الإنستغرام تعملوا لي فولو كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش، رح تلاقوا أنه في كتير فيديوهات رح يساعدوكم. وهالحلقة بركي عم بتسوقوا وصلتوا صفيتوا بدكم تنزلوا، يي كارلا كان بدأ تسمع على السيجمنت فيكم، بس نخلص الحلقة تنزل على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices، رح تلاقوا كل الفقرات موجودين هونيك. أوكي هلأ شو رأيك كريستيان نغوز in our first segment، can I ask you a personal question؟
2: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: لما حدا ينتقدك، لما حدا ينتقدك أو لما حدا يحسسك أنه عم بيشك فيك، يعني عم بيصير معك شيء وين أنت عم بتلاحظ أنه عم بيغلطوا بحقك، ما عم بيفهموك، شو أول شيء أنت بتدافع عنه؟ أوكي بيفهم ماسيتا، أنت كمان شو أول شيء بتدافعوا عنه؟ بتدافعوا عن هويتكم ولا بتدافعوا عن الحقيقة؟ من هذا الشيء كتير مهم إنه نحنا نعمل الديستينكشن اليوم اليوم اليوم بالتحديد بدي أفهم، لأنه في فرق كتير كبير بين الاثنين. فإذا السؤال لهالأسبوع بيقول This is our personal question for this week، لما حدا ينتقدني أو يشك بنواياي أو عم بيحط question mark علي، أول شغلة أنا بفكر أحميها شو هي؟ أنا دغري بروح عادي طبيعي بدي فسر عن الحقيقة يلي صارت، دونك أنا دغري بحمي عن الحقيقة ولا لا أنا دغري بروح بحمي هويتي؟ في فرق كتير كبير بين الاثنين، من وراء هيدا الفرق رح يطلع أنه أنا عندي ردة فعل غير، ورح كون أنا حدا عن جد عنده غير علاقات وغير نتائج بحياتي. هالشغلة لما نفهمها رح نلاقي أنه أخدين حالنا لغير مطرح كليا. شوفوا الشخص يلي مرتاح مع حاله، ما عنده بروبلم، اوكي، عنده ايجو ثابت من جوا، هويته ثابته، بيعرف شو هويته، ما عنده مشكل مع حاله، متصالح مع حاله، اوتوماتيكلي بده يروح ينبش على الحقيقه، ما عنده مشكل بهيدا الموضوع. شوفوا، لو انجرح من الشخص التاني، كيف شكت فيه؟ كيف هيدا فاليو كتير كبير انا عندي، معقوله؟ لا، ما فيك تحركش بهيدا المطرح، انا انجرحت هون، ويمكن ابكي، ويمكن ازعل، ويمكن احرد. بنجرح بس من بعدها، اوكي، ما بيأثر بعد ساعه او بعد 5 ساعات، برجع انا بنبش على الحقيقه وبفرجيها وضوح الشمس. بينما تعالوا نشوف الفرق بين هيدا الشخص والشخص يلي عنده هوية هشة، a very fragile ego. هيدا الشخص هيك من جوا بحس انه هويته هي اللي دايما دايما مهددة. هيدا الشخص اللي هويته مهددة، فكرته انه بهمه يحكي عن الحقيقة وينبش على الحقيقة، صار غلطة كتير كبيرة او صغيرة، ما بهم. هيدا الشخص ما رح يجي ينبش ويحكي عن الحقيقة. هيدا الشخص لما تحكوه رح تلاقوا انه الشيء الوحيد اللي هو عم بيدافع عنه شو؟ ايه، هويته، الايدنتيتي تبعيته. بتفتكروا ليه شخص بيعمل هيك؟ لانه صورته، بفكر انه صورته هي يلي مهدده هون بهيدا المطرح. بالنسبه لإله في مشكله كتير كبيره، بتعرف شو هي؟ بالنسبه لإله اذا طلعت الحقيقه لبرا، اوكي، تخيلوا شوفوا، اذا طلعت الحقيقه لبرا، هاي الحقيقه منا بس هيك حقيقه عاديه، هيدي الحقيقه كتير بتوجع، لانه كان بحس انه هيدا الشيء صار عار عليه، وهيدا الشيء رح يخليه انه هو كله سوا ينهار. مشان هيك منلاقيه انه ما بده ابدا ينبش عن الحقيقه، لا، هو كل شيء بده يعمله انه يحمي عن هويته. بتكونوا انتم عم تحكوا بالشرق بجاوب بالغرب، هون منقول انه ايه، طب ما انا عم بحكي عن موضوع تاني، why are you making it about you؟ الا انه هيدا الشخص عم بياخد الموضوع كتير كتير personal. اوكي، خلينا ناخد اكزامبل. إذا أنا عملت غلطة اليوم، إذا عملت غلطة لست بدي حس بالعار، ما هيك؟ أنا إذا عملت غلطة إلا ما حس بالشيم، هيك بالعار، إنه أنا استحيت من يلي صار. الشيم الصحي بيحكي شي، والشيم التوكسيك السام بيحكي شي تاني. بدكم تعرفوا شو الفرق؟ شوفوا، عملت غلطة أنا، أوكي، وطلع جواتي شيم، استحيت، طلع عار جواتي. إذا الشيم الصحي بده يحكي، بيقول I did a mistake، أنا عملت غلطة. والشيم التوكسيك، العار السام يلي فيه سم، أوكي، يلي هو توكسيك، بيقول أنا الغلطة. شفتوا وضوح الشمس الفرق بين هون وهون؟ إذا أنا عم بقول أنا عملت غلطة، It's okay، It's my behavior، أول واحد عم بيدل على سلوك، وسلوك يعني It's okay، فينا نغيره. وتاني شيم عم بيفرجي عن هوية، والهوية انهيار، لأنه ساعتها أنا كلني سوا صرت less than، وصرت أنا ما بسوا. فينا نعطي إكزام تاني إذا بدكن. صار في سوء تفاهم، ما بيصير في سوء تفاهم؟ دايما بيصير سوء تفاهم. تعالوا نشوف الخوف شو بده يقول. الخوف من سوء التفاهم بيقول صار في سوء فهم، اوكي، الخوف رح يحكي، اوكي، رح يقول بليز، معقول ما تصدق شيء عن هيدا الموضوع، لانه هيدا الشيء منه مزبوط عني. شوفوا كيف عادي روى. بس الخوف من انه الواحد ينكشف بيقول شيء تاني كليا، بيقول بليز بليز ما تكتشف مين انا. ايه، احنا ما عم نكتشف مين انت، انت فيك تكون مليون شغلة، هاي الشغلة اللي هلأ صارت منا question mark عليك انت. كل شخص ممكن يغلط، كل شخص ممكن يخبص، كل شخص ممكن ما يعرف. بس لا، اوقات كتير شخص بيكون هيك، ولما تزيد الشغلة على الماكسيموم، هيدول هن الناس اللي منقول عنهم انه عندهم narcissistic traits. الفرق كتير كبير بيناتهم، هي الهوية هون كلها سوا اللي عم بتكون مهددة. العقل بطل يدور على الحقيقة، صار بده يدور على شيء. في فرق بين أنا أكون عم دور على الحقيقة، أنا عقلي عم بينبش هلأ على الحقيقة، رح يحكي عن هذا الموضوع ويلاقي دليل عن هذا الموضوع، غير عن عقل عم بينبش على البوه. عرفتوا البوه تبع أنه أنا كأني عم بغرق وحدا بده يحميني وبده ينقذني؟ في فرق كتير منيح بين حقيقة وبين النجاة. هون نحن أوقات بنغرق وما بنعرف. هون لما الشخص يكون عم بيحمي عن النجاة، عم بيحكي عن حاله، عم بيحمي هويته، وعم بيفكر انه هويته على بيدستال، عم يعملوا محكمة لهويته، هيدا الشخص رح نلاقيه عم بيعمل ردة فعل، عم بيبرر وعم بيلوم وعم بيعتب وعم بيكب الموضوع على الشخص التاني وعم بينكر وعم بيعمل ديفلكتينج وعم بيطلع الغضب الكبير جواته. هو لأنه شخص عاطل؟ لا، لأنه هو شخص ميت رعبة، منه عاطل أبدا، بس النيرفس سيستم تبعوله عم بيتعامل مع الحقيقة كأنه خطر. شخص عاطل؟ لا، شخص النيرفس سيستم تبعوله عم بيتعامل مع الحقيقة كأنه خطر، كأنه question mark عليه هو كله. قد ايه نحن ممكن نتعاطف مع هيك موضوع؟ بدي اترككم مع سؤال، لما حدا ينتقدكم شو أول شيء رح تحاولوا تحموه بعد هلأ؟ الحقيقة أو الهوية؟ مين قال أصلاً؟ مين قال إنه الواقع عم بيصوت على قيمتك سيدي العزيز and beautiful mama sita؟ كل مرة حدا بيرفضك، بينتقدك، بيتأخر عليك، عقلك عم بيعتبر هيدا الشي تصويت، وانت لازم تقول لحالك إذا هيدا الشي مزبوط ولا لأ. شوفوا الواقع يلي عم بيصير، صار غلط، صار شي ضايقني، زعجني، دغري بدي فكر أنا إنه هيدا الواقع عم يعمل تصويت. نحنا بنعمل تصويت يمكن للرئيس، للوزير، للنايب، بنعمل تصويت لملكة الجمال. هون بهالحالة الواقع يلي أنا ممكن أقريه وشوفه قدامي عم يعمل تصويت على قيمتي، إنه أنا هلأ هون كافية ولا لأ، منيحة ولا عاطلة، بفهم ولا مش ما بفهم، خرج انحب ولا مش خرج إني أنا انحب، لأنه أنا هيك بكون عم فكر وأنا هيك عم صدق. بينما بالحقيقة إذا أنا بدي أفكر مزبوط، الواقع أبداً ما عم بيعمل هيدا الشيء، الواقع ما عم بيصوت على ولا شيء أبداً، بس عم بيخبرني شو صار. أوكي، ما عم بيخبرني مين أنت. شفتوا الفرق؟ فرق أني أنا عم فكر أنه الواقع عم بيعمل لي محكمة على هويتي، على قيمتي، وفرق أني أنا أقول لأ هيدا الواقع عم بيخبرني بس شو الغلط يلي صار. الواقع، الحقيقة يلي صارت، وين صار في غلطة وممكن تتصلح. شو رأيكم؟ شو رأيكم تبلشوا تنتبهوا كل ما يصير معكم شيء تسألوا أنا هلأ رح دافع عن الحقيقة يلي صارت مجردة، ولا أنا هلأ هون عم دافع عن هويتي؟ لأنه ردة فعلي بدها تكون مختلفة، وفي بواب بينفتحوا وفي بواب أكيد أكيد أكيد هون بيتسكروا.

0: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة. كيف كون اليوم؟ كيف كون مع هدول السيجمنت يلي عن جد they can transform our life؟ نحن وعم نسوق السيارة بناخد طول من هون طول من هون، أنا وعم بطبخ أنا وبالمكتب، ما علي إذا أنا بخلي هيدا العقل يكون عم بيتشرب أمور حلوة. يلا نتائجنا مش عاجبينا، عم هيك نحس بالوجع، في محلات مش مبسوطين نحن بحياتنا، معناتها الدنيا كلها ضدنا؟ مستحيل. يعني معقولة كل الوقت الحياة ضدنا؟ إلا ما يكون في شي غلط نحن عم نعمله. شفتوا بسيجمنت نمبر 1، it's not difficult. It's not. بس شو الواحد هيك ما يخاف، يكون عنده الشجاعة ويكون عنده الكيوريوسيتي. Let's go together to segment number 2. بعرف إنه أنتوا بتكونوا ناطرين. The honeymoon is over.
1: Little choices من صوت كلبنان.
0: Be the honeymoon is over for this week. بدي اقول لك شيء. The honeymoon is over. اليوم عم نحكي عن the mama's boy. إذا كنت أنت أخدي رجال، جوزتي، حبيتي، غرمتي فيه، وسربرايز طلع لك إنه هو he's the mama's boy، وأنت بتكون كتير حزينة وكتير مجروحة وكتير زعلانة وعم بتشكي بحالك وعم بتشكي

عم بتطلع عليه بيعمل حاله انه ما عم بيسمع، بيعمل حاله انه منه ملاحظ، ومثل كأنه الموضوع كله سوا هيك مرق وراح وما صار ولا شيء. وانت هون بتكوني بلشتي ما عم بعرف انا يعني بيحبني ولا ما بيحبني، لو بيحبني بيعمل هيك، لو بيحبني ما بيتصرف بهالطريقه، كيف بيحط على نفسه انه ما يدافع عني ما انا مرته، بعدين انا قيمتي وين، انا بستاهل هيك، انا بستاهل انه انا ينحكى معي هيك بهيدي الطريقه، انا عم بوطى هون بهالمطرح. وبترجعي انت على بيتك وهون انا بدي اتفرج على ردات فعلك، وقبل ردات فعلك بدي اتفرج على الحزن يلي عم بيطلع جواتك، على الديسابوينتمنت يلي عم بيطلع جواتك، والاستغراب والكونفيوجن يلي هن موجودين لك انت، لانه ما عم تفهمي كيف ممكن انت شخص حبيتي وحبيك وبغير اوقات عم بتشوفي انه كان عم بيكون بعقد معك، ليه هون بهالمطرح فجأة ما قالك قيمة، فجأة تختفي، فجأة ما قالك وجود، ما قالك كيان بهيدا المطرح وبهيدا الأوضة. You are with the mama's boy. أوكي، ممكن يكون في مليون explanation تانية، بس بهيدا الإكزامبل اليوم اللي نحن عم نحكيه، أنت طالبة من شخص أنه يحميك، أنت طالبة من شخص to show up for you، وهيدا الشخص بحد ذاته منه قادر يحمي حاله. ليه؟ لأنه من هو وصغير عم يكبر مع أم نرجسية، اتعلم معه الأفضل لإلي إذا أنا بدي أكون مرتاح بحياتي، وإذا أنا ما بدي أعلى بالتوكسيسيتي تبعها بالسم تبعها، الأفضل لإلي أني أنا أعمل حالي أني أنا ما عم بقشع ما عم بفهم وعم طنش، ومثل كأنه هيدا الموضوع كله سوا منه مهم لإلي، فبعمل حالي أنه it's a small thing، شغلة منا كبيرة وما بدها هالقد. ليه؟ لأنه هيدا it's a coping skill، هو يتعلم هيدا الكوبينج سكيل كرمال يحمي حاله من شو؟ لأنه هو إذا علق وإذا حكي وإذا حط حدود وإذا حط boundaries وإذا قال لا للي بده يقله لا وبده يقول إيه للي هو بده يقله إيه، هي she's gonna be so disappointed in him، لأنه مع الأم النرجسية دايما الموضوع عن حاجاتها هي مش عن حاجاته هو، ولا مرة من هو وصغير تدرب معه على هيدا الموضوع. فإذا هو ما بده يعلق بلسانه، إذا هو ما بده يعلق بقدام وجه أم مكشرة مبوزة، بتعرفي كيف هيك حواجبها يمكن يعلو لبرا لفوق، وبتعرفي كيف كمان التون اوف فويس تبعها يصير كله سم ونظرات فيها تقوس فيهم، ومن بعدها كمان البهدلة والديسابوينتمنت، إذا هدول كلهم هو ما بده إياهن، تعلم إنه يي أهون لقلي إني أنا طنش وأعمل حالي إنه أنا حاجاتي منهم مهمين ومنهم موجودين. أنت طالبة منه إنه هو يحميك ويدافع عنك. رح قلك شو الحل، إنه أنت شو بتعملي بهيك موقف؟ مش هون الموضوع هلأ بهاللحظة بهالتكة. أكيد الأفضل أنه أنت بطريقة محترمة بطريقة رايقة تقدر تصلحي الأمور وتحطي النقط على الحروف، وهيدا هاي بدها حلقة كاملة لحتى تتعلمي تعمليها. ما بيهمني هلأ بهاللحظة، اللي بيهمني شي تاني، لأنه أنت لما ترجع على البيت ورح تعملي conversation أنت وياه غير شي كليا لما أنت تكوني عاطية معنا، غير شي كليا لما انت تكوني عاطية معنا انه انت ما بتحبني وانا ما الي قيمة عندك وانا ولا شي لإلك، انا زبالة لما اكون معك قدامها، هيدا شي بخليك تحكي بطريقة كتير عاطلة وتخسروا بعضكم. هون منقول تاني مون is over، خلص اكيد اكيد هيدا الجيزة رح تنزف تنزف تنزف لحديد ما يضل منا شي. وغير شي لما انت تكوني عاطية معنا تاني، ماماز بوي ماماز بوي قدامها ما بقى في شخصية، قدامها في خوف وقلق وتوتر، شفتوا؟ غير معنى كليا لما أنا فكر إنه لا ماماز بوي بخاف منا، ما عنده صوت قدامه وهو ما بيعرف يحمي حاله، بده يحميني لقلي أنا. الغضب تبعولك بيتغير، الغضب بيصير hurt وبيصير يمكن sadness، وبيصير هيك بتطلعي إنه واو كل حياتك أنت هيك تارك حاجاتك على جنب، بيصير في collaboration هون، بيصير في انك تحكي برواق، خلاص الموضوع مش عن قيمتك، الموضوع مش عن حبه لإلك، الموضوع هون ببلش يصير في maturity، هون بيصير انه no, the honeymoon is not over at all، هون نحن منقول انه ما خلص شهر العسل، منقول هون بلش الخيار، بلش الخيار انه نحن صحصحنا على بعضنا وعرفنا هالبطيخة المسكرة انفتحت وشو كانت مخباية. انت بلشت تبيني على أغلاطك على ديفوياتك على الوونز اللي عندك ياهن، وهو كمان نفس الشيء بلش يبين على الوونز يلي هو عنده ياهن.

مش بنهرب من بعضنا، بدنا نضلنا نعمل كل شيء بنقدر نعمله لحتى نوصل مع بعضنا على بر أمان. هيدا اسمه choice، إنه أنا أفهم شو صاير معنا لحتى نعمل جسر بيناتنا. هيك بهيدا الطريقة منقول إنه نترك الطلاق للمطرح اللي لازم، وين أنا جربت 1 2 3، رحت طلبت المساعدة مع ناس بيفهموا بيقدروا يساعدونا، هودي كلهم ما زبطوا، ساعة الطلاق بيكون حلال، لأنه أوقات كتير بيكون خلاص لكل العيلة، للكابل وللولاد. شو رأيكم بهيدا الهانيمون is over؟ أنا أكيد إنه كل حدا عم بيسمعني مارق بهيدا الشيء، إن كان أنت سيدي العزيز ما تزعل بين هالكلمة ماماز بوي، it's just a word you know، وإذا كنت أنت بيوف الماماسيتا مارقة بهيدا الشيء، بعرف إنه وجعك كتير كبير، بس وجع عن وجع عن جد بيفرق. ونحن اليوم تعلمنا إنه هيدا منه وجعك الحقيقي، وجعك الحقيقي إنه الشخص اللي اخترتي طلع شو ماماز بوي.

0: Little Choices خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. هيدا المطرح وين نحنا عم نشوف قديه الانتربريتيشنز تبعولنا نظرتنا للأمور كيف أنا بعمر وبهدم بقلب راسي بكوريدورات عقلي كله سوا عم بيصير هودول ما رح يخلوني دوق طعم فرح بحياتي رواء بحياتي. هلأ الدنيا صيف وفيني انبسط وفيني جخ مع الناس اللي بحياتي فيني افتح ايدي للنسيم للهواء للشمس للماي للبحر بس إذا كنت أنا محاطة بناس توكسيك إذا كنت أنا شخصيا حدا توكسيك وما عم بقدر أبدا حط حالي under examination أنا ما رح أقدر دوق طعم أي شيء رح فكر إنه هذه الحياة إجيت وراحت وأنا خلقت عشت ورحت ولا مرة طلع لي يوم حلو ومنيح مع إنه عم نفهم كتير منيح بالchoices ما هيك إنه عم نخلق أوقات كتير الأمور بإيدينا أي أوقات الحياة بتعكسنا خصوصا نحن هون بلبنان الحياة بتعكسنا أنا ما عم بقول لأ بس معظم الوقت نحن اللي منكون عم نخلق سيناريو وحوار براسنا نحن معظم الوقت ما منقبل أبدا نتطلع على الموضوع بطريقة صح ما بقبل أنا أتطلع على الشي اللي عم بيصير وقول واو أنا هون غلطت واو أنا هون طلع جواتي إحساس بالشيم أنا هون طلع جواتي إحساس بالخسارة هون طلع جواتي إحساس إنه I'm not good enough I collapse بنهار ما بقدر أقعد مع هذا الإحساس أبدا ما بقدر أفهمه ما بقدر أفهم شو اللي عم بيحميه فكر عن جد الغلطة اللي أنا عملتها إذا بعترف فيها يعني معناتها إنه هيدا انهيار لإلي هيدا إخرتي مع إنه إذا بتعلم شوف إنه أنا شو عم بخسر هون بهيدا المطرح شو اللي عم بخسر حتى لو عم بخسر شيء لو عم بخسر هالكونكشن ولو عم بخسر هالشغل ولو عم بخسر الوقت ولو عم بخسر شو ما كان بس at the end of the day بدي أسأل حالي ولو خسرتهم هودول كلهم شو الشيء الثابت اللي عم بيضل جواتي الثابت اللي عم بيضل جواتي هو أنا هيدا الشخص التمين هيدا الشخص اللي عنده value هيدا الشخص اللي عنده worth no matter what شو ما كان يلي عم بيصير معنا شو ما كانوا الأغلاط اللي نحنا عم نعملهم فينا نحنا نمسك هيدا الإحساس ونقعد معه ونتطلع أنا عشو عم بحمي هلأ شو اللي أنا عم صدقه هلأ يعني عن جد من وراء هيدا الشيء اللي عم بيصير معي كل كياني صار مهدد لدرجة إنه أنا I collapse لما حدا يحكيني تبو I collapse انهيار مش معناتها إنه أنا رح فوت على التخت وأبكي I collapse يمكن معناتها بعمل مشاكل بصرخ بعيط I deny بنكر بدوب دوابين وبدوب الشخص اللي قدامي دوابين I collapse معناتها ما بقدر أقعد مع الحقيقة بنوجع لدرجة بخاف لدرجة بفكر إنه كل كياني وكل هويتي بخطر مثل كأنه أنا المستيك أنا مثل ما قلت لكم بالسيجمنت اللي قبل لا بدي بلش أفهم إنه هاي الطريقة رح تخلي الناس اللي بحياتي اللي بيحبوني كتير يمكن ينفروا مني لأنه أجمل شيء على وجه الأرض إنه نحنا نكون مع بعضنا بقلب العيلة بقلب العلاقات we honor each other بعرف إنه فينا نغلط وفينا نخبص بس أنا لما أقول أنت خبصت معي أنت غلطت معي ما بتجي دغري انت بتنكر هيدي الحقيقة لا بتجي بتقلي يي ما كانت بنيتي I want to understand you قليلي وين انا خبصت وين انا زعلتك وين انا جرحتك I want to understand I have the curiosity to understand you هيدا الشي اللي عم بيصير جواتك انا بقدر امسكه بين ايدي من دون ما هيدا يهدد كياني وهيدا الشي يهدد هويتي شفتوا الفرق كيف بيكون الإنسان المتشور؟ الإنسان المتشور بيقدر يكون interested فينا إنه أنا انوجعت، أنا اتضايقت، أنا زعلت، أنا انجرحت آه، ما كانت بنيتي أبداً، تعي تنشوف شو صار تعي بدي أفهم، I'm so curious about you لأنه لما أفهم ومش بنيتي إني أنا أجرحك واتيكي أبداً مرتجي it will not happen هون السوري كمان قدي بيكون إلى قيمة لأنه بيكون في بقلبه the promise إنه this will not happen again شو رأيكم؟ شو رأيكم بهالطريقة الحياة هيدا أنا بفتكر إنه it's freedom freedom freedom مثل واحد كان حابس حاله ببوكس اتحرر منه كريستيان let's go to our segment number 3 حاج تكذوب على حالك
1: Little Choices من صوت كلبنان
0: كل شو أكبر كذبة سيد العزيز بيورفل ماماسيتا وكل حدا عم بيسمعني؟ وينكن؟ أنا شايفتكن على الطريق عجقة كتير كتير كتير منبسط لأنه أكيد هلأ الكل عم بيتسمع. شو ما كنتوا عم تعملوا وين ما كنتوا عطوني دينتكن هيك لـ 2 minutes. شو هي أكبر كذبة نحنا نكذبها على حالنا لما نبلش نقول ما أنا بعرف I know I already know. تعرفوها هيدي الجملة ما هيك I already know ما إيه ما بعرف بالتكي اللي نحنا منقول فيها إيه أنا بعرف فتنا بقلب حبس خلص. ليه؟ لأنه حطينا full stop حطينا نقطة خلص. العقل هون بطل عنده أبدا القبلية والقدرة إنه يكون عنده شوية حشرية شوي هيك نقطة حشرية كرمال يقول إنه يي طب أنا عبالي أفهم شو صار I want to know I want to investigate عرفته بدي أنا أعمل تحقيق لحتى أشوف أفهم مزبوط شو يلي عم بيصير معي. نحنا سريعين كتير قلتلكن العقل كتير سريع وما قاله جلادة وما عنده وقت بس ما فينا ليكو ساينتست بتشوفوا حدا ساينتست أو حدا بلابوغاتوار على شو بيكون عم بينبش هيدا الشخص عشو على الحقيقة بيكون عم بينبش على شي واقع على الحقيقة بينما العقل بمجرد ما يبلش ينغرم بكلمة ايه بعرف ايه بعرف ما في شي بتعلمه. بعتلك هيدا الريل حضره بركي انه بتسقف حالك بتتغير هون لا بعرف حضرته بعرف ما في زوم كامله. حدا بيكون عم بيخبر شخص التاني شي بعرف ايه شو بتعرف. الساينتست بيكون عن جد منلاقيه عم بينبش على الحقيقة والعقل لما هيدا العقل يقرر انه انا بعرف رح يصير بهالتكة محامي. انتو بتعرفوا المحامي شو بيعمل؟ رح يزعلوا من المحاميين. شو بيعمل المحامي؟ المحامي بيلاقي على دليل لحتى بس يربح القضية ما بيكون عم ينبش على الحقيقة ما هيك؟ بيكون عم ينبش على دليل بفرجوا انه بلا هيدا هاي القضية هيك مثل ما انا شفت. طب اليوم خدوا الموضوع لحياتكن الشخصية. اليوم اذا سيدة بتقول ما هو ما بيحبني اوكي خلص حطيت فول ستوب حطيت نقطه ما بيحبني انا بعرف ما بيحبني شو صار هون. ما هو مش مشكله انه هي قالت هيك بس العقل قلت لكم صار محامي بده ينبش دليل ورا دليل فبده ينبش على دليل كيف صار حيلا تاخير بانه هو ما رد علي على التليفون يعني ما بيحبني ما رجع على البيت بسرعه ما بيحبني ما عمل اللي انا قلت له اياه ما بيحبني اوكي ما دافع عني ما بيحبني صرت أنا عم نبش على دليل أكيد. طيب وكل المرات التانية وين كان عم يعمل كتير قصص حلوة وكان فيني أخذهم أنا هدول كدليل لأنهم بلا بيحبني هدول ولا شفتون ولا حتى عقلي رح يسجلون. ليه؟ لأنه خلاص أنا حطيت فول ستوب. فأنا بدي أدعيكم لهالجمعة بحاج تكذب على حالك. شو رأيكم بعد هلأ نستبدل الفول ستوب ب question mark؟ شو رأيكم هيدي النقطة اللي أنا بحطها بآخر الجملة إنه أنا بعرف نقطة بإني أنا حط وراها علامة استفهام. اسأل حالي سؤال ممكن يكون غير هيك ممكن يكون ما بيحبني ممكن يكونوا عم بيوطوني ممكن يكونوا ما بدون ياني ممكن إنه أنا أكون رح أفشل بهيدا الشيء ممكن إنه ما تزبط معي. فأنا عم بسأل السؤال بطل فيه فول ستوب لأنه أنا بالتكي اللي بحط فيها فول ستوب سكرت كل شيء على حالي. شو رأيكم؟ قادرين تعملوا هيدا الشيء؟ لأنه بدي أنا أكون منتبهة كتير بحياتي. I really need to be careful. Where did I replace the question mark with a full stop؟ لأنه أنا في كتير aspects بحياتي. شوفوا تفرجوا وين في وجع أكتر شيء وين بحياتكم في شيء منه ظابط يعني أنتو استبدلتو the question mark with a full stop. Is this what you want? I don't think so.

0: Little choices, خيارات صغيرة. إيه لأنه تخيلوا هالخيارات الصغيرة اللي بنعملهم بيقطعوا ما بنقشعهم حتى بنهاراتنا. اليوم فكروا شو في هيك شيء 1000 خيار صغار، خيارات صغيرة عملتون وما انتبهتوا حتى شو هن مرقوا هيك تحت الرادار، بس هودول هن لما يتكدسوا ولما يتجمعوا عم بيخلقوا كل النتائج اللي بحياتنا. منفكر انه I really need to do a very big change. كارلا ما قلي جلادي، عن جد بدي اعمل هلأ تغيير كتير كبير لحتى انا غير بحياتي واحصل على نتائج، وبحس I'm drained، بحس ما قلي جلادي كارلا خلص صيفية وبدي طنش واعمل حالي انه ما في شيء. Autopilot. انا بدي لكم لا، مين قال خيارات صغيرة هيك عم بعملها؟ ليه أنا ما بعملها consciously بشرفكن؟ ووعد فكروا إنه هو الخيار الكبير اللي هو الخيار الواضح، شو عملنا مشروع اليوم وقدي برا نصرف اليوم وشو بدي ألبس اليوم وشو بدي حط بصحنة، مع إنه هدول خيارات راح يوصلوني لقصص كمان. الخيار اللي عم بعمل شو بدي حط بصحنة كل يوم راح يقرر آخر الشهر شو وزني وإذا صحتي منيحة ولا لا، مزبوط. بس في شيء أهم، في خيار أصغر بهمني كتير، تعرفوا شو هو؟ الخيار إنه أنا مومنت تو مومنت شو اللي أنا عم بحكي لحالي، شو الإينر توك تبعولي، قدي أنا وصلت لمحلات وين عاملي conclusions. طب أنا بدي ضلني عايشة بالconclusion، conclusion معناتها أنا حطيت full stop، معناتها I know أنا بعرف، ونحن منعرف. وإذا منقعد هيك ما عدا عم بيسمعنا هلأ بيناتنا، منعرف كلنا صح؟ خصوصا كل شيء له علاقة فينا. لا عن جد أنا بدعيكم يكون عندنا curiosity، the curiosity إنه نعرف قدي نحنا deep، قدي نحنا عندنا layer after layer. I love that. For my self-talk، شو عم بيصير بكوريدورات عقلي، شو بسمح أنا يصير أو ما يصير، شو بختار أقول لحالي، بحط نقطة ولا علامة استفهام. هودول كلهم بدون يلعبوا دور كتير كبير بالويلنس. ويلنس مش معناتها أنا بسافر شهر وبروح والما بدي حدا يحكيني، هيدا منيح بس هيدا ربع الطريق. وين الباقي؟ وين الثلاث ارباع التانين؟ أنا وقاعدة محل ما أنا بدي أعمل الويلنس، لأنه إذا ما بعمل هيدا الشيء وين ما رايحة عم باخد كوريدورات عقلي معي ولا مطرح تاني. بعرف ناطرين The Mental Gym، You love this last segment. أنا كمان لكل حدا عم بيحب الحديث وبده more and more أو you want to come in touch with me، كتار تحكوني بتقولولي بدي أم كارلا بليز حكينا عن هيدا التوبيك، كارلا هيدا التوبيك مثلا كتير مهم لإلي، فيك تحكي عنه أو تعطوني رأيكم أي سيجمنت عم بتحبوا، بدكم لموسم الجاي يكون في غير سيجمنت مثلا، كل سنة نحنا منغير بالسيجمنت تبع Little Choices. دي أمي حكوني، خبروني، قلولي، ما تمنعوا حالكم من هيدا الشيء. بدكم تعملوا لي فولو على الإنستغرام Carla_Keshishan_Wakim، على الفيسبوك Carla_Keshishan_Wakim Family and Teenager Coach، رح تشوفوا انه في كتير فيديوهات رح يساعدوكم. هلأ كرمال هالحلقة بالتحديد فيكم تفوتوا على الويب سايت تبع الإزاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices، رح تشوفوا انه كل الحلقات موجودين. Let's go my beautiful people. Segment number 4, Mental Gym. Our segment number 4, Mental Gym. هيدا المطرح وين نحنا ما منرفع فيه أسقال، هيدا المطرح وين نحنا منرفع فيه بس أفكارنا. بهيدا المطرح نحنا مش بحاجة لا يوغا مات ولا رانينج شوز. Let's go.
1: Little Choices من صوت كلبنان.
0: إذا كنت frustrated، إذا كنت عم بتشوفي إنه في أمور زعجتك، المنتل جيم لهالجمعة لقلك أنت بالتحديد. منتل جيم هيدا المطرح وين بنرفع فيه أفكارنا، ما بنرفع فيه أبدا أثقال. بهيدا المطرح منك بحاجة فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز. لهالجمعة التايتل تبع المنتل جيم هو يمكن بالورم أب. أول شي بالورم أب بدنا نقول إنه لليوم هلأ أنا وعم بختار أعمل هيدا الأكسرسايز، ممنوع اليقين، ممنوع يكون عندي certainty بالأمور يلي عم يعملولي frustration، بالأمور اللي عم بيضايقوني بالأكسرسايز. اليوم بديك تقولي بما أنه ما في يقين وما في certainty، كل شغلة عم بتضايقني بدي فكر فيها شو الجملة اللي بقولها لحتى عبر عنها، بدي إياك تزيدي قبل أو بعد كلمة يمكن مع علامة استفهام. يمكن ما بقى عم بيحبني، يمكن عم بيتضايقوا مني، يمكن ما بدون ياني، يمكن ما عندي المهارات، يمكن رح أفشل، يمكن هيدا الشي منه موجود لإلي. لما أنا أقول كلمة يمكن صار في possibility إنه عقلي يبلش يشوف غير شي. بالستريتشينج بدي أقلكن شي، إيه كلمة يمكن ما رح تغير الحقيقة، الحقيقة موجودة، بس الأكيد الأكيد أكيد إنه كلمة يمكن رح تبلش تفتح باب، وهيدا الباب يلي بدو ينفتح هو الباب يلي بيخليني أقول شو ممكن يكون في شيء أنا ما عم شوفه، وين أنا عقلي ركض ركض ركض لأنه كتير سريع عمل سيناريو وحوار، وين عقلي عمل assumptions وأنا عن جد ضحية هيدي القصة. ومشان هيك أنا عم بقلكن إنه little choices، little choices هيدا المطرح وين نحنا نفهم كتير منيح فيه إنه بين الشغلة اللي عم بتصير اللي هالقد عم تعمل لي frustration، بين هيدا الإيفنت اللي هالقد عم بيضايقني أو هالشخص اللي هالقد عم بيضايقني، وبين إحساس اللي عم بيطلع اللي كتير جرحني اللي كتير مضايقني، بين الاثنين في إسباس، بهيدا الإسباس بهالمسافة في قصة أنا عم بعبيها، قصة أنا عم بقولها لحالي، أنا عم بخترعها وأنا عم بصدقها. والسؤال بضل هو ذاته، يا هل ترى بقدر أعطي لحالي الإذن أني أقول أنا يا هل ترى رح صدق هيدي القصة ورح شوفها أنه هي القصة، يعني معناتها هي الحقيقة يلي ما في غيرها، ولا أنا فيني بمطرح أقول يمكن هي من الحقيقة، يمكن هيدا هو بس تفسير. هيدا المنتل جيم لهالجمعة، شفتوا؟ بليز أنا بدي إلكن كل نهار جمعة نحنا بالسيجمنت نمبر 4 عم نحط one mental gym exercise. بلا هيدا المنتل جيم نحنا منضلنا محلنا. إذا هيدا المحل حلو كتير وأنا عم experiencing peace wellness، في طيبة هون جواتي، في رحمة جواتي، في بسمة مش بس على شفافي، هاي البسمة هون موجودة بنص قلبي، إذا أنا عن جد عم بحصل بحياتي على النتائج اللي أنا بدي إياها، إن كان in my romantic relationships، my friendship، my family relationship، my relationship with money، إذا أنا اليوم حدا عم بقدر فوت الانكم اللي أنا بشوف أنه بيناسبني، إذا عم شوف أنه كل الفورسز اللي أنا عندي إياهن على alignment، يعني جسمي بصحة منيحة، صحتي النفسية والروحية والعقلية والجسدية in alignment كلهم سوا، خليني ضلني محل ما أنا. I don't need mental gym. There's something I'm doing that is right. بس نحن 99.9% من العالم دايما بحاجة نشتغل على عقلنا، دايما بحاجة إنه نحن نشوف نفوت نشيك هالفلتر اللي أنا عم بحطه لحتى أتفرج على الأمور اللي حوالي عم بينسبني بعده، ولا في شي عم بيدعيني لموسم تاني بموسم قديم كنت كتير بحاجة انتبه وخاف على هويتي أنا كنت أصغر، ما بدي ابدا فكر انه ممكن شيء خليني انتهي لانه حسسوني انه I'm not good enough، حسسوني انه مني كافيه، حسسوني انه مني تمينة كفايه، وهلا اي شيء ممكن يرجع يوعي هيدا جرح جواتي اوتوماتيكلي بخليني اعمل كولابس وانتهي. هيدا هو اللي رح ضلني عم نبش عليه، ولا عم بفهم انه هيدي لعبه العقل وانا خلص بموسم جديد. وهلأ خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي صوتي كمان يروح لجواتكم يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انكم تعبانين ومنكم قادرين تكملوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجاي، الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، موزات بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، اسكالوب دجاج الكيلو ب $5.40.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: اتفاق دفاعي سعودي تركي باكستاني يثير غضب إيران، وغدات الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا أجواء مطمئنة.
3: راديو رما من صوت كل لبنان مع جنان جوان، فادي أبي تامر، ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: وعد فكر التاريخ بيرجع لورا على عسيرة رهيننا. الأمور يا رح تضل مثل ما هي رح تقدم لقدام.
2: النتائج صفرية لأنه ما صار في أي تقدم على مستوى المطالب اللبنانية وعلى مستوى التزام دولة الاحتلال بإطار العمل الذي وقعوه.
3: الثقة تستعاد ببسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية وإعادة تفعيل المؤسسات وبمقدمتها الجيش اللبناني، طبعا كمان باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المالي والنقدي والمصرفي.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا: مفاوضات روما على طاولة مجلس الوزراء المنعقد في بعبدة واعتراضات متعددة على بنود الجلسة ومنها قضية الرسوم. بعد محاولة الجيش الانتشار في المنصور قنبلة صوتية توقع جريحا من عناصره. الراعي من قصر بعبدة: مواقف رئيس الجمهورية تطمئن الجميع. قبلان للرئيس عون: اربح كل الشعب وليس جزءا منه. جلسة تشريعية الثلاثاء والأربعاء والعفو العام نجمها. انطلاق تأهيل طريق ظهر البيدر.
0: وفي راديو راما أيضا: خاص راديو راما مع الخبير في العلاقات الدولية هشام أبو جودي والأحوال الجوية. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. وقف التصعيد المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لمدة 60 يوما، والذي فتح نافذة أو نافذة تفاوض على إجراءات أمنية تتعلق بالنووي والصواريخ الباليستية والأذرع الإيرانية في المنطقة، بدأت تتآكل وهناك فقط حوالي 10 أيام، وسط تساؤلات حول إمكان تمديد هذه الهدنة، كما تتوالى التساؤلات حول خطورة المراوحة في عملية التفاوض بين الطرفين. وسط هذه الأجواء كان البارز إقليميا اليوم عقد حلف دفاعي في مكة المكرمة يضم كلا من السعودية وتركيا وباكستان. وفيما أفادت مصادر الدول الثلاث بأن الاتفاقية الموقعة هي للردع ولا تستهدف أي دولة، أشارت رويترز إلى أمكان أن تشمل هذه الاتفاقية دولا إقليمية أخرى. ويأتي ذلك وسط الاستهدافات المتكررة للأراضي السعودية انطلاقا من إيران واليمن. فهل هناك حلف جديد مشابه للناتو في طور التشكل؟ وفي المقابل أعلنت طهران أن على المملكة أن تدرك أن الاتفاق الورقي لن يأتي لها بالأمان. لبنانيا، وغدات المعلومات عن تعثر أو تقدم محدود جدا في الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فترة من الترقب للموعد التفاوضي الجديد في الأول من أيلول، والسؤال البديهي: هل تنحرف الأمور نحو الأسوأ مع التأزم الأمريكي الإيراني المتواصل والعد العكسي للانتخابات في إسرائيل والولايات المتحدة في الخريف؟ الجديد الميداني اليوم: محاولة الجيش اللبناني الانتشار في المنصوري وقنبلة صوتية توقع جريحا، فيما مجلس الوزراء منعقد في هذه الأثناء في بعبدة والمفاوضات في روما حاضرة.
0: إذن في جديد التفاوض مع إسرائيل، أفادت مصادر قناة الحدث بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل عبر اتصالات مكثفة ضرورة خفض التصعيد في لبنان، في حين أكدت واشنطن للجانب اللبناني التزامها بنجاح التفاوض مع إسرائيل، كما أبلغت إسرائيل دعمها لمفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أعلنت نقلا عن مسؤولين لبنانيين أن الضربات الإسرائيلية زادت من تعقيدات الجولة السابعة من المحادثات، وقال المسؤولون إنهم لا يتوقعون انفراجة دبلوماسية كبيرة أو انسحابا إسرائيليا كاملا من لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية المقرر إجراؤها هذا الخريف. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ولبنانيين أن جولة محادثات روما لم تسفر عن أي انفراجة تذكر، مشيرين إلى أن لبنان كان يأمل في موافقة إسرائيل على إعادة المزيد من القرى اللبنانية، إلا أن تل أبيب رفضت ذلك. وأضاف المسؤولون إن إسرائيل تطالب أولا بتكليف دولة ثالثة بالتحقق من خلو الأراضي المعادة إلى لبنان من مقاتلي حزب الله، لافتين إلى أن إيطاليا من أبرز المرشحين للقيام بهذا الدور. وفي السياق، نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قولهم إن نزع سلاح حزب الله لا يمكن أن يتحقق بالقوة الإسرائيلية وحدها، بل يتطلب اتفاقا سياسيا.
4: التطورات في الجنوب ومفاوضات روما على طاولة مجلس الوزراء المنعقد منذ قرابة الثالثة. التفاصيل مباشرة من قصر بعبدة مع الزميلة جوال غابي. جوال.
6: نعم جنان، يعطيك العافية. حضرت مفاوضات روما كبند أساسي اليوم على طاولة مجلس الوزراء التي يترأسها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. رئيس الجمهورية أطلع مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى واشنطن وتركيا، ووضعهم في صورة الاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف كافة لخفض التصعيد الميداني وإبعاد شبح الحرب مجددا عن لبنان. وكالعادة قبل الجلسة عقدت خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام لتنسيق المواقف والبحث في آخر التطورات السياسية. في المواقف جنان، قبيل الجلسة دعا وزير التكنولوجيا كمال شحادة الجانب الأمريكي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها في الجنوب، مؤكدا أن لا مخاوف من وقف مسار المفاوضات. وزير الاتصالات شارل الحاج أكد دعمه لمسار المفاوضات، ووعد اللبنانيين بتأمين تغطية وخدمة شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، في حين اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن ما يحدث في الجنوب غير مقبول، وسيطرح اليوم على طاولة الحكومة مطالبا الدولة باتخاذ موقف من هذا التصعيد غير المبرر. وزير الأشغال فايز رسامي أكد من جهته أن الوزارة تواصل تأهيل الطرق والجسور في الجنوب لتسهيل عبور المواطنين إلى مناطقهم. أما وزير المالية ياسين جابر، وردا عما إذا سيفرض المجلس اليوم ضرائب جديدة على اللبنانيين، قال أكيد لا. إضافة إلى السياسة جنان، سيبحث المجلس اليوم في بنود حياتية عادية ومنتظمة، من بينها اقتراح قانون يرمي إلى إنشاء صندوق دعم الجيش اللبناني، ومشروع المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام. كما سيحضر أيضا على طاولة المجلس المرسوم المتعلق بتعديل الرسوم المفروضة على المواد المستوردة المنتجة للنفايات، بعد أن علقت الحكومة العمل به سابقا في إثر موجة واسعة من الاعتراضات السياسية والاقتصادية والنقابية، ما استدعى اجتماعا قبل ظهر اليوم. وكان تأكيد على أن ما سيحصل اليوم في الجلسة هو بداية النقاش حول هذه المسألة. سريعا جنان، من أبرز التعيينات المرتقبة في هذه الجلسة رئيس ونائب رئيس مجلس المنافسة، رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء، أعضاء مجلس الضمان الاجتماعي ومجلس اللبناني للاعتماد، إضافة إلى تعيينات في مصلحة مياه الليطاني وتعيينات في أعضاء مؤسسة مطار بيروت الدولي. وقبل أن أختم رسالة جنان، أشير إلى أن الجلسة اليوم بدأت بالوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الوزير السابق ميشيل الكوري. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في هذا الأثناء في القصر الجمهوري. عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا جوال. رئيس الحكومة نواف سلام كان رأس في السراي الحكومي اجتماعا للبحث في تعديل الرسوم على المواد المنتجة للنفايات. النائب فريد البستاني أشار إلى طرح أفكار تقوم على تأمين إيرادات من مصادر أخرى.
7: الحل يتطلب تمويل. هلا صار في عدة نقاشات على كيف بده يتمول. نحن مجموعة كنا عم نطرح أفكار جديدة غير الضرائب، إنه نقدر نحصل بعض أموال أو إيرادات هي أسهل، ما بتكون يعني تقل على المواطن.
4: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد رفض تحميل الفئات الأكثر فقراً أعباء إضافية.
8: أهم ما في هذا الاجتماع هو التشارك. اليوم بمجلس الوزراء هو بداية نقاش لهذا المرسوم، بس من جهة أخرى ولازم نكون كتير حريصين على هالموضوع، بدنا ديمومة العمل والإنتاج في لبنان. نحن بوضع تراجع اقتصادي كبير.
4: وتعليقا على إدراج قانون الإعلام على جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا نادي استحافة النواب إلى إقرار قانون عصري للإعلام.
0: وبالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما على الطريق المؤدي إلى القصر الجمهوري للمطالبة بإحالة ملف التفرغ فورا على مجلس الوزراء ولوضع حد لسنوات التأجيل. وأكد المعتصمون تمسكهم بحقهم المشروع في التفرغ، مشيرين إلى أن الملف استكمل جميع مراحله الإدارية، ومشددين على مواصلة تحركهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.
9: نحن بعد 12 سنة من الصبر والمعاناة والتحديات الكبيرة اللي عم نواجهها، أنا الأوان أنه ينظر بوضعنا وأنه يتم إنصافنا. الحقيقة نحن الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية، نحن قدمنا الكثير الحقيقة.
10: هلأ الرسالة الأساسية هي طبعاً التفرق بعد 12 سنة، وهلأ بالذات هذه الجلسة يعني المفروض يتخذ فيها قرار نهائي اليوم، لازم مفروض هيك، لأنه نحن بدنا نفوت على الجامعة متفرغين بواحد أيلول.
11: كفانا محاصصة ومحسوبيات، وهذا حق شرعي لأننا نحن عم نقدم للجامعة، والجامعة لازم تكون وفية بالمقابل لألنا.
12: نحن أساتذة الجامعات اللي منخرج من النائب للوزير للقاضي إلى آخره، بالوقت اللي عم نطالب بفتات صغير.
4: نتائج المفاوضات في روما عرضها رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي رأى أن مواقف رئيس الجمهورية مشرفة وتعطي الثقة والطمأنينة لجميع اللبنانيين.
1: عن المفاوضات وقال أن المفاوضات بروما ماشي حالها، لكن بس عنده موقف أنه إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. أكيد بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن مدرسة كاثوليكية ولا مدرسة سكرت، عم بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. ونحن كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار، عودة على مشي.
4: وفي قصر بعبدة تسلم رئيس الجمهورية من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يوثق انتهاكات إسرائيل.
0: أما جنوبا فحدة العمليات الإسرائيلية على وتيرتها المتصاعدة، واليوم أفاد الجيش اللبناني بإصابة أحد العسكريين نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة تابعة للجيش في المنصور في صور. المزيد من التفاصيل عن الوضع في الجنوب مع زميل حسين معنا.
13: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران المسير واستهدف بلدة المنصور بغارتين، أعقبها بقصف مدفعي بالقذائف الفسفورية. كما استهدف العدو الإسرائيلي اليوم جرافة تابعة للجيش اللبناني بقنبلة صوتية في بلدة المنصور، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها وإصابة أحد العسكريين. وجاء الاستهداف بعد محاولة وحدات الجيش اللبناني الدخول إلى البلدة بهدف فتح الطرقات التي أغلقت جراء الغارات الإسرائيلية قبل يومين، والعودة إلى نقطة الجيش السابقة في منطقة مشاع المنصوري، وأيضا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الأهالي إلى البلدة بعد الإنذار الإسرائيلي الأخير للسكان بالإخلاء. هذا وقد انسحبت وحدات الجيش اللبناني وتمركزت عند مدخل البلدة بالإضافة إلى تمركزها في منطقة العامرية. كذلك واصل العدو الإسرائيلي اليوم مسلسل التفجيرات التي طالت بلدات حداثة وقونين وحولة، مع إحراق عدد من المنازل وقصف مدفعي استهدف زوتر الشرقية وميس الجبل، تزامنا مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة طاولت أطراف زبقين وميس الجبل وحداثة والمنصوري. كذلك تعرض اليوم رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار من قبل جيش العدو في بلدة عيت الجبل أثناء قيامهم بأعمال صيانة الأعطال لإيصال المياه إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة. كما سجل اليوم تقدم لقوة إسرائيلية مؤللة من بلدة حولة باتجاه وادي سلوكي، وقامت بتفجير محطة مياه وادي سلوك عند مفرق بلدة شقرة. وفي محيط بلدتي زوتر الشرقية والغربية انقلبت جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي أثناء قيامها بأعمال تجريف، وقد استخدم العدو آلية ثانية لسحبها. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق وبكثافة في الأجواء الجنوبية، ولا سيما فوق عدد من قرى وبلدات قضاء النبطية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
14: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير في العلاقات الدولية هشام أبو جودة، أهلا بك.
15: أهلا بكم، شكرا لكم للاستضافة.
14: كيف تقرأ نتائج المفاوضات التي عقدت في روما بين لبنان وإسرائيل؟
15: والله النتائج صفرية، لأنه ما صار في أي تقدم على مستوى المطالب اللبنانية وعلى مستوى التزام دولة الاحتلال بإطار العمل الذي وقعوا من فترة.
14: برأيك كيف سيؤثر التأزم بين إيران والولايات المتحدة على مسار هذه المفاوضات؟ يعني يمكن القول أننا أمام تصعيد ميداني في الجنوب؟
15: الجنوب بقي تحت النار، يعني اللي توقف فقط هو عملية الاشتباك المباشر ما بين المقاومة وجيش الاحتلال. التزام المقاومة بوقف إطلاق النار الذي تم عبر إسلام أباد. هلأ هل معقول يتوسع ولا تنفيذ ما يسمى بإطار العمل بيمنعه؟ بل إطار العمل إذا بدنا نكون صريحين فيه هو يعطي له مجال للعمل أكثر. وإذا كان بده يكون في خرق هالقد كبير، هل هذا سوف يؤثر على المفاوضات ما بين الولايات المتحدة وإيران؟ يعني هل إذا كبرت رجعت المعركة في لبنان، هل إيران سوف تقف متفرجة بهيدا أو رح ترجع إلى عمليات الضغط والتهديد؟
14: يعني أستاذ هشام، استنادا إلى ما قلت حضرتك، هل تنعي مسار الدبلوماسية في المنطقة أم تعطيها فرصة؟
15: يعني في جو من محاولة رأب أي تدهور، لأنه هنالك عدة عوامل بتشجع على الدبلوماسية. أولا أن الولايات المتحدة الأمريكية ما عندها القدرة تكفي بهذه اللعبة، وما عندها قدرة انه تروح الى حرب شاملة وكبيرة غير تقليدية. ثانيا انه الوضع في الولايات المتحدة الامريكية، الوضع الداخلي السياسي، المرحلة التمهيدية للانتخابات النصفية ولاحقا جاي الانتخابات النصفية، بدها تحاول الادارة الامريكية اللي هي جمهورية انه ما تعمل اي مغامرات أو أي تصعيد يؤدي إلى خسارتها في الانتخابات النصفية القادمة. وأهم نقطة أنه الاقتصاد العالمي أصبح مهدد وعلى شفير أن يحصل صدمة كبيرة.
14: الخبير في العلاقات الدولية هشام أبو جودة، شكرا جزيلا لك.
15: شكرا لك.
16: أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في خلال زيارة لاتحاد بلديات الضاحية المرحلة التجريبية لبرنامج بدل الإيجار النقدي للمتضررين من الحرب ضمن التحضير للمرحلة الأولى من إعادة الإعمار.
17: طلعنا كمان على العمل اللي عملته الاتحاد البلدية الضاحية مسح الدقيق للبنايات المتضررة. اتفقنا انه يكون في عمل جهد مع بعض تنشوف كيف نقدر بأسرع وقت نأمن الإيواء لأهلنا بالضاحية. دولة الرئيس سلام عم بيقود خطة شاملة لإعادة الإعمار والتعافي المبكر. حدثنا كيف برنامج أمان حنرجع نجدده ونوسعه والمواطنين الضاحية جزء من المستفيدين.
4: في المواقف وفي ذكرى 7 آب رأى رئيس حزب القوات سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة جديدة.
1: الجزء الأسعد نحن من حياتنا السياسية قطع، هلا بعد في روعة الجزء الأيام، بس اوعى تستخفوا بالجزء الأيام. رهاننا الأساسي ربحناه خلص، اوعى تفكروا التاريخ بيرجع لورا. هلا عسيرة رهاننا الأمور يا رح تضل مثل ما هي، رح تقدم لقدام لورا، ما في ورا، بس بتكون ضلوا حافظين على أن بعد عنا رهانات أخرى بدنا نربحها.
4: وفي ذكرى 7 آب كتب رئيس التيار الوطني الحر على أكس: ربع قرن على 7 آب بمسيرة حرية وسيادة واستقلال وكلفتها غالية. وفي المواقف أيضا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه إلى رئيس الجمهورية بالقول: اربح كل شعبك وليس جزءا منه، تربح مستقبلك الوطني.
16: من قصر بعبدة أكد نائب إبراهيم كنعان أن لبنان بحاجة إلى ثقة، وقال: وضعت الرئيس عون في جو إقرار لجنة المال قانون إصلاح المصارف.
18: الثقة تستعاد ببسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية وإعادة تفعيل المؤسسات وبمقدمتها الجيش اللبناني، طبعا كمان باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المالي والنقدي والمصرف. نحن من سنة أقرينا قانون إصلاح المصارف، رجع إجينا تعديلات أول مرة وتاني مرة ورجعنا أنجزنا أو خلصنا من كم يوم، ورح يروح على الهيئة العامة من 3-4 بكون على جدول أعمال الهيئة. بضل في عنا قانون الفجوة المالية اللي بيسموه فجوة، واللي هو قانون استرداد ودائع. هيدا ضرورة وهيدا الأساس، لأنه هيدا اللي بيوزع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصرف.
4: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمتابعة درس مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها قانون العفو العام وقانون الإعلام الذي اعترض على بعض منه نادي الصحافة. أعلنت وزارة الأشغال انطلاق الأعمال الميدانية في مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، ومن المرتقب أن تستغرق المدة نحو عام، داعية المواطنين إلى التقيد بالتعليمات.
16: في خطوة لافتة وبعد تنسيق لحوالي عام، وقعت السعودية وباكستان وتركيا اليوم في مكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في مواجهة أي اعتداء، بحسب بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السعودية. وأوضح البيان أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها، وذلك في إطار تعزيز أمنها وتوسيع مجالات التعاون الدفاعي بينها.
4: وكيل وزارة الخارجية السعودية شدد على أن الاتفاق لا يمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليس مرتبطا بأي مساع نووية أو سباق تسلح، وأكد أن الاتفاق لا يهدد أمن أي دولة. كذلك أكد مسؤول تركي لرويترز أن الاتفاق دفاعي ولا يستهدف أي جهة، وهو مفتوح أمام انضمام دول إقليمية أخرى. وسائل أعلام سعودية أشارت إلى أن الاتفاق يوسع المظلة التي أرساها اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك بين المملكة وباكستان في أيلول 2025. في المقابل رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني أن اتفاقا ورقيا للسعودية مع تركيا وباكستان لن يجلب لهذه الدول الأمن، تماما كما فشلت سنوات من استنزافهم من قبل الأمريكيين في توفير ذلك الأمن، مشددا على أن ضرورة إصلاح سياسات المملكة أمر ضروري. وغداة إصابة 11 مدنيا في نجران في السعودية، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة العراقية البدء بخطة أمنية لإجهاض هجمة محتملة على السعودية.
16: إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر وتنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: اتفاق دفاعي سعودي تركي باكستاني يثير غضب إيران، وغداة الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا أجواء مطمئنة، مفاوضات روما على طاولة مجلس الوزراء المنعقد في بعبدة واعتراضات متعددة على بنود الجلسة ومنها قضية الرسوم، بعد محاولة الجيش الانتشار في المنصوري قنبلة صوتية توقع جريحا من عناصره، جعجع زمن السلاح خارج الدولة إلى زوال، الراعي من قصر بعبدة مواقف رئيس الجمهورية تطمئن الجميع، وكنعان وضعت الرئيس عون في مستجدات قانون المصارف، قبلان للرئيس عون اربح كل الشعب وليس جزءا منه، جلسة تشريعية الثلاثاء والأربعاء والعفو العام نجمها، انطلاق تأهيل طريق ظهر البيدر. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع الخبير في العلاقات الدولية هشام أبو جودي والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلي.

0: معروف ع صوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
3: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
2: مباشرة على الهواء من موسكو.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
0: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم صبري سراج وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
7: اتفاق مرحلي بين إيران وعمان حول مضيق هرمز يعزز المفاوضات مع واشنطن.
6: الشيباني يؤكد من تركيا أن سوريا تواجه تهديدا من ميليشيات مسلحة تستخدم حدود دول الجوار.
7: السعودية تعين قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات.
6: أوروبا تواجه عجزا في احتياطي الغاز بحلول الشتاء رغم الاستيراد القياسي للغاز الروسي المسال.
7: ورياضيا، إنجاز تاريخي، منتخب مصر للناشئات كرة اليد أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل لنصف نهائي المونديال.
6: إلى التفاصيل، ذكرت عدة مصادر أن إيران وعمان توصلا إلى اتفاق مرحلي حول مضيق هرمز مع إعلان لفتح مؤقت للمضيق لحين الانتهاء من الفتح الدائم، وهذا الإعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. يمتد الاتفاق المقترح لستين يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ودون فرض رسوم عبور على السفن.
7: وأظهرت بيانات حديثة تراجع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى 33 سفينة منذ يوم الاثنين الماضي مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات الجارية بين إيران وعمان بحثا عن مؤشرات إلى إحراز تقدم في إعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي. وكانت حركة الملاحة عبر المضيق تتراوح عادة بين 130 سفينة و 140 سفينة قبل أن تغلقه إيران منذ بدء الحرب في المنطقة يوم 28 من فبراير شباط الماضي.
6: وللتعليق على هذا الاتفاق معنا من طهران الدكتور حكم أمهس، خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية. أهلا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور حكم. بداية، هل تكشفت ملامح الاتفاق بين عمان وإيران حول مضيق هرمز وتفاصيله؟
8: أولا أحييك جيهان وأحيي متابعي سبوتنيك. حتى الآن العناوين العامة أصبحت تقريبا واضحة، هو أنه سيكون هذا الاتفاق مؤقت لمدة 10 أيام من ثم حوالي شهر يجدد تباعا. الممرات التي يعني تمر بها السفن ستدخل عبر مضيق عبر الممر الذي يحدد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني من ناحية طهران، والخروج سيكون من المضيق لسلطنة عمان. ولكن حتى المرور عبر مضيق عمان يعني الخروج سيكون أيضا تحت أشراف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإمكانية التدخل عند الحاجة، لأن يعني الموضوع بالنسبة إلى الإيرانيين هو موضوع مرتبط بشكل عضوي بالأمن القومي والسيادة الإيرانية، لأن إيران تعتبر أن هذا المضيق كان ممرا في السابق لكل القطع العسكرية الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تنقل المعدات إلى القواعد الأمريكية في الدول العربية، وبالتالي كان هذا السبب الرئيسي في دعم هذا العدوان وتقويته، بحيث أنه لو لم يكن هناك قواعد لكانت عملية أمريكا يعني صعبة جدا. فلذلك الإيرانيون يريدون أن يضمنون أمنا قوميا وسياديا للمرحلة المقبلة. الآن هذه المفاوضات بطبيعة الحال تجري بعلم من الولايات المتحدة الأمريكية. كيف؟ يعني العمانيون يطلعون الجانب الأمريكي على تفاصيل هذه المفاوضات، وبالتالي

0: إذا ما وافقت يعني سلطنة عمان، وبحسب معلوماتي أنه يعني نقلا عن مصادر دبلوماسية عمانية أن أيضا كما قال الإيرانيون أن السيارات النهائية في طريقها إلى الإنجاز. فإذا ما تم التوافق على هذا الاتفاق فإنه يعني سيكون هناك أيضا موافقة أمريكية على الاتفاق. هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يعتقد أن أحد بأن المضيق عندما يتم الاتفاق سيكون مفتوحا. لن يكون المضيق مفتوحا إلا بعد أن تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم مع إيران، على أساس أنه مقابل فتح مضيق هرمز على الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ 5 شروط أو التزامات تم الاتفاق عليها في مذكرة التفاهم، وهي إنهاء الحرب في المنطقة لا سيما في لبنان، وأيضا فك الحصار عن مضيق هرمز، إبعاد القوات الأمريكية البحرية عن محيط إيران، تحرير الأرصدة الإيرانية، ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية. إذا لم يكن هذا الموضوع قائما فإن الاتفاق يعني سيكون منجزا، ولكن لن يؤدي إلى فتح المضيق إلا باستثناءات تحددها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
1: إذن دكتور، كيف تفسر التوقيت الدقيق للتوصل إلى هذا التفاهم حول مسارات الملاحة في مضيق هرمز في هذه المرحلة تحديدا بعد انهيار مذكرة تفاهم إسلام أباد إثر تجدد الضربات الأمريكية؟
0: شوفي، حتى الآن لا يمكن القول أن مذكرة التفاهم سقطت، يمكن أن نقول أنها تتهاوى، ولكن حتى الآن تزال هي الأساس لأي اتفاق يمكن أن ينجز. فلذلك أنا قلت أنه إذا لم يكن هناك من تنفيذ لما ورد في المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، أي أنه مقابل فتح مضيق هرمز تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية الشروط 5 التي تحدثنا عنها والتي التزمت بها في مذكرة التفاهم، فأن مضيق هرمز سيكون صعبا عليه أن يفتح. الأمر الآخر، نحن أمام 48 ساعة، أنا أعتقد أن خلال 48 ساعة من المفترض أن يعلن، بحسب معلوماتي من المفترض أن يعلن الاتفاق ما بين إيران وسلطنة عمان. فلذلك إذا ما أعلن يعني أنه يجب أن يرتقى بإعلانات عن الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ بعض، على الأقل بتنفيذ بعض الالتزامات التي تم الإعلان عنها، مثل تم الإعلان عنها في مذكرة التفاهم، يعني مثل تحرير الأرصدة ومتدفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، وبالتالي هذا الأمر وفك الحصار عن المضيق أيضا. فهذه الأمور يمكن أن تسهل شيئا ما من عملية فتح مضيق هرمز إذا كان من يعني تنفيذا جزئيا للالتزامات 5 من قبل أمريكا. فأعتقد أنه أيضا سيكون هناك التزاما جزئيا من قبل إيران بفتح مضيق هرمز. فلذلك أعتقد أنه ربما يكون هناك حلحلة خلال الساعات 48 المقبلة، ولكن يبقى الأمور أيضا مرهونة بالمواقف الأمريكية.
1: تحدثت حضرتك عن أن سلطنة عمان وافقت على إشراف إيران في المسار العماني، هل وافقت بالفعل السلطنة؟ ولماذا توافق الولايات المتحدة على هذا الاتفاق بشكله الحالي؟
0: وافقت. لا أعتقد أنه بيد الولايات المتحدة الأمريكية خيارات. يعني شوف، لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية لديها خيارات لكانت شنت الحرب التي قالت أنها واسعة، لكن أصبح يعني معروفا للجميع وللخبراء الذين يتابعون، وأيضا ما تناقلته المصادر ووسائل الإعلام الأمريكية والمواقع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية أن سبب التراجع الأمريكي عن استهداف إيران هو نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي المعادلة التي فرضتها إيران في حال أنه استهدفت منشآتها النفطية والكهربائية، ستستهدف كل المنشآت النفطية والكهربائية في المنطقة. هذا الذي شكل ردعا للولايات المتحدة الأمريكية. والنقطة الثانية هي نفاد يعني بشكل كبير جدا، على الأقل 80% من الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشكل لها يعني ثغرة استراتيجية كبيرة جدا في الصراع مع الصين في هذه الفترة. يعني حتى أن رئيس الأركان الأمريكي دان كين هو قال أنه نحن لم يعد لدينا مثلا كميات كبيرة من هذه الصواريخ، وبالتالي ماذا سنفعل في حال هجمت الصين تايوان. فعمليا هناك حسابات استراتيجية تحسبها أمريكا. فلذلك هاتين النقطتين شكلتا الرابع، معادلة الرابع للولايات المتحدة الأمريكية فتراجعت. فلذلك لابد أن تقدم تنازلا الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع مضيق هرمز حتى يعني تعيد على الأقل نوعا ما من الاستقرار أسعار النفط وأسعار السلع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يحاول أن يسخر أو يستغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الإنجاز ولو كان بسيطا، يعني في إطار رفع شعبيته وشعبية الحزب الجمهوري على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. فلذلك أنا بتقديري أن أمريكا ستكون ملزمة، خصوصا وأن المنطقة بدأت تنحو نحو التصعيد، خصوصا بعد التطورات التي حصلت في ما بين اليمن والمملكة العربية السعودية. على ذكر موضوع المملكة العربية السعودية واليمن، استذكرت في هذه اللحظة موضوع الاستهداف الذي حصل للناقلة في دمياط في مصر. بحسب المعطيات يعني الدبلوماسية، بحسب المعلومات الدبلوماسية، فإن الاتهامات تتجه أكثر نحو الكيان الإسرائيلي. وهناك مصدر دبلوماسي مهم قال أنه كان الاستهداف يقصد المنصة الغازية، وبالتالي قال أنه لو كان هذا يعني هذه الطائرة استهدفت المكان المحدد تماما لكان هناك انفجار يمتد لحوالي 15 كيلومترا أكبر من الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت.
1: نعم دكتور، هذه الواقعة لا تزال قيد التحقيق حتى الآن، ولكن بالنسبة لموافقة عمان، هل تم الإعلان رسميا بالفعل عن موافقة عمان على إشراف إيران على مرور السفن في المسار العماني؟
0: رسميا طبعا لم يعلن، أنا أتحدث بمعلومات، بمعلومات عن مصادر دبلوماسية
1: تمام
0: جيد عمانية وغير عمانية، يعني تحدثت عن هذا الموضوع، أن هناك حتى هنا المعلن من هذا الموضوع أن الصياغات في النهاية جيد، ولكن موضوع الموافقة حتى الآن لم تعلن يعني الموافقة رسميا، ولكن بحسب معلوماتي ونقلا عن مصادر دبلوماسية عمانية وغير عمانية أن الإمارات وافقت. يعني
1: أخيرا دكتور، هل يمثل إعلان ترامب قرب انتهاء الحرب موافقة ضمنية على هذا الاتفاق؟
0: أنا بتقديري لا يمكنك أن تعتدي بتصريحات ترامب. ترامب رجل متقلب، له مواقف بين لحظة وأخرى يقول نعم وبين حزة وأخرى يقول لا، فلذلك لا يمكنك أن تعتمدي على تصريحات ترامب. أنا بتقديري يمكن أن تعتمدي على الوقائع، الواقع هو الذي قد يعطيك مؤشرات. الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية بما تحدثنا عنه في السياق أصبحت قدراتها الاعتراضية محدودة، وإذا حصلت حربا يعني على إيران فإن الأمور ستذهب باتجاهات كارثية أكبر على مستوى العالم والإقليم، لا سيما أنه إذا أغلق أيضا باب المندب. فلذلك أعتقد أن خيارات الأمريكي أصبحت خيارات ضيقة جدا، ولا بد أن يخرج من هذه الأزمة ولو بشيء من حفظ ماء الوجه ليخوض هذه المعركة الانتخابية في الكونغرس الأمريكي. فلذلك نعم من المتوقع أن يتحدث بهذه الصيغة، ومن ثم سنسمعه يقول أن الإيرانيين أتون يستجدون ويتوسلون للاتفاق يعني كالعادة، وأنا وافقت وكذا، من هذا الكلام يعني الذي أصبح مشترا وأصبح موضع تندر وفكاهة في الإعلام الأمريكي.
2: أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان إلى أن الحكومتين السورية والتركية تدعمان المساعي والخطوات التي يقودها العراق ولبنان لحصر السلاح بيد مؤسساتهما الوطنية، معتبرا في الوقت ذاته أن بلاده تواجه تهديدات على حدودها من جانب جماعات مسلحة. ولفت الشيباني إلى أن دمشق تعمل على ترسيخ الاستقرار في الجنوب السوري ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مجددا الدعوة إلى العودة إلى اتفاقية عام 1974.
1: وقال الشيباني إن المنطقة تتجه بوضوح نحو ترسيخ قاعدة واحدة للاستقرار قوامها إنهاء أي تشكيلات مسلحة خارج الإطار الشرعي، مؤكدا أن الحكومة السورية تواصل العمل على إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب. من جهته قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن جميع العناصر المسلحة في سوريا ينبغي أن تلقي سلاحها، مؤكدا أن أي تهديد لسوريا يعد تهديدا أيضا لتركيا. وأكد الوزير التركي أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة تهدد أمن سوريا، ودعا إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف تلك الهجمات. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ستوكهولم عضو الكتلة الوطنية السورية السيد ماجد حبو. أهلا بك معنا. وبداية، تصريحات الشيباني أن سوريا تواجه تهديدا من ميليشيات مسلحة تستخدم حدود دول الجوار، هل يقصد بها العراق ولبنان فقط أم دول أخرى؟
3: بالتحية لك أخ جان ولمتابعي راديو سبوتنينغ. من المؤكد أن هذه التصريحات هي تستند إلى سياسة الإلهاء التي تمارسها هيئة تحرير الشام منذ وصولها إلى دمشق، وبالتالي تمارس كثير من الجرائم والمجازر في حق المواطن السوري بذرائع مختلفة، بدءا من جرائم الساحل، مجازر الساحل باعتبار أنها في مواجهة فلول، مرورا بمجازر السويداء لأسباب أخرى للجرم الطائفي أو توجير دور العبادة والكنائس المسيحية بحجة أنها أحداث فردية، فهذه تنضوي تحت سياسة الإلهاء التي تمارسها هذه التصريحات. إنما من الوجه المقابل هذه التصريحات تنسجم أيضا مع التوجه الأمريكي اليوم في محاولة استجرار بعض الأطراف العربية إلى معارك جانبية لتغطية الفشل الذريع التي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في ما يسمى المواجهة العسكرية بينها وبين إيران، وبالتالي تسعى الولايات المتحدة بالدرجة الأولى إلى افتعال معارك جانبية. شاهدنا هذا الأمر من خلال مشاركة الطيران السعودي في قصف شمال العراق بذرائع مختلفة، وأيضا الأهم من ذلك هو محاولة تعمية أو إيجاد بديل للدولة الإسرائيلي المدمر القاتل سواء كان في الجنوب أو سواء كان في مناطق أخرى من خلال إيجاد بدائل عربية. وفي هذا السياق تأتي تصريحات ترامب المتكررة بأن الدولة السوري في لبنان، إنما في الإشارة إلى ما يتم الحديث عنه هو فقط معني بذلك هو الطرفين بين قوسين المتحالفين أو الذين يملكون نوع من الغطاء الإيراني، يعاني بذلك الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان. تم اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي في زيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقاءه مع الرئيس الأمريكي بمحاولة احتواء الحشد الشعبي، وهذا الأمر يحتاج إلى جهود إقليمية وليس جهود محلية خاصة. وكذلك الحال فيما يتعلق بحزب الله، هي ليست مسألة لبنانية داخلية إنما هي مسألة إقليمية في مواجهة العدو الإسرائيلي في الجنوب، وبالتالي محاولة استجراب سواء كان الدولة السوري أو أطراف أخرى للتدخل في هذه الساحات وتعمية عن الدولة الإسرائيلية التي تقوم فيه، مع العلم أنه حتى في حال حدوث ذلك لا سمح الله فستكون الفعل الحقيقي هو فعل الإسرائيليين ولكن تحت عنوان التدخل السوري في لبنان. الجميع يعرف أن الجولاني لا يملك القدرة على ذلك، لا يملك القدرة لا المادية ولا المعنوية على القيام بهذا الأمر، وبالتالي أعتقد أنه هي تصريحات يعني ملتبسة، وخصوصا هي نوع من الرشوة التركية للولايات المتحدة الأمريكية. ندرك بأن تركيا لا تريد فيما يتعلق بالملفين وخصوصا الملف شمال العراق سوى الدور الكردي، وهناك ترتيبات ما بين قيادة حكومة برزاني مع تركيا في هذا المجال.
1: بالحديث عن الجنوب، اتفق الشيباني وهكان على أن أكبر تهديد لاستقرار سوريا يأتي من الجنوب من إسرائيل. كيف يمكن وقف هذا التهديد بالتعاون مع الجانب التركي من وجهة النظر السورية؟
3: بعتقد أن الدور التركي هو ليس خارجا عن ما يسمى بالخريطة الأمريكية في المنطقة. الجميع يعرف أن تركيا هي عضو بالناتو، وبالتالي تفاهمات يقودها راعي الأوركسترا الأكبر الولايات المتحدة. نعم هناك بعض التجاذبات الإقليمية المحلية فيما يتعلق بالنفوذ الإقليمي في سوريا، يرفض الإسرائيلي أن يكون النفوذ التركي هو البديل عن النفوذ الإيراني، ولكن هناك تقاسم لهذه الأدوار. اليوم تركيا تشعر بأن ربيبتها وعاني بذلك هيئة تحرير الشام الجولاني يجب أن يكون لها السلطة العليا عليها، والجميع يعرف بأنه لم يكن بالإمكان لوصول هيئة تحرير الشام إلى دمشق لولا الموافقة الإسرائيلية، وبالتالي هو كان قرارا دوليا. نعم هناك نوع من تنازع للنفوذ في سوريا ما بين تركيا وإسرائيل، ولكن هذا التنازع لن يصل ولن من الممكن أن يصل إلى مرحلة المواجهة سواء العلنية أو الضمنية.
1: إذن أستاذ ماجد، ماذا نتوقع من زيارة الشيباني، وما الذي يتعين فعله لضمان أمن الحدود السورية؟
3: يعني كلياتنا بنعرف أنه السلطة السورية اليوم الحالية هي تحرير الشام، منذ اليوم الأول لوصولها قدمت نفسها بوصفها حمام السلام للأطراف أو لدول الجوار، وكانت هذه إشارة مبكرة بالنسبة لإسرائيل. والتصريحات الأخيرة للجولاني نفسه يتحدث أنه هناك تسوية قادمة، مع الإشارة المؤكدة بأنه التسوية الأمنية حدثت وتمت بإشراف الدولة الفرنسية في لقاء أيضا للشيباني مع فرنسا، وعني بذلك الاتفاقات الأمنية مع الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالعلاقة بينه وبين سوريا، إنما الاتفاقيات السياسية مؤجلة إلى حين. وكانت التصريحات الأخيرة مثل ما ذكرت للجولاني أنه سوريا لن تقوم بأي اتفاقات سياسية مع الكيان الصهيوني إلا بغطاء عربي، وفي ذلك إشارة إلى الدور السعودي.
2: أعلنت وزارة الدفاع السعودية تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مؤكدة انضمام دول إضافية إلى التحالف. وقالت الوزارة في بيان لها إن اللواء الركن بحري عبد الله الشهري تم تعيينه قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات في إطار استكمال خطوات بناء الهيكل المؤسسي للتحالف. وأضافت أن اجتماعا سيعقد يومي 12 و13 من أغسطس آب الجاري لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي للتحالف.
1: وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات مفتوح أمام مشاركة دول أخرى. كانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الدولية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاستراتيجي الدكتور فواز كاسب العنيزي. أهلا بك معنا، وبداية ماذا يعني تعيين اللواء الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات الذي تقوده السعودية؟
4: في البداية تحية طيبة لكم ولجميع المتابعين. أعتقد بأن هذا التعيين هو لا يكمن فقط في اختيار شخصية عسكرية لقيادة التحالف، وإنما هناك بعدا آخر، وإنما هناك التفاعل انتقل من مرحلة الفكرة وأيضا المشاورات السياسية إلى بعدا آخر مهم جدا، وهو بناء القيادة والسيطرة وأيضا التخطيط، ما يطلق عليه التخطيط العملياتي الذي ينعكس على ترجمة الفن العملياتي. والحقيقة أن حتى وزارة الدفاع أوضحت أن قائد التحالف سوف يعني هناك مهمة هو الحقيقة من الضباط المميزين والذين سوف يتولى القيادة البحرية الدفاعية المشتركة، والإشراف أيضا على بعد مهم جدا وهو بعد التخطيط والتنسيق بين أعضاء هذه الدول أو الدول الأعضاء. وأيضا هناك مجموعة من الأنشطة العسكرية وأيضا المهام المشتركة. أيضا مثل هذا السؤال ما زال أيضا إجابته معلقة كتحديدا، هذا يعني عسكريا أننا يعني أن أصبحنا أمام نواة قيادة مشتركة متعددة الجنسيات، وليس مجرد تنسيق. يعني اسمحي لي بهذا الكلام، وليسمح لي أيضا المستمعين، ليس فقط تنسيق دبلوماسي بين الدول. أما بالنسبة لاختيار الزميل اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشهري، فهناك دلالات الحقيقة مهمة، فهو الحقيقة يعني من باب الخبرة يمتلك أكثر من 32 عام من الخبرة، وعمل في مجالات التخطيط والعمليات وأيضا القيادة والسيطرة، كما أيضا أدار مشروع الثروات لبناء 5 سفن قتالية كما هو وضحت وكالة الأنباء السعودية للقوات البحرية الملكية السعودية، وأيضا كان له دور في التعاون العسكري والتقني مع أسبانيا أو دولة إسبانيا، وأيضا يحمل تأهيلا متقدما في سياسات الدفاع والأمن الدولي، وأيضا لديه من التأهيل في القيادة والأركان العامية. والحقيقة أن هذه الخلفية مناسبة لطبيعة المهمة، لأن قيادة تحالف بحري هي ليست فقط قيادة سفن، بل تحتاج إلى قائد يعني مثل سعادة اللواء عبد الله يفهم الاستراتيجيات وأيضا التخطيط العملياتي وأيضا بناء القوة والجانب التقني والتدريبي وأيضا التعامل والتكيف مع الجنسيات المتعددة. والحقيقة أيضا هناك نقطة أو الجانب آخر وهي الاستراتيجية، أيضا تحدد لماذا نتحرك وأين نريد الوصول إلى المستوى العملياتي. فمثل هذه القيادات الحقيقة تستطيع تحقيق مهمتها أو مهمتها هذا التحالف الدفاعي البحري المشترك.
1: السعودية أعلنت أيضا أن اجتماعا سيعقد في 12 و13 من أغسطس الجاري لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي للتحالف. هل يشير هذا إلى خطوات عملية وسريعة لتفعيل التحالف، ومتى نتوقع أن يرى النور؟
4: الحقيقة بأن مثل هذه الإعلان الذي تم الإعلان يعني ما سمعناه وما قرناه في وسائل الإعلام هو نعم الحقيقة وبشكل واضح جدا، ولكن أيضا ينبغي استخدام كلمة متسارعة ومنظمة أكثر من كلمة سرعة الاستجابة أو مستعجلة، لأن هناك التنظيم في مثل هذه العمل يمبنى على التخطيط ومبنى أيضا على جانب مهم وهو موضوع المعلومات والاستفادة منها في البيئة البحرية أو البيئة الأمنية. المملكة الحقيقة هي استضافت في 30 يوليو اجتماعا شارك فيه رؤساء أركان وممثلوا أو ممثلون عن تقريبا 43 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وكذلك هناك إعلان من 14 دولة دعمها للمشروع. وثم في 6 أغسطس الحقيقة جرى تعيين قائد التحالف، وبعد ذلك مباشرته حدد أيضا اجتماع المخططين مثل يعني كما ورد في سؤالك في 12 و13 أغسطس لاستكمال متطلبات ما يطلق عليه متطلبات البناء المؤسسي، وكذلك سوف يكون هناك انضمام لدول إضافية. الحقيقة مثل هذه السلسلة الزمنية القصيرة تعني من منظور التخطيط العسكري أننا نسير يعني تقريبا عبر مراحل أو عبر المراحل الطبيعية المخطط لها لبناء أي نوع من التحالفات. الحقيقة مثل يعني اجتماع المخططين هو تحديد مهم جدا، لأن معروف أن المخطط أو القائد لابد أن يكون هناك عمليات تخطيط وجمع معلومات ومعرفة القدرات ومعرفة أيضا البيئة وتهديد البيئة، ومثل هذه التهديدات كيف تتحول إلى مخاطر، ومن ثم تخرج مثل هذه الأعمال التخططية التخطيط العسكري البحري الدفاعي إلى خطط تتناسب مع تطور الموقف في جميع أبعاده.
1: أخيرا دكتور، التحالف البحري يضم دولا عربية وإسلامية كبيرة لها مواقع استراتيجية في البحرين الأحمر والمتوسط بالإضافة إلى معابر مهمة، هل يمكن أن يثير ذلك قلق إسرائيل التي دائما ما تشهد علاقاتها بالجوار توترا مستمرا؟
4: الحقيقة هذا لا يؤدي إلى إثارة الكيان الإسرائيلي. نعم هو من الدول المشاطئة في البحر الأحمر، ولكن التحالف البحري الدفاعي المشترك الحقيقة سوف يقوم على عقيدة مهمة جدا، وهي عقيدة العمليات المشتركة الدفاعية، وكما أعلن عنها سعادة القائد اللواء عبد الله بأن سوف يكون العمل التحالف دفاعي في جميع أبعاده، والاستفادة أيضا من ما لديهم من خبرات في الجانب التقني وأيضا الجانب التسليح والمنظومة التسليح من جمع المعلومات وتحليل المعلومات والتعامل مع التهديدات المتوقعة والطارئة، وبالتالي لا يكون هناك أي نوع من بالعكس هذا يعني عمل أو مهمة هذا التحالف هو لتأمين الممرات البحرية من أي نوع من التهديدات. أعتقد بأن جميع الدول المشاطئة سواء إسرائيل أو غير إسرائيل في البحر الأحمر سوف يجعل هناك اطمأنينة أكثر لما يرى هذا الشريان المهم سواء كان البحر الأحمر أو مضيق باب المندم أو خليج عدن أو أيضا البحر البحر العرب سوف يجعل هناك ثقة عالية جدا لمرور هذه السفن، كانت قطع عسكرية أو أيضا قطع مدنية تجارية أو أيضا لمرور حاملات ناقلات البترول عفوا، طالما أن هذا التحالف لمصلحة الجانب الدول التي لديها من المصالح وفي مثل هذه الممرات أو المحافظة على الملاح البحرية ولا سيما تهديد أمن الطاقة. والحقيقة مثل هذا التحالف هو أتى استجابة لما شهدته المنطقة والممرات البحرية من تهديد من قبل الحوثي وأيضا مدعوما من طهران لتهديد أمن الطاقة. وعندما نتحدث عن أمن الطاقة الحقيقة هو بعد مهم جدا لجميع الدول في على مستوى العالم وكمية التجارة التي تمر من خلال هذا الشريان وتأثيرها على أيضا الجانب التنمية السياسية وانعكاسها على التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، لأن هناك ثلاث أبعاد مهمة الحقيقة عندما يأتي مثل هذا التهديد، فهو يأخذ تهديدا على البنية التحتية لأمن الطاقة، على أيضا الاستدامة التدفق للطاقة، أيضا استقرار الأسعار تلعب دور كبير جدا في سياسة أو سوق الطاقة. وبالتالي مثل هذا التحالف هو الحقيقة يأتي إلى استقرار مثل هذه الأبعاد التي ذكرناها وانعكاسها إيجابيا على التنمية المستدامة، وهذا سوف ينعكس إيجابيا كما ذكرنا على الدول المشاطئة في البحر الأحمر. نعم.
2: أعلنت أوروبا أن معدل إشغال محطات تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية انخفض إلى 57%، وهو أدنى مستوى تاريخي في هذا الوقت من العام، على الرغم من زيادة واردات الغاز الروسي في النصف الأول من عام 2026. وذكرت أن مخزونات الغاز في منشآت محطات تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية تستمر عند أدنى مستوى لها منذ عقد ونصف، رغم شراء الاتحاد الأوروبي القياسي للغاز الروسي المسال في النصف الأول من عام 2026. واعتبارا من السادس من أغسطس آب بلغت نسبة ملء منشآت التخزين الأوروبية نحو 57%، وهو أدنى مستوى موسمي منذ إنشاء نظام المراقبة الأوروبي الموحد.
1: ويغطي الغاز الروسي نحو 12% من استهلاك الاتحاد الأوروبي، وتظل فرنسا وبلجيكا وإسبانيا أكبر المشترين للغاز الروسي المسال. وفي يوليو تموز غطت بلجيكا كامل وارداتها من الغاز المسال عبر إمدادات من روسيا. ووفقا لتقديرات الخبراء، فإن الاتحاد الأوروبي يخاطر ببدء موسم التدفئة بمستوى ملء منشآت التخزين الأرضية لا يتجاوز 67-76%، وهو ما سيكون أدنى مستوى تاريخيا له. ولتحقيق هدف 80% بحلول الشتاء يلزم سرعة ضخ شبه قياسية، لكن ذلك غير مجد تجاريا بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
2: للمزيد ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي. دكتور ممدوح، وبعد التحية، لماذا حدث هذا العجز الأوروبي في الغاز المسال رغم زيادة واردات الغاز الروسي في النصف الأول من عام 2026؟
5: السبب الأول والأكبر هو إغلاق مضيق هرمز في وجه صادرات قطر من الغاز السائل الذي تعتمد عليه إلى حد ما أوروبا. نقص الغاز السائل القطري الذي يشكل 20% من صادرات وإنتاج العالم، هذا طبعا خلق نوع من النقص في الإمدادات العالمية وتسابق بين أكبر سوقين في العالم الاتحاد الأوروبي والصين وآسيا على شراء ما يتوفر من الغاز السائل في العالم. بالطبع الأسعار مرتفعة، والاتحاد الأوروبي الآن الذي سيبدأ قريبا في ملء خزاناته تحسبا أو استعدادا لمجيء الشتاء، لا يستطيع الآن ملء هذه الخزانات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل كبير. ارتفاع أسعار الغاز أمر يؤثر جدا على الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، ولكنهم مستعدون أن يتحملوا ذلك إذا توفرت الإمدادات. الإمدادات الآن ناقصة وهناك تنافس ضخم عليها، وطبعا هم يتحدثون عن بدءا في جانيوري كانون الثاني من عام 27 الوقف الكلي لاستيراد الغاز الروسي الرخيص. من هنا هم يدفعون ثمنا باهظا.
2: أوروبا نفسها تعترف أن معدل إشغال محطات تخزين الغاز تحت الأرض الأوروبية انخفض إلى 57%، وهو أدنى مستوى تاريخي في هذا الوقت من العام. ماذا يعني هذا الاعتراف؟
5: هذا يعني أنهم استعدادا لفصل الشتاء عليهم أن يكون المخزون بمستوى 90%. الآن هم سيبدأون قريبا في محاولة ملء هذه الخزانات، ولكن كيف يملؤونها عندما يكون هناك نقص عالمي في إمدادات الغاز السائل وأسعار كبيرة جدا لا يتحملها الاقتصاد الأوروبي؟
2: إذن ما هي مخاطر بدء موسم التدفئة بمستوى ملء منشآت التخزين الأرضية وهو لا يتجاوز من 67% إلى 76%؟
5: المستوى الحالي هو 57%، لكن هم محتاجون أن يملأوا هذه الخزانات إلى مستوى 90% قبل أواخر أكتوبر تشرين أول من هذا العام. فمن أين يأتي الغاز ليملأوا هذه الخزانات؟ وهذه هي مشكلتهم، خصوصاً إذا واجهوا شتاء قارصا جدا.
2: دكتور ممدوح، هل هناك أي أمل في انخفاض أسعار الغاز مما يتيح فرصة لإنقاذ الموقف والوضع الأوروبي؟
5: هناك مجال قليل يشترط بفتح مضيق هرمز، ولكن وأنا أستبعد ذلك لأشهر طويلة. وحتى لو فتح مضيق هرمز، إمدادات قطر من الغاز السائل ستكون أقل من سابقها في العام الماضي قبل الحرب، لأن أكثر من 17 إلى 20% من طاقة قطر الإنتاجية قد ضربت، وهي تحتاج إلى وقت لإعادة بنائها. بمعنى أن الأسعار ستبقى مرتفعة أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الحرب. قد تنخفض قليلا إذا فتح مضيق هرمز، ولكن أنا أشك أن المضيق سيستحفر قريب العاجل.
2: إلى أي مدى يمكن أن تدفع أزمة نقص مخزونات الغاز في الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في سياسات هذه الدول تجاه واردات الطاقة الروسية؟ وهل نشهد تحولا في الموقف الأوروبي خلال الأشهر المقبلة؟
5: سؤالك مهم جدا، لأنه يدخل في صلب المشكلة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي. هل نشتري الغاز الرخيص الروسي الذي بنيت عليه اقتصاديات أوروبا، أم نبقى في موقف معاد جدا؟ أنا أعتقد أنه سيفرض على الاتحاد الأوروبي، وأعيد كلمة سيفرض عليهم، أن يعودوا إلى شراء الغاز الروسي الأرخص. السبب أنهم لا يستطيعون أن يتحملوا الغاز الأسعار الغاز السائل الأمريكي الذي يعتمدون عليه الآن، لأن هذه الأسعار هي مرتين أو 4 مرات أغلى من سعر الغاز الروسي. اقتصادهم لا يستطيع أن يستمر في تحمل هذا العبء المالي الضخم، وبالتالي هم مجبرون، وأكرر كلمة مجبرون، على العودة إلى الغاز الروسي سواء شاءت أمريكا أم أبت.
2: أخيرا دكتور ممدوح، إذا جاء الشتاء أكثر برودة من المتوقع، ما السيناريوهات المحتملة لتأمين احتياجات أوروبا من الغاز؟ وهل ستكون الصناعات الأوروبية أم المستهلكون هم الأكثر تضررا من أي نقص في الإمدادات؟
5: يا سيدي، إذا استمر الوضع كما هو وكان شتاء قارصا ولم يستطع الاتحاد الأوروبي ملك خزاناته، الشعب الأوروبي سيعاني طبعا من البرد القارص، ولكن سيحاولون شراء كل نقطة من الغاز بأي سعر كان للدفع خلال الشتاء القارص، وهذا يعني عبئا ماليا إضافيا عليهم. ما يستطيعون أن يشتروه حتى بأسعار باهظة هو ما يتواجد في الأسواق، وما يتواجد في الأسواق هو عرضة للتنافس بين الصين أكبر سوق للغاز السائل والغاز في العالم وبين الاتحاد الأوروبي. الصين هي الأغنى والأقدر على شراء هذا الغاز بأسعار مهما بلغ سعرها، الاتحاد الأوروبي لا يستطيع ذلك. هذا يعني أن إذا استمرت الأمور كما هي في هذه الدقيقة، الاتحاد الأوروبي مقدما على شتاء قارص ووضع محير وصعب جدا عليهم ماليا ومن حيث الدفع لشعبهم.
1: حقق المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للناشئات إنجازاً تاريخياً بتأهله لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئات تحت 18 عاماً، والتي تقام في رومانيا خلال الفترة الحالية وحتى 9 أغسطس الجاري. وتأهل المنتخب الوطني لدور نصف النهائي بعدما حقق فوزاً مثيراً على نظيره الصيني بنتيجة 30-29 في الدوري ربع النهائي في المباراة التي جمعت المنتخبين.
2: وبهذا التأهل أصبح المنتخب المصري الأول عربيا وأفريقيا الذي يصل إلى المربع الذهبي في كأس العالم لكرة اليد للناشئات، ليحذو حظو منتخب الرجال الذي يحقق الكثير في نفس اللعبة، ويواجه منتخب مصر المنتخب الإسباني حامل اللقب في الدور قبل النهائي. وإسبانيا هي المنتخب الأقوى في البطولة، حيث تأهل بدون أي تعادل أو خسارة مثل منتخب مصر الذي فاز في جميع مبارياته. للمزيد تنضم إلينا الناقدة الرياضية بصحيفة اليوم السابع ندى مجاهد. ندى، وبعد التحية، هل كان ظهور منتخب ناشئات مصر لكرة اليد بهذا المستوى الرائع أمرا متوقعا؟
6: طبعا في البداية برحب بيك. لا طبعا هو ما كانش أمر متوقع خالص، لأن إحنا يعني اللي بيتابع كرة اليد من فترة طويلة عارف قد إيه إن يعني منتخبات السيدات عموما في كرة اليد كانت الفترات اللي فاتت دي كلها بتعاني بس إنها تشترك في البطولات، وكان في أوقات قبل كده يعني في رؤساء اتحادات متعاقبة كانت عايزين يعني يلغوا حتى فكرة وجود مشاركة منتخبات سيدات سواء في بطولات أفريقيا أو في بطولات العالم، ولكن البنات كان عندهم إصرار قوي جدا إن هم يكون ليهم صوت وإن هم حتى يوصلوا لوزارة الرياضة ويوصلوا لكل المسؤولين علشان يكملوا في فكرة إن هم يكون في منتخبات لكرة اليد سواء على صعيد النشآت أو الشابات أو السيدات، وقدروا فيها إن هم يقولوا رسالتهم إنها توصل إن إحنا قدها، إن إحنا فكرة إن الناس دايما بتتكلم إن إحنا متفوقين في كرة اليد على صعيد الرجال فقط، يعني إن منتخبات منتخب الناشئين خد كأس عالم قبل كده، منتخب الشباب خد برونزية قبل كده، منتخب الكبار دخل مربع ذهبي، لكن ما كانش فيه اهتمام خالص بفرق السيدات، ولكن هم ادوا رسالة قوية جدا الحقيقة. يمكن من فترة طويلة كان منتخب ده ممكن ما يشاركش في أفريقيا أصلا، ولكن هم الحقيقة كانوا قدها وأثبتوا ان هم عندهم استعداد ان هم يوصلوا لأبعد مدى.
2: المنتخب المصري فاز في كل مبارياته حتى الآن، وهي سابقة تاريخية عربيا وأفريقيا، فهل يمكن أن يعطي المنتخب المصري حافزا لكل أفريقيا والدول العربية في المستقبل؟
6: أكيد طبعا، فكرة أصلا أنك أنت عندك منتخب أفريقي عربي قدر أن هو أنت فزت على منتخبات كبيرة جدا، أنت لحد دلوقتي فايز على منتخبات كبار زي فرنسا والدنمارك فكرة ان انت كمان كسرت عقدة الدنمارك في بطولة زي دي في بطولة عالم. احنا يمكن كنا على لو رجعنا قبل كده يعني في تاريخ بطولات النشآت يمكن قابلناهم حوالي 3 مرات قبل كده ولا مرة حققنا عليهم الفوز. فاحنا المرة دي في النسخة دي احنا قدرنا ان احنا نكسر عقدة الدنمارك سواء على صعيد بقى الولاد او السيدات. فكرة ان انت مبارح بتقدر ان انت تكسب بطل اسيا منتخب الصين بكل عزيمة وبكل اصرار, فانت بتدي رسالة قوية جدا على ان مفيش اي حاجة صعبة, انك انت طول ما انت عندك حافز ان انت تكون بتتطور وان انت حافز ان انت تكون بتوصل ابعد مدى هتقدر تعمل ده.
2: ندى, وانت متابعة لكرة اليد, من يعود له الفضل في تأهيل هذا المنتخب بهذه الصورة لكي يصل الى المربع الذهبي لاول مرة في المونديال؟
6: وانا بشوف انا فكرة ان البنات نفسهم, يعني البنات نفسهم هم اللي كانوا طول الوقت عندهم اصرار كبير جدا ان هم ما يستسلموش لفكرة ان احنا ممكن نعتذر عن بطولة افريقيا للنشآت, ممكن احنا نعتذر عن المشاركة في بطولة دولية. كانوا طول الوقت بيتصدوا لكل محاولات إن فكرة ان ما يكونش المنتخبات دي بتشارك في بطولات دولية. فالفضل يرجع للأول والأخير طبعا للمنتخبات وللمنتخب نفسه والجهاز الفني بقى اللي معاهم. يمكن معاهم هم مدير فني بيعرف يتعامل كويس جدا مع البنات في المراحل السنية كلها. يمكن هو كان مدير فني لفريق نادي الزمالك قبل كده, وهو كان يعني قدر ان هو يطلع من الناشئين ان احنا وصل كمان بالزمالك ان هم يمكن ما كانوش بينافسوا ولا كانوا حتى يقدروا يكسبوا مباريات مع فرق مثلا زي سبورتينج او الاهلي او كده. طول الوقت كانت الفرق دي متقدمة, لكن هو مدير فني عنده فكر مختلف تماما وقدر ان هو يتعامل مع البنات دي بشكل احترافي جدا في هذه النسخة.
2: ندى, أشرت إلى قدرة المدير الفني لمنتخب مصر, ولكن هناك ملاحظة بسيطة. فوز منتخب مصر جاء في معظم المباريات بفارق هدف غالبا, وهو ما يخطف الأنظار ويعطي الكثير من الإثارة, لكن ماذا يعني ذلك فنيا؟
6: يعني ذلك فنيا طبعا إصرار تعامل مع المباراة. يعني في مدير فني مثلا كنا شفنا مباراة تحديدا كوريا الجنوبية في الدور الرئيسي, منتخب قدر ان هو يحقق ريمونتادا قوية جدا, يعني يمكن وصل الفرق ما بينه وما بينهم لست اهداف لصالح المنتخب الكوري, ولكن التغييرات والوقت المستقطع قدر ان هو يصنع الفارق وان هو يرجع منتخب مصر تاني في الصورة وان احنا نقدر ان احنا نفوز بفرق 28-27 بفرق هدف واحد, وده اللي اتحقق كمان تاني قدام الدنمارك وتحقق كمان امبارح قدام الصين. ويمكن بس منتخب الصين يعني المباراة دي مختلفة نوعا ما, لان احنا كنا اعتقد ان احنا يعني كنا داخلين او راكبين المباراة من اولها خالص, ولكن يمكن اخر 10 دقائق بس يمكن شفنا ان المنتخب الصيني قدر ان هو يوصل ويتعادل معاك, لكن طبعا سرعان ما قدر كابتن محمد عبد الكريم يرجع البنات تاني في قوة المباراة وان هم يقدروا ان هم يحققوا.
2: تحدثت عن إصرار البنات على أن تتكون منتخبات لمصر في هذه اللعبة, فهل هذا الإنجاز صدفة أم يعكس نجاح منظومة إعداد الناشئات في كرة اليد المصرية؟ وهل يمكن اعتباره بداية لجيل قادر على المنافسة على الألقاب العالمية في المستقبل؟
6: طبعا إصرار البنات عمره ما كان هيوصلهم لهذه المرحلة لو ما كانش فيه إعداد قوي أو ما كانش فيه دعم من اتحاد كرة اليد. أنا بعتبر اتحاد كرة اليد منظومة عارفة هي بتعمل إيه كويس قوي. يعني فكرة إن إحنا إحنا كان عندنا فكر إن إحنا ممكن يكون البنات عندنا مش بنفس قدر الرجال أو الناشئين أو الشباب, لكن لما إحنا خلاص استقرينا على إن هم يشاركوا في البطولات, لا ما سبناش الموضوع كده اللي هو روحوا وشاركوا زي بقى ما تيجي أو زي ما يحصل. لا, كان في إعداد قبل أفريقيا, كان إعداد قوي جدا, كان في إعداد قوي جدا قبل هذه البطولة, ويمكن شفنا إن هم شاركوا في بطولة دولية كانت بتضم منتخبات قوية قبل هذه البطولة, ويمكن البطولة دي اتعملت في رومانيا ومنتخبنا قدر ان هو كمان يكسبها. يعني احنا خدنا بطولة دولية قبل ما نشارك في هذه النسخة. فاتحاد اليد دايما بيكون عنده نظام وسيستم بيقدر يمشي عليه في البطولات المهمة ومش بيسيب حاجة للصدفة. ده اللي بقى اثقله طبعا اصرار والروح والعزيمة بتاع البنات نفسهم وجهازهم الفني.
2: بصفتك إعلامية وناقدة رياضية، كيف يمكن استثمار هذا الإنجاز إعلاميا وجماهيريا لضمان استمرار دعم كرة اليد النسائية وتحويل هذا النجاح إلى مشروع مستدام يفرز أجيالا جديدة من البطلات؟
6: طبعا اكيد، يعني احنا شفنا ان امبارح كمان زي ما انت بتقول اعلاميا، بعيدا عن الاعلاميا احنا شفنا بقى دعم الدوله او دعم القياده السياسيه للمنتخب. يمكن شفنا امبارح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح وجه رساله للمنتخب ويعني وهناهم بالفوز ده، ودي اقوى رساله، اقوى من الرسالة الاعلاميه اللي هي بتحفز البنات وبتخليهم عندهم اصرار قوي جدا ان هم يعني انت الدعم الاعلامي بس، انت كمان الدعم جاي لك من الدولة نفسها. فأعتقد أن ده أكبر حاجة أن اللاعبات يكون عندهم حافز أقوى النهاردة كمان في مباراة إسبانيا أن هم يقدروا يوصلوا للفاينل ويكونوا بيقدروا يحققوا ميدالية تاريخية عالمية.
2: أخيرا ندى، ما هي توقعاتك بشأن مباراة نصف النهائي اليوم أمام إسبانيا؟
6: أعتقد أن منتخبنا الوطني لو قدر أن هو يكمل بنفس الروح وبنفس العزيمة وما يفكرش بقى في يعني الميدالية الذهب من دلوقتي، يعني يعتبرها ان هي خطوة بخطوة، منتخبنا الوطني نقدر ان شاء الله النهاردة يكونوا بيحققوا الفوز على منتخب اسبانيا ونشوفهم ان شاء الله بينافسوا على الميدالية الذهبية.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والان موعدكم مع جولة حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح جو روسي استهدف باستخدام قنابل فاب 500 الانزلاقية نقاط تحكم بطائرات المسيرة تابعة لثلاثة ألوية عسكرية أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه تم قبل قليل استخدام قنابل فاب 500 المزودة بوحدات التخطيط والتصحيح العالمية في استهداف نقاط قيادة المسيرات للواءين الرابع والخامس عشر من الحرب الوطني الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية والتي حددها الاستطلاع الروسي. في الوقت نفسه أفادت وزارة الدفاع الروسية عبر بيان بأن القوات المسلحة استهدفت بصاروخ إسكندر الروسي قطارا يحمل معدات عسكرية لقوات كييف في مقاطعة دنيبرو بتروفسك، وأصابت طائرة مسيرة القاطرة مما أدى إلى تعطيل القطار الذي كان يحمل المعدات العسكرية بشكل كامل، ثم أصيب القطار بصاروخ من منظومة صواريخ إسكندر العملياتية التكتيكية.
2: علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلبات فلاديمير زيلينسكي الحصول على صواريخ اعتراض لمنظومات باتريوت قائلا إن واشنطن بحاجة إليها أيضا، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلمت كميات ضخمة من الأسلحة لكييف دون مقابل. ويأتي هذا التصريح بعد أيام من لقاء جمع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض، حيث رفض الرئيس الأمريكي بشكل قاطع منح كييف صواريخ إضافية مبررا قراره بنقص الصواريخ لدى الولايات المتحدة نفسها واستهلاكها خلال العمليات القتالية في الشرق الأوسط وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
1: قال مسؤول سعودي كبير إن تقارير مخابراتية من المملكة والولايات المتحدة ودول بالشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة الحوثي اليمنية من أجل شن هجمات وشيك على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته أن الهجمات قد تستهدف البنية التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ مما يشير إلى عمليات منسقة في شمال المملكة وجنوبها. وشدد المسؤول السعودي على أن المملكة ستتخذ جميع التدابير اللازمة للرد على أي عدوان، لافتا إلى أن التعاون مع الولايات المتحدة لا يزال قويا ووثيقا للغاية على جميع المستويات.
2: ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيطاليا ألغت صفقة لتزويد مطار في العاصمة روما برادار إسرائيلي صنع من إنتاج شركة رافائيل العسكرية. وأفادت بأن محكمة إيطالية ألغت صفقة لتزويد مطار في العاصمة روما يدعى فوميتشينو برادار إسرائيلي وإلزام إدارة المطار بإبرام صفقة جديدة مع شركة إيطالية. وأكدت أن المحكمة الإدارية العليا في إيطاليا أصدرت قرارا بتعليق الصفقة الصفقة الموقعة بين شركة رافائيل وشريك آخر، ومنحت إدارة المطار مهلة شهرين لاستبدال النظام بنظام إيطالي صنع من إنتاج شركة ELT. وأوضحت المحكمة أن الرادار الذي كان مخصصا ضمن مهامه للكشف عن الطائرات المسيرة يمتلك قدرات ذات طابع عسكري، ما كان يتطلب اتباع إجراءات شراء مختلفة بحسب تقييم خبراء عينتهم المحكمة. وأشارت إلى أن القرار يتضمن فتح تحقيق من قبل المدعي العام في روما حول إجراءات شراء النظام وسط مخاوف من وجود مخالفات خلال عملية التعاقد.
1: والآن إلى جديد أخبار الاقتصاد. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ميخائيل ميشوستين أن توسيع التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول الأخرى يعد أولوية للاتحاد، وأن روسيا على استعداد لتقديم الدعم اللازم. وأوضح ميشوستين خلال اجتماع موسع لمجلس حكومات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أن توسيع التعاون على الصعيد الخارجي أحد أولويات الاتحاد، متوقعا زيادة عدد الشركاء التجاريين المفضلين للاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وقال رئيس الوزراء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن العديد من الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية الكبرى أبدت اهتماماً بتطوير العلاقات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فهم يفضلون الموثوقية والقدرة على التنبؤ.
2: واصلت أسعار النفط مكاسبها بعد تقرير أفاد بأن إيران هاجمت أهدافا معادية في مضيق هرمز، في وقت تسعى طهران إلى منع السفن الأمريكية من المرور عبر الممر المائي الحيوي ضمن اتفاق مع عمان. وارتفع خام برنت فوق 83 دولارا للبرميل بعدما قفز بنحو 4% في الجلسة السابقة، فيما تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 78 دولارا. وبموجب الاتفاق المقترح بين إيران وعمان، تعتزم طهران أيضا منع السفن الإسرائيلية من المرور عبر المضيق وإلزام الدول المعادية بدفع تعويضات مقابل استخدامه.
1: أعلنت مجموعة أجديتال المغربية دخول الشركة العربية للاستثمار إلى رأس مال شركتها القابضة الدولية التي تتخذ من الرياض مقرا لها عبر الاستحواذ على حصة تبلغ 15% في خطوة تستهدف تمويل خطط المجموعة وتسريع توسعها الإقليمي لاسيما في السعودية. وقالت المجموعة المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل المؤسسات الصحية إن الشراكة تجمع بين خبرتها التشغيلية وقدرات العربية للاستثمار التمويلية وحضورها وشبكتها الإقليمية، ولم يفصح عن قيمة الصفقة.
2: والآن إلى أخبار الرياضة. قدم برشلونة عرضا أوليا لضم قائد المنتخب الإسباني رودري من مانشستر سيتي، يأتي ذلك بعدما نقلت إذاعة كادينسيرا عن بابلو باركيرو وكيل رودري إن ريال مدريد قدم عرضا جيدا للاعب، معربا عن تقديره للمهنية والكياسة والاحترام التي أبداها النادي خلال المفاوضات. واستدرك أن رودري قرر اختيار عرض آخر في إشارة إلى برشلونة، وأبلغ ريال مدريد بقراره من أجل تجنب التشويق وعدم خداع أحد. وقدم برشلونة عرضا مبدئيا بقيمة 45 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين يورو كحوافز، وهذا ما رفضه النادي الإنجليزي. وحدد سيتي سقفا أقصى لسعر انتقاله إلى ريال مدريد عند 65 مليون يورو، وهو متمسك بهذا السعر للاعب مع وجود مجال للتفاوض.
1: أعلن اتحادا كرة القدم في المكسيك والأرجنتين دعمهما لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو. إنفانتينو يواجه حملة عنيفة رغم تخليه عن اقتراح بيع حصة تجارية في كأس العالم لمستثمرين بالقطاع الخاص. وعقب اجتماع في الرباط الأسبوع الجاري، أعلن فيفا أنه اعتذر لأعضائه عن الأخطاء المرتكبة بشأن الخطة، متعهدا بمراجعة الإجراءات التي أدت إلى هذا الجدل. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أعلن أيضا دعمه لإنفانتينو، لكن الاتحاد الأسيوي للعبة تضامن مع الاتحاد الأوروبي ويفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كونكاكاف المناهضين لرئيس فيفا.
2: تقدم نادي سلتك الاسكتلندي بعرض لضم الدولي المصري هيثم حسن جناح فريق ريال أوفيدو الإسباني. وأشار موقع سكاي سبورتس إلى أن عرض سلتك يتضمن مبلغا أوليا قدره 6 ملايين جنيه استرليني، قد يرتفع إلى 9 ملايين حال تحقق البنود المتعلقة بالإضافات. لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن هناك ثقة بإمكانية إتمام الصفقة في نهاية المطاف عقب مفاوضات مطولة. ويبدي اللاعب الدولي المصري 24 عاما رغبة كبيرة في الانتقال إلى بطل الدوري الاسكتلندي، ومن غير المتوقع أن تشكل الشروط الشخصية عائقا بمجرد توصل الناديين إلى اتفاق.
1: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم صبري سراج وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم: ترامب يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت. الجيش الإسباني يقوم بتمشيط مدينة سبتة بحثا عن مهاجرين مختبئين. ونبدأ التفاصيل من تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طلبات فلاديمير زيلينسكي للحصول على صواريخ اعتراضية لمنظومات باتريوت، قائلا إن واشنطن بحاجة إليها أيضا. وأشار إلى أن إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد سلمت كميات ضخمة من الأسلحة لكييف دون أي مقابل. في سياق متصل، صرح نائب وزير الخارجية الروسي ديمتري لوبينسكي بأن أوكرانيا قد تحولت إلى مصدر لتهريب الأسلحة والممارسات الإرهابية. للحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زاهر عثمان. أهلا بحضرتك أستاذ صدقي في برنامجنا شؤون عسكرية. وأبدأ معك من رفض ترامب طلب زيلينسكي بصواريخ دفاع جوي جديدة. أسألك، هل يشير هذا الرفض إلى اعتراف واشنطن بعدم جدوى إنفاقها على القوات المسلحة الأوكرانية؟ وأيضا كيف سيؤثر توقف الإمدادات الأمريكية للدفاع الجوي على آمال كييف في مواصلة الصراع؟
1: لا أعتقد أنه رفض ترامب لطلب زيلينسكي زيادة الإمدادات العسكرية وتحديدا فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي له علاقة باقتناع واشنطن تحديدا بجدوى هذا الانفاق العسكري على القوات المسلحة الأوكرانية. الأسباب الأخرى التي تتعلق بالرفض أعتقد هي أسباب لوجستية تقنية، أسباب إلى علاقة بالحرب الدائرة لا زالت لحد الآن ولم تنتهي بشكل نهائي في الشرق الأوسط، الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية اللي عم تستنزف كميات كبيرة أيضا من منظومات الدفاع الجوي لحلفاء واشنطن والولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إليها بشكل مباشر، وإلى علاقة بالقدرة الإنتاجية للشركات الأمريكية المصنعة لمنظومات الدفاع الجوي. أكيد كل شركة أو شركة مصنعة للأسلحة لها قدرة إنتاجية معينة، هاي القدرة الإنتاجية المعينة لا يمكن الاستجابة لكميات الصواريخ أو الحروب الحالية التي عم تتم في العالم سواء في الشرق الأوسط أو على الجبهة الأوكرانية. أكيد أحد الطلبات الأخرى التي قام بها زيلينسكي لتعويض هذه المشاكل التقنية واللوجستية بكميات الإمداد أو كميات التصنيع بتصنيع هذه منظومات الدفاع الجوي على الأراضي الأوكرانية، أكيد القيام بأي عمل من هذه الأعمال كان أيضا مرفوض بشكل كامل. أول شيء بسبب أنه أي عملية قد تتم من هذا النمط سيتم استهدافها بشكل مباشر، والاستهداف اللي تم بشكل مباشر سيتم استهدافه أيضا لخبراء أمريكان للأمريكان الموجودين في هذه المناطق الساخنة لحد الآن لما تم انتهاء العمليات العسكرية، فبالتالي وجودا على الأراضي الأوكرانية سيكون هدف شرع للقوات المسلحة الروسية. ولا أعتقد أن الأمريكان عندهم رغبة حاليا بتجاوز هذا الخط الأحمر أو بحالة التصعيد أو حتى التضحية بخبرائهم العسكريين المباشرين التابعين لشركات تصنيع الأسلحة الأمريكية. أكيد زيلينسكي عم يحاول يراوغ بشتى الطرق وعم يتحدث عن اتفاقات مع الأوروبيين لإنشاء منظومة دفاع جوي أحدث من باتريوت وأكثر تطورا وأوروبية الصنع وموجودة على الأراضي الأوكرانية. هذه العملية أيضا تحتاج لسنوات وسنوات. أكيد زيلينسكي في نهاية أيار بداية حزيران الماضي غامر بشكل كتير كبير بتصعيد خطير على الأراضي الروسية، استهدف فيها منشآت طاقة ومنشآت حيوية، البنية التحتية الروسية للطاقة والمصافي ومحطات النفط وغيرها، ووضع خطة ما يسمى 40 يوم سماه هو نفسه ليتم من خلاله إجبار روسيا كما تحدث هو على الجلوس على طاولة المفاوضات. حاليا خطة 40 يوم اللي تحدث عنها زيلينسكي أصبحت من الماضي لأنه لكل فرد فعل رد الفعل الروسي كان جدا عنيف. شاهدنا أيضا استهدافات كبيرة خلال الشهرين الماضيين، وسائل الإعلام العالمية تحدثت أنه شهر تموز الماضي كان الشهر الذي أكثر شهر تعرضت فيه أوكرانيا لعدد من الضربات الصاروخية. الاستهداف اللي تم الأسبوع الماضي أصبح أظهر فشل واضح منظومات الدفاع الجوي الأوكراني، حيث 30 صاروخ توجهوا إلى أهداف في العاصمة الأوكرانية، 30 صاروخ أصابوا أهدافهم، وبالتالي حاليا عم أجبر زيلينسكي على إعادة التفكير بالخطة التي اتبعها خلال مايو أو أيار وحزيران الماضي وإعادة إمكانية التزويد.
0: أستاذ صدقي، ما شدد به الرئيس البولندي كارول نافروتسكي على أن لن يرفرف علم بانديرا فوق بولندا، أسألك هل سيؤدي تصاعد المشاعر المعادية لبانديرا في بولندا إلى دفع وارسو لإنهاء دعمها لك

0: كييف بشكل كامل؟ ألا تؤكد هذه الإشارة الحازمة من الرئيس البولندي على صواب روسيا بشأن ضرورة اجتثاث النازية من أوكرانيا؟
1: الشعب البولندي والرئيس البولندي على دراية كاملة في التاريخ وتاريخه المعاصر. نحن نتحدث عن تاريخ عمره آلاف السنين، تاريخ حصل قبل 80 و90 عام وموثق بالأرقام أو حتى مقاطع الفيديو. أكيد لا يجب أن نتناسى أن الحرب العالمية الثانية بدأت بهجوم نازي فاشي على بولندا، أشعل القارة الأوروبية، ومن ضمن هذا الهجوم واحتلال ألمانيا النازية لبولندا تم تقديم مساعدات كبيرة من مجموعات قومية أوكرانية نازية تزعم بانديرا. خلال الحرب العالمية الثانية فقدت بولندا حوالي 6 ملايين قتيل، وما معناه هو حوالي 17% من مجمل سكانها، وهو النسبة الأكبر بالنسبة لمجمل الخسائر المئوية بالنسبة لشعوب الدول الأوروبية. هاي الخسائر لا يجب أن نتناساها، ونتناساها الشعب البولندي لأنه مشارك بشكل كبير فيها القوميين الأوكرانيين المتعاونين مع النازيين المتعاونين مع النازيين وعلى رأسهم بانديرا. أكيد هذه المشاعر المتناقضة لدى بولندا كشعب أو حتى كفكر قومي موجودة تجاه أوكرانيا. أكيد الحساسيات بين القومية الأوكرانية والقومية البولندية موجودة، ولازم نتناسى أيضا تصريحات التي قام فيها الرئيس بوتين قبل عدة أسابيع وتحدث عن المناطق الغربية الأوكرانية. المناطق الغربية الأوكرانية تحدث الرئيس بوتين هي هدية ستالين للشعب الأوكراني. هذه المناطق سابقا كانت تحت السيطرة البولندية، ومن ضمن اتفاقات التي حصلت بعد الحرب العالمية الثانية تم ضم هذه الأراضي إلى الاتحاد السوفيتي، وضم على أساس أنه جزء من جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. وبالتالي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أصبح جزء من الدولة الأوكرانية الحديثة، ولكنها هي تاريخيا مثل ما بيعتبر القوميين البولنديين أيضا جزء. فبالتالي يوجد حساسيات كبيرة بين البولنديين والأوكرانيين. هذه الحساسيات على المناطق الشرقية وحتى على جزء من التاريخ البولندي وعلاقته مع القومية النازية الفاشية الأوكرانية لا زال أيضا يسطر على السطح. أكيد بولندا جزء من حلف شمال الأطلسي حاليا، جزء من دول الاتحاد الأوروبي، قدمت الكثير من المساعدات لأوكرانيا خلال الأربع سنوات الماضية على الصعيد استقبال اللاجئين، لكن دائما في حساسيات تصدر أو تطلع على السطح تجاه هذه النقطة تحديدا، نقطة علاقتهم مع بانديرا ونقطة تأثير الأوكرانيين أحيانا على الاقتصاد البولندي بشكل عام. نذكر قبل عدة أعوام احتجاجات الفلاحين البولنديين تجاه الغزو اللي قام فيه الفلاحين الأوكرانيين والمنتجات الغذائية الأوكرانية اللي هي سياسات اتبعها دول الاتحاد الأوروبي لتحسين أو رفع سوية الاقتصاد الأوكراني خلال سنوات الحرب، وهذا أثر بشكل كتير كبير على الاقتصاد البولندي وعلى المنتجات الزراعية البولندية المختلفة على حساب المنتجات الأوكرانية رخيصة الثمن. أكيد هذه الحساسيات شفناها، وشفنا الاحتجاجات، وشفنا الانتخابات، وتبدل الرأي العام في بولندا تجاه الأحداث في أوكرانيا تحديدا. هذه نقط تاريخية لا أعتقد أنه ممكن أن تنتهي. أكيد حاليا الفترة اللي عم تمر فيها القارة الأوروبية والصراع حاليا الروسي الأوكراني أو الصراع الروسي مع دول حلف شمال الأطلسي قد يغطي على نقاط الحساسية بين بولندا وأوكرانيا، لكن أعتقد في حال وصول الصراع الأوكراني الروسي إلى نقطة حل انتهاء، يعني ينتهي بشكل سلمي ونهائي باتفاق نهائي، ستعود هذه الحساسية مع زوال الحالة الخطيرة أو حالة الحرب الحالية الموجودة بين روسيا وأوكرانيا، وتحديدا بين روسيا والطرف الممول الرئيسي الداعم اللي هي دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
0: الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الأستاذ صدقي زهر عثمان، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لك. وإلى إسبانيا والمغرب، حيث تشهد الحدود البحرية والبرية في محور الفنادق سبتة انزلاقا خطيرا من مجرد أزمة هجرة غير نظامية إلى أزمة عقيدة أمنية وعسكرة استثنائية. وقد لجأت الحكومة المركزية في مدريد إلى استدعاء القوات المسلحة ونشرها على الشواطئ وفي شوارع المدينة لتمشيط الأحياء السكنية والبحث عن المهاجرين. طبعا بروكسل تسعى لتوصيف هذه التدفقات كحرب هجينة لتبرير التصلب الأمني وتصدير الأزمة لدول الطوق الأفريقي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
2: أهلا وسهلا بك.
0: دعني أسألك مباشرة دكتور عن يعني عندما تتدخل الجيوش النظامية لتمشيط الشوارع من قاصرين ومهاجرين عزل سبحوا نحو سبتة، هل نحن أمام تحول بنيوي في عقيدة الدفاع الأوروبي أم سقوط مباشر في فخ الانتهاكات؟
2: هو من ناحية المبدأ والقانون التدخل العسكري الإسباني يمثل تحولا من حيث إقحام الجيوش النظامية في مهام الشرطة لا تتناسب مع عقيدتها القتالية، وبالتالي ما يقع حكما في فخ الخروقات الإنسانية، فالجيوش مصممة لصد هجمات مسلحة وليس لمواجهة عزل وقاصرين ونساء. والتأصيل القانوني هنا المادة 3 والمادة 37 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 تلزم الدول بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل وتمنع قاطعة احتجاز الأطفال أو معاملتهم بوسائل عسكرية، وأيضا القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان مبدأ التناسبية لا يجوز استخدام الشاحنات والآليات الحربية لصد مدنيين غير مسلحين، يعتبر استخدام مفرط وغير متناسب، وإذا كان حصل إثبات بأي انتهاكات تسقط الشرعية. وبالتالي بالنسبة للحالة الإسبانية أضيف بين قوسين هو لا يمثل أيضا تحول بنيوي بالعقيدة، ولكن الحكومة الإسبانية وقعت بفخ مزدوج، إذا لم يتحرك الجيش سيهاجمها اليمين بالتفريق بالسيادة، وإذا أنزلته هناك ضغط منظمات حقوقية والقانون الإسباني الذي يعود بأثر رجعي بالمحاسبة. إذن هو تكتيك طارئ مؤقت نتيجة إرباك لوجستي، وتدخل المغرب لعادة اللاجئين، ولو أنه هذا يعني يعتبر طرد جماعي من قبل إسبانيا لإنقاذ الموقف. فهذا هو الوضع.
0: نعم، يعني نشر مدرعات إسبانية على حدود الفنيدق هل هو إظهار للقوة العسكرية أم اعتراف رسمي بشرخ المنظومة الأمنية المدنية أمام الثغرة البحرية التي تسبب فيها قرار المحكمة العليا بمدريد؟
2: بالنسبة من حيث المبدأ نشر الجيش على الشواطئ هو اعتراف علني وصريح بالعجز التنفيذي عن احتواء ثغرة بحرية صنعها القضاء الإسباني بنفسه، يعني يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات. فصدور قرار المحكمة في يوليو 26 قضى هذا الحكم أن الرفض والردع الفوري عند الحدود لا تنطبق قانونيا على من يعبرون سباحة ويصلون الشواطئ، بل تنطبق على من يخترقون الأسوار البرية. وبالتالي فإن استخدام الجيش لترحيله فورا من البحر وتعطيل صريح للشرعية القضائية الإسبانية. وهنا كان ذكاء شديد من شبكات التهريب الدولية التي وظفت هذه الثغرة القانونية. نعم،
0: يعني في مغالطة هي الحرب الهجينة في الأدبيات الاستخباراتية الغربية دكتور، يعني هالمغالطة تصنف الهجرة كأداة ضغط جيوسياسي، ولكن ألا تشكل هذه شماعة مريحة تتهرب بها بروكسل من الفشل البنيوي لسياساتها التنموية اتجاه دول الجوار؟
2: نعم، أنا أتفق برأيي أن توصيف الهجرة بالحرب الهجينة وشماعة سياسية ومغالطة استراتيجية تقول بها بروكسل، أو فينا نقول تتنصل بروكسل من تحمل مسؤولية عدم الوفاء بوعودها بسياساتها التنموية تجاه دول الجوار، ومحاولة لشرعنة ملف إنساني، يعني عسكرته محاولة لعسكرة هذا الملف الإنساني. فعندما تروج بروكسل بأنه هجوم خارجي وتدخل مليارات على العسكرة والجيش والمعدات العسكرية ووكالات أمنية مثل فرونتكس ومن أجل عسكرة الحدود، بدل من أن تضع هذه الأموال والمليارات على التنمية مع دول المصدر والمنشأ والعبور. فالمادة التأصيل القانوني هنا المادة 12 في العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية السياسية تكفل حق الطبيعي البشري في التنقل والسعي لتحسين الوضع المعيشي واللجوء، كذلك اتفاق مراكش العالمي للهجرة 2018 ينص على تحمل المسؤولية المشتركة بين دول المنشأ والعبور، والمقصد ما يجعل المقاربة الأوروبية الأحادية هنا قائمة على تصدير أو خرق الالتزامات الدولية. أما بين قوسين نهاية الحالة المغربية هنا أيضا لا تنطبق عليها حالة الحرب الهجينة، لأنهم ليسوا أجانب ولم يشحنوا بطائرات، هم مغاربة وهناك ظروف واستغلال شبكات التهريب لذلك. نعم،
0: وأسألك أيضا دكتور كتيبة إلى أي مدى ينجح إعلان الطوارئ اللوجستية ونشر الجيش في حماية إسبانيا من الملاحقة القضائية الدولية بتهمة الطرد الجماعي القسري المحظور في البروتوكول الرابع للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؟
2: بالنسبة أخي الكريم، إعلان حالة الطوارئ محليا يمنح مرونة لوجستية ميدانية، ولكنه قانونا لا يعطل الدستور الإسباني ولا يمنح أي حصانة من إعفاء المساءلة الدولية. فإذا جينا الدستور الإسباني على عجالة المادة 116 لعام 1978، فإن إعلان حالة الطوارئ إجراء تنظيمي لا يعطل الدستور ولا يلغي فصل السلطات ولا يعفي السلطة التنفيذية من رقابة القضائية المحكمة العليا، وبالتالي لا يمنح حصانة أمدا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في المادة الرابعة بروتوكول تنص صراحة على حظ الطرد الجماعي للأجانب، وتقارير مجلس أوروبا كذلك تؤكد أن حالات الطوارئ لا تمنح السلطة التنفيذية الحق في ترحيل العشرات، مما يجعل الممارسة الحالية يعني مدعاة لحتمية أو إدانة إذا أرادوا رفع دعاوي أو كان هناك احتياكات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وكما قلنا فإن الشبكات استغلت بفائق الذكاء وأجبرت مدريد على هذا الخيار الطوارئ والقوة القاهرة. وهناك نقطة مهمة بهذا السؤال، اسمح لي، هناك اتفاقية ثنائية 1992 بين المغرب وإسبانيا، المادة 1 و2 تشتغل صراحة تطبيق مصادر إدارية فردية وليس إعادة جماعية، وتقديم للقنصلية والتأكد من العبور، وكذلك البروتوكول المادة الرابعة بعدم الإعادة القصرية للأطفال بضمانات دولية. وقلنا هنا ما اتفاقية حقوق الطفل واضحة. إذن هنا ماذا مطلوب؟ مطلوب مراجعة شاملة وتحديث للاتفاقية، لأن ضد الطرد الجماعي ولا تنص عليها، وتحديث القانون السيبرالي رفق هذه المعاهدة متطورة وإعادتها لحفظ سيادة البلدين، ولا سيما هم قادمين على تنظيم كأس العالم. نعم.
0: وكسؤال يفرض نفسه دكتور، لماذا تصر المفوضية الأوروبية على التمويل الأمني للحراسة بينما تندفع حكومة مدريد الواقعة تحت الضغط المباشر نحو بدائل مرنة مثل الهجرة الدائرية وبرامج العمل يعني المقننة مع المغرب؟
2: أنا برأيي الانقسام الأوروبي حاليا يعكس شرخا جيوسياسيا بين العقلية البيروقراطية المتصلبة لبروكسل التي تسعى لتصدير الأزمة خارج حدودها، والواقعية الميدانية المريرة التي تعيشها مدريد تحت ضغط الحدود. يعني التأصيل القانوني من الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يصر يعني ويركز بشقه المالي على منح مساعدات لوجستية عسكرية لدول الطوق الأفريقي لإلزامة بدور حارس الحدود. أما البرنامج الذي طرحته الخارجية الإسبانية بالتطبيق مع المغرب كبرنامج وفيرة لفتح ممرات شرعية وعقود عمل مقننة محددة كبديل وفعال لامتصاص ضغط شبكات التهريب، وماذا شمل؟ شمل الفلاحة والزراعة. وأنا برأيي يجب توسيع هذا ليشمل قطاع السياحة والفنادق والبناء، وبالتالي هنا المقاربة مختلفة بين المغرب وإسبانيا وبين بروكسل وإسبانيا. نعم.
0: وكيف سيؤثر التعاطي العسكري الأخير ضد الأطفال على مستقبل واستقرار السلطة التنفيذية بمدريد برأيك؟
2: والله ترحيل القاصرين أخي الكريم جماعي بالجيش يضع يعني قنبلة موقوتة، يعني يضع على احتمالية حكومة مدريد تحت طائلة الملاحقة الجنائية والإدارية في حال أي إثبات باحتجاز الأطفال، لأنه قانون الأجانب لمدريد يسمى بين قوسين جريمة تشريد الأطفال. ولا ننسى السابقة القضائية التاريخية المحكمة الإسبانية صادرة 22 يناير 2024 أدانت الحكومة الإسبانية واعتبرت إعادة 55 قاصر مغربيا جماعيا إجراء غير قانوني لخفض الضمانات الدولية لحماية الطفولة، وكذلك خرق الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تفرض محاسبة بأثر رجعي ضد أي مسؤول عسكري تجاوز مبدأ التناسبية وحقوق الطفل. وبالتالي هو ليس إيديولوجيا يعني الموقف الإسباني، أنا برأيي هو تكتيك للأسف نتيجة الفخ المشترك. وبين قوسين هنا صدرت تعليمات ملكية بالمغرب على تنسيق من أجل إعادة الغير مرتفقين، ولكن ستصطدم أنا برأيي بالتشريعات التي تكلمنا عنها حول حقوق الطفل والإعادة وغير مرتفقين والوصاية لهم حسب القانون الإسباني رغم صدور التعليمات الملكية التي تنقذ الموقف وتعيد هؤلاء القاصرين الذين غرروا بهم إلى بلادهم. نعم.
0: دكتور، بالنسبة للمنصات الرقمية يعني تيك توك وتليجرام وغير ذلك، كيف تحولت هذه المنصات من فضاءات للتواصل إلى غرف عمليات استخباراتية لشل رادارات الرصد التقليدية؟
2: أخي الكريم، شبكات التهريب البشر يعني أنا برأيي انتقلت بالكامل إلى إدارة الحرب السيبرانية السلوكية وتوظيف الهندسة الاجتماعية الافتراضية لخلق زلزال بشري جماعي متزامن بشكل رادارات المراقبة التقليدية. كيف الرادارات التقليدية هنا يعني تراقب الحدود، ترصد قوارب سرية تحركات ليلية، ولكن لا تستطيع مواجهة اندفاع بشري هائل منظم وعبر مجموعات الوسائل والشبكات. أنا برأي الشبكات حققت أرباح خيالية عبر استخدام خوارزميات البوتوس. كذلك هنا قانون خدمات الرقمية الأوروبية يعني يفرض عقوبات صارمة على الشركات المالكة للمنصات مثل ميتا وتيك توك لتقاعسها عن حظر المحتويات السلوكية التحريضية التي تديرها غرف العمليات الرقمية المافيات لتحديد يعني نقاط تجمع الإبحار من أي معبر من في الحراسة. وكذلك تقارير الشرطة الأوروبية توثق التحول النوعي لشبكات التحول الدولي التهريب الدولية نحو توظيف الخوارزميات وصناعة وعم الثراء والعبور الآمن لإنتاج أزمات حدودية. وبالتالي الملف كما قلنا بحاجة لمراجعة شاملة من قبل المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي. نعم أخي الكريم.
0: نعم دكتور، لدينا وقت كافي يعني ممكن نستفيد أكثر بالسؤال الأخير حقيقة.
2: نعم.
0: كان هناك تنسيق استخباراتي سيبراني وثيق بين الرباط ومدريد، أين تكمن الثغرة التي سمحت بتجيش الآلاف في ساعات معدودة؟
2: أخي الكريم، يعني الثغرة أنا برأيي لا تكمن في ضعف الرصد الاستخباري يعني أو استخباراتي بين البلدين، بل في التناقض الصارخ بين القوانين الأوروبية المغرية والالتزامات الأمنية المطلوبة من دول الطوق. فالتنسيق السيبراني برأيي لا يمكن قدر منشورات تروج لمستجد قضائي رسمي. يعني ما حصل هو قرار محكمة رسمي لا يمكن أنه تمنعه. لماذا؟ لأن التنسيق الأمني والاستخبارات السيبراني يركز على رصد الأنشطة الإجرامية وحظر الشائعات المباشرة، ولكنه يقف عاجزا أمام يعني مستند قانوني مستجد قضائي رسمي وصحيح صادر عن قضاء. هنا كان دور مافيات التهريب، استغلت هذا الهامش الحقوقي وبثت رسائل مضللة تدعي أن البحر هنا بات مفتوح بلا رادع قانوني، مستغل الهشاشة الاجتماعية الواقع الرقمي أو فينا نقول الولع الرقمي للقاصرين. ثغرة تكمن أيضا برأيي في البطء الأوروبي في سن الشغور يعني ثغرات التشريعية، ورغمة الأطراف الغربية في تحميل المرفق الأمني المغربي تبعيات ثغرات قوانينها الأوروبية. إذا من ناحية التأصيل القانوني، إذا أردنا بيانات وزارة الداخلية الإسبانية توضح الفجوة الزمنية بين سرعة انتشار الشائعات الرقمية عبر مافيات التهريب وبطء آليات الردع المشتركة، حيث اعتبر المغرب أنه لا يمكن أن يلعب دور الدركي بينما تفرش القوانين الإسبانية مثلا البساط الأحمر للمهاجرين. كان استغلالا ذكيا وبراغماتيا لحقيقة قضائية من قبل شبكات إتجار الدولي. وأريد أن أضيف هنا يعني ما قاله استند الخبير الإسباني مارسيلينو. ماذا قال؟ قال كلام برأيي مهم، هو حسابات البوتس وتضليلها والتي تعمل عبر روبوتات يعني مبرمجة لمحاكاة البشر ومخصصة بشعارات تحفيزية. تصور أن تم ضخ على حسابات إكس وغيرها يعني حساب آلاف الحسابات الآلية الوهمية، وحصلت مشاهدات ترند أو دعم 11 مليون تصور، وأرسلت روابط عبر الواتساب بتحديد الجغرافيا الحدود الخاطرة الجنوبية لسبتة عكس المراقبة بالفنادق. يعني كان هناك عملية منظمة. اليوم شبكات التهريب الدولي برأيي لديها خبراء في القانون، لديها بعلم الاجتماع، يعني حتى محاكاة المغاربة باللهجة المحلية وتسهيل الأمور والفيديوهات. يعني كان عمل شبكات التهريب فائق الذكاء وقد حققت أرباح كثيرة، لأن هناك أموال لو كانت بسيطة تجمع بالعدد الكبير أخذت مسبقا وحققت أهداف كبيرة بالأرباح التجارية. ولأن نتكلم هنا حسب ما هو واضح بعيد عن أي خلفيات سياسية. وبالتالي اليمين المتطرف يعني هنا نجح بتلقف هذا الموضوع، وبالتالي هنا بطء أنا برأيي في القوانين والمشاريع التنموية وسرعة الخوارزميات الرقمية ويأس الشباب. يعني إحنا ممكن إذا أردنا أن نلخص الأزمة يعني بجملة هي أزمة هجرة اجتماعية اقتصادية معقدة نفذتها واستغلتها شبكات تهريب دولية تجاريا وتلقفها اليمين المتطرف سياسيا، والآن تديرها الرباط ومدريد بالتعاون والواقعية الجيوسياسية. وبرأيي هناك عبر كثيرة يعني ممكن استخلاصها من هذا الدرس وما حصل، وهو أثبتت قوة الشبكات الرقمية وسلاح التضليل واستحالة استقرار الثغور بدون المغرب. أيضا سلط الضوء على واقع اجتماعي بطيء رغم من المليارات التي يضخها المغرب، 26 مليار بالشمال حسب المندوبية التخطيطية والمشاريع، ولكنها تحتاج لوقت. يعني
0: عندما تقول شركات دولية، شبكات تهريب دولية، يعني نتحدث احنا عن دول، دولة المغرب، مملكة المغرب، إسبانيا، يعني عندما تقول نعم. شبكات تهريب، يعني هل الضحايا الدول أصبحت أمام منظمات بسيطة شبكات تهريب دولية؟ يعني عندما نقول أنه شبكة تهريب دولية فالضحية دولة، دول وشعوب تقع ضحايا أمام أعمال هكذا شركات تهريب دولية كما ذكرت.
2: أخي الكريم، شبكات دولية منظمة وغرف سرية ولديهم خبراء قانونيين وعلم اجتماع وأموال طائلة وأرباح ومرتبطة ربما بغرف حتى لو كانت دولية أو غيرها. فرأينا ما حصل بالربيع العربي، رأينا بكذا. إذن اليوم العالم الرقمي تطور، ويجب تطوير القانون السيبرالي والعودة للمغرب وإسبانيا بتعديل وبرامج اتفاقية 1992 وتطويرها، لأنهم لديهم استحقاق في كأس العالم. ورغم الواقع التنموي والطفرة التي يشهدها المغرب ورشات وإصلاح تأخذ وقت نتيجة الحالات الغير متمدرسة بين المغرب والتكوين، تحتاج لعامين إلى 3 أعوام. وأيضا أثبتت تجربة تصدع البيت الأوروبي وزعزعت قوانين شنغن، ولاحظنا اليوم هناك انقسام إسبانيا بطرف، فلا بد للمغرب وإسبانيا التعاون وتحديث الاتفاقية والقوانين لمواجهة الاستحقاقات القادمة حول كأس العالم وغيرها. وأثبتت الأمور يعني أنه المغرب عاد بسرعة رغم أنه موضوع يخالف الاتفاقية، وحاول يعني مساعدة إسبانيا لعدم استغلال اليمين المتطرف ذلك والضغط من قبل الدول الأوروبية في ظل انقسام أوروبي. لابد من التعاون بالنهاية بين المغرب وإسبانيا لحل هذه المشكلة العالقة عموما.
0: نعم دكتور، الحوار معكم حقيقة ممتعا ومثريا للغاية، ولكن للأسف وقت برنامجنا شارف على الانتهاء. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لكم ولبرنامجكم والإتاحة لتوضيح الحقائق من كل الجوانب القانونية وشبكات التهريب، أفضل من التسييس واتهام الدول يعني وفق استغلالات تيارات سياسية. لاحظنا ما جرى على هذا، فنحن نبحث عن التوصيف القانوني وعن الحقيقة التي تظهر وكيف سبل وطرق المعالجة للتصدي لهكذا أزمات من أجل حماية القاصرين المغرر بهم للأسف والشباب وطموحاتهم، وكيف إعادة المراجعة من أجل دعم التنمية ومساعدة جيل كامل الشباب بكل المنطقة العربية والإفريقية الذين يطمحون للذهاب إلى أوروبا وطموح الهجرة، ومحاربة الشبكات الدولية بوفق التطور الرقمي وتعديل السياسات. وشكرا لكم.
0: إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات،
5: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
4: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
4: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
4: مساحة حرة.
6: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، ونسعد بصحبتكم صبري سراج وجيهان لطفي. وفي موضوع اليوم نناقش: وزارة العمل المصرية تفتح التوظيف لمن تجاوز سن 40 وتطلق مبادرة دعم الخبرات.
7: في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها أسواق العمل، يبرز سؤال مهم: هل يجب أن يكون العمر معياراً في التوظيف، أم أن الكفاءة والخبرة والإنتاجية هي المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن يحكم فرص العمل؟ مع تزايد أعداد أصحاب الخبرات الذين يجدون أنفسهم خارج سوق العمل بعد تجاوز سن 40، تتجدد الدعوات إلى تبني سياسات توظيف تقوم على الجدارة، بما يحقق الاستفادة من الخبرات المتراكمة ويعزز الإنتاجية ويحد من البطالة العمرية ويدعم الاستقرار الأسري والاقتصادي في آن واحد.
6: إذن في هذا السياق يجب أن نتساءل عن أثر الاعتماد على الكفاءة في رفع أداء المؤسسات، وكيف يمكن تحويل أصحاب الخبرات إلى مرشدين ينقلون معارفهم للأجيال الجديدة، وما هي المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد المصري إذا أصبحت الخبرة والإنتاجية لا السن هي الأساس في التوظيف. للإجابة على هذه التساؤلات يسعدنا أن ينضم إلينا من القاهرة الدكتور علاء رزق، رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، للحديث عن أبعاد هذه القضية وانعكاساتها على سوق العمل والاقتصاد المصري. أهلا بك معنا دكتور علاء، وبداية، ما هي الدلالات السياسية والاقتصادية لإطلاق وزارة العمل المصرية مبادرة فوق 40، وهل تعكس تحولا في أولويات الدولة المصرية من التركيز الحصري على الشباب إلى استيعاب الخبرات المتراكمة؟
8: طبعا يمكن الدولة المصرية يمكن خلال الفترة الماضية يمكن أكثر من حوالي 13 سنة بتحاول أنها تركز فعلا على الشباب، على أساس أن الدولة المصرية قوامها بالفعل الفئة الشبابية، الفئة العمرية اللي من 16 سنة حتى 40 سنة، وده الحقيقة يمكن له دلالات كبيرة جدا. الدلالة الأولى طبعا أنه لا غنى أبدا عن الشباب في رؤية مصر، خاصة رؤية 2030. ثانيا ان الشباب بيكون لهم دور كبير جدا في تحسين القوة والطاقة، وفي نفس الوقت بيبقى فيه نوع عندهم من الابتكار والطموح اللي لو احسن استغلاله بنقدر ان احنا ننفذ الاستراتيجية بتاعتنا في اقل فترة ممكنة واقل فترة زمنية ممكنة. لكن الحقيقة يمكن الفترة الماضية كان هناك نوع من التحول الفعل نحو الفئة العمرية اللي فوق 40. اللي فوق 40 الحقيقة يمكن هم دي الفئة الناضجة، الفئة اللي الحقيقة يمكن قدرت ان هي بقى عندها نوع من الكفاءات المتراكمة والمهارات اللي الحقيقة يمكن اكتسبتها على مدار السنين الماضية. فأعتقد ان الدولة المصرية رأت ان التركيز على هذه الفئة بيضمن لها تحقيق مستهدفاتها، بالإضافة إلى الفئة العمرية اللي هي أقل من 40. وده الحقيقة يمكن يمثل نقطة تحول كبيرة جدا، خاصة من الناحية السياسية اللي بتعكس توجه سياسي بيرتبط بالكفاءة بعيدا عن القيود المرتبطة بالعمر، وبيرى أن دمج الكوادر المهنية يكون أساس حقيقي في تحقيق الاستقرار السياسي ومن ثم الاستقرار الاجتماعي. أما من ناحية طبعا الاقتصادية، فأعتقد أن هذه الفئة فئة كبيرة جدا في المجتمع، ولابد يبقى فيه نوع من الاستثمار البشري في هذه الفئة من خلال إدخالها مجال اقتصادي، حتى نستطيع ان احنا نحقق قيمة اقتصادية مضافة، خاصة كمان ان احنا يمكن هناك نوع من التخارج من قبل الدولة في المشروعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة لصالح القطاع الخاص، فكان من باب اولى ان يكون هناك نوع من التنسيق المشترك بين الدولة ومؤسسات المختلفة والقطاع الخاص، على اساس يبقى في نوع من تعزيز فرص التوظيف القائمة على الكفاءة بعيدا عن شرط العمر اللي تشترطه الكثير من المؤسسات في الدولة المصرية.
6: دكتور، المبادرة سجلت أكثر من 10,000 طلب توظيف خلال 24 ساعة الأولى، هل يعكس هذا الرقم أزمة بنيوية في سوق العمل أم أنه مؤشر على ثقة كبيرة في قدرة الوزارة على توفير فرص حقيقية؟
8: هو بيعكس بالفعل أولا ثقة كبيرة جدا في الأداء المؤسسي الحكومي، ويمكن لأول مرة الحقيقة يمكن هذه المبادرة، وبالتالي لقينا في نوع من التجاوب الحقيقي لهذه الفئة العمرية اللي بتمثل الحقيقة يمكن نقطة قوة كبيرة جدا ليهم وللدولة كمان، لأن هذه الفئة العمرية الحقيقة يمكن زي ما قلنا إن هي بتتميز بكفاءة، بتتميز بالتزام، بتتميز بنضج، بتتميز باتزان، وبالتالي الشركات بتبحث عن هذه الصفات المتراكمة اللي تقدر من خلالها ان هي تعتمد اعتماد كبير عليها في تحسين رؤيتها وفي الوصول الى اهدافها، سواء كانت اهداف خاصة بتحقيق ارباح او اهداف خاصة بتحقيق الاستقرار المجتمعي. وبالتالي نقدر نقوله كمان ان هناك نوع من الثقة الكبيرة جدا في اداء الوزارة، خاصة ان هناك نوع من تحديد الروابط المباشرة اللي بتتيح لكل الأفراد والشركات الانضمام إلى هذه المبادرة. ده الحقيقة مثل اللي طرحته الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتسجيل بيانات الباحثين فوق 40 سنة، وده من خلال نموذج يعني خاص بتسجيل الأفراد أو تسجيل الشركات وجهات التوظيف، وده بيمكن للمؤسسات إن هي تطرح الوظائف اللي هي اتجاهها عبر نموذج تسجيل الشركات في مبادرة فوق 40. ده الحقيقة يمكن بيمثل نقطة كبيرة جدا في توجهات الجمهورية الجديدة اللي بتستند على ضرورة أن يكون هناك نوع من دمج للكوادر المهنية. وأيضا دي حاجة مهمة جدا برضو، يعني نقدر نقول ان احنا بنشجعها وبنحس عليها، وهي محاربة التمييز العمري. والتمييز العمري اللي احنا ما نفضلش فئة عمرية على فئة اخرى، لان اعتقد ان احنا كل الفئات لابد ان هي تتكامل فيما بينها بعيدا عن القيود المرتبطة بالعمر، حتى نستطيع ان احنا نحقق اهدافنا المشروعة المبنية على تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي.
6: بالحديث عن سوق العمل دكتور، هل نتوقع انضمام وتجاوب الشركات مع هذه المبادرة، خاصة أن هناك شركات تفضل توظيف الأصغر سنا والأقل خبرة مقابل رواتب أقل؟
8: بالطبع، يعني كل الشركات، مش عايز أقول يعني، بتسعى إلى تحقيق طبعا أفضل ميزة ممكنة وأفضل استفادة. طبعا احنا عارفين أن عنصر الأجور بيمثل تلت على الأقل تلت تكلفة أي منتج أو خدمة أو سلعة، وبالتالي كل الشركات بتبحث عن تقليل هذه التكلفة إلى أدنى حد ممكن، حتى تستطيع أن هي تبقى في سوق العمل وتستطيع أنها تحقق. لكن في نفس الوقت يمكن خلال التجارب التنموية الناجحة للعديد من النماذج العالمية، خاصة دول العالم الثالث، الحقيقة يمكن كان هناك اتجاه حقيقي نحو الاستعانة بالفئات العمرية الأكبر عمرا، وده الحقيقة يمكن له الحقيقة يمكن مزايا كبيرة جدا، مزايا الخبرات المتراكمة، لأن الخبرات الحقيقة يمكن لها تمن ولها الحقيقة قيمة مضافة للشركات، خاصة شركات القطاع الخاص. وده اللي يمكن ثبت من خلال الأبحاث ومن خلال حتى قراءة النماذج الناجحة. أيضا هناك توجه من قبل الدول، وده بينعكس على الشركات خاصة شركات القطاع الخاص، اللي بقى فيه هناك الالتزام حقيقي بتعزيز ثقافة التوظيف التي تبتعد كل البعد عن التمييز العمري. وده الحقيقة يمكن توجهات الدول، خاصة من دول العالم النامي، الحقيقة يمكن بدأت، يمكن الكلام ده الحقيقة يمكن مش موجود في أوروبا، دول العالم المتقدم، على أساس أن هناك الحقيقة التزام وثقافة بتتميز بها هذه الدول بعيدا عن القيود المرتبطة بالعمر. فالثقافة دي الحقيقة يمكن نقدر نقول أنها جديدة على منطقة الشرق الأوسط تحديدا، على أساس أن هذه المنطقة الحية يمكن الفئة العمرية الشبابية الأقل من 40 سنة بتمثل أكثر من 60% من هذه الفئة. لكن الحياة يمكن نقدر نقول أن الاستفادة بالخضرات نقدر نقول السجل المهني والإنجازات المتراكمة هيبقى له دور كبير جدا في تقليل تكلفة الشركات في الوقت القصير والوقت الطويل أيضا.
6: التركيز على أصحاب الخبرات الحافلة بالإنجازات كما تهدف المبادرة، هل يمكن أن يؤدي إلى تهميش شريحة أخرى فوق 40 ممن فقدوا وظائفهم أو يعملون في قطاع غير منتظم دون سجلات مهنية، وكيف يمكن معالجة هذا الخلل؟
8: الحقيقة يمكن التركيز على الفئة العمرية اللي نحن بنتكلم فيها فوق 40، الحقيقة ما أعتقدش أبدا أن هي هيكون هناك نوع من الابتعاد عن الفئات الأقل عمرا، بل بالعكس يبقى فيه نوع من التنسيق والاندماج الحقيقي بين الفئات العمرية. أعتقد أن الخطاب الخاص بدول لابد أن يكون هناك نوع من التفاهم الحقيقي لكل الأعمار، كل الأعمار الحياة لابد أن هي تسعى إلى بناء الأوطان، وده الحقيقة اللي ممكن احنا شفناه من خلال النماذج التنموية الناجحة اللي قدرت ان هي تبقى فيه نوع من القواسم المشتركة. هذه القواسم المشتركة اعتمدت على خبرات متراكمة، اعتمدت على محاربة تمييز عمري، اعتمدت كبير جدا على دمج الكوادر المهنية. ودمج الكوادر المهنية هنا معناه مفيش تفضيل لفئة عمرية على فئة عمرية، بالعكس كله فيه نوع من التناغم، كله فيه نوع من البحث عن الأفضل في هذه المرحلة حتى نستطيع كلنا ان احنا نعبر الى مش بر الامان بس، ولكن نحقق الاهداف المشروعة. اللي نقدر نقوله ان بالفعل الثورة الصناعية الخامسة اللي احنا دخلنا فيها والذكاء الاصطناعي والأتمتة الشاملة اللي احنا يمكن عشناها وبنعيشها بالفترة دي حامكن بتخلق فرص عمل جديدة لم تكن موجودة من قبل. هذه الفرص الحقيقة يمكن نقدر نقول ان الفئة الشبابية الفترة من 20 إلى 40 هيكون هي القادرة بالفعل على أن هي تلم بيها، لكن هناك فرص عمل تقليدية أعتقد وفرص عمل بتحتاج يبقى فيه نوع من التطوير والبناء عليها. أعتقد أن دي هيكون أصحابها هم أصحاب الفئة العمرية الفوق 40 سنة. هذه الفئات المشتركة أعتقد إن هي بتسعى بكل السبل نحو تحقيق الصالح العام ونحو بناء اقتصاد قوي وخلق قيمة مضافة تقدر الدول والأوطان تعتمد عليها حتى تستطيع أنها تستفيد من كل أفراد المجتمع اللي بيمثل عنصر بشري قوي له صفات وخصائص وصفية بتميزه عن باقي نقدر نقول العناصر الموجودة في دول أخرى.
6: بالحديث عن التحديثات التي طرأت على سوق العمل دكتور، هل تتوفر لدى الفئات العمرية الأكبر سنا مهارات كافية لتلبية احتياجات سوق العمل مثل الذكاء الاصطناعي ومهارات الحوسبة بشكل عام؟
8: ده الحقيقة يمكن أمر مهم جدا. احنا زي ما قلنا ان الفئة العمرية من 20 إلى 40 هي الأكثر إلماما بتقنيات الذكاء الاصطناعي بالأتمتة الشاملة بالتحول الرقمي، ودي الحقيقة يمكن المسارات المهمة جدا اللي الدول الحقيقة يمكن بتحاول ان هي تطبقها في لغة الاقتصاد الخاصة بها حتى تستطيع ان هي تقلل الفجوات المعرفية. احنا عارفين ان الفروقات بين الدول دلوقتي بقت فروقات وفجوات معرفية بين الدول العالم الأول ودول العالم الثالث. فالحقيقة يمكن كل الدول بتسعى أنها تتسلح بسباق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والأقدر على حمل هذا المسار طبعا هما الفئة العمرية من 20 إلى 40 عاما. لكن الحقيقة يمكن لما برضو في حاجة مهمة جدا لابد أن احنا نلفت نظر إليها، أن بناء النماذج والقدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لابد أن تكون من خلال عقول ناضجة، عقول متزنة، عقول مرت بتجارب خلال الفترات الماضية هتقدر ان هي من خلال هذه التجارب انها تتطلع الى تطبيق الافضل والاحسن بعيدا عن التطبيق العشوائي او التطبيق اللي نقدر نقول الصح والغلط. لا، احنا عايزين يبقى فيه نوع من التطبيقات المبنية على تجارب سابقة. هذه الفئة اعتقد هي الفئة اللي فوق 40 سنة، وزي ما قلنا ان الفئة اقل من 40 فئة لابد ان احنا نعتمد عليها كوقود حقيقي للتوجه نحو تطبيق الذكاء الاصطناعي بكل قطاعاته. لكن الفئة العمرية من 40 فوق هي فئة نقدر نقول مصطفى ومنطقة تقدر ان هي توجه الدول الى اي المسارات المهمة التي تستطيع الدولة انها تعتمد عليها حتى تستطيع انها تحقق اهدافها او مصالحها اللي بتبحث عنها. وكل الدول الحقيقة يمكن اهدافها مش واحدة، يعني الا اذا كان طبعا هناك بعض الاهداف المشتركه اللي هو تحسين مستوى المعيشه والقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل. كل ده الحقيقه اهداف لكل دول العالم، لكن انا بتكلم على اللي هي النواحي نقدر نقول الاجتماعيه، النواحي السيكولوجيه، النواحي البيئيه، النواحي العقائديه، النواحي الوطنيه. كل هذا الحقيقه بيختلف من دوله الى اخرى، وبالتالي البيئه بتختلف. فاللي كل دول الحقيقة بتحاول ان هي تعتمد على تحقيق التنسيق بين الفئات العمرية حتى تستطيع انها تحقق اهدافها. وزي ما احنا يمكن شوفنا الدولة المصرية من خلال رؤية 2030 الحقيقة يمكن احنا بنضع مجموعة من الاهداف. هذه الاهداف بتتركز على تحسين قدرات العنصر البشري. هذه الاستراتيجية الحقيقة يمكن امتدت الى 2052 ثم 2063 اللي هي متفقة مع الاستراتيجية الخاصة بالقارة الافريقية الموحدة. لازم نقوله ان هذه الاستراتيجيات مبنية بناء حقيقي على استغلال العنصر البشري باعتباره هو الاساس الحقيقي لبناء الدول والاساس الحقيقي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
6: من القاهرة الدكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الاضاءة.
7: كذلك يسعدنا أن تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية. دكتورة هدى، وبعد التحية، اعتماد مبدأ الكفاءة في التوظيف كيف يسهم في رفع الإنتاجية؟
9: نقدر نقول مبدأ الكفاءة بيسهم في التوظيف رفع الإنتاجية من خلال اختيار الشخص الأكثر قدرة على أداء المهام. إزاي؟ من خلال تحقيق أهداف المؤسسة. شوف الشركات محتاجة إيه، المؤسسات محتاجة إيه إن هو يقدر يحقق أهدافها. بعيدا عن معيار السن فقط، يعني أنا مش لازم أكون ملتزمة بالعمر، فالعامل الكفء يمتلك الخبرة ويمتلك المهارة اللازمة لاتخاذ قرارات أسرع، وبالتالي هيكون يعمل على تقليل الأخطاء وتحسين جودة العمل، وذلك ينعكس على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. كما أن وجود موظفين يتمتعون بالكفاءة يعزز ثقافة الإنجاز والالتزام داخل بيئة العمل، مما يحفز باقي العاملين على تطوير مهاراتهم، خصوصا أن العمال بيبقى فيه منافسة في العمل، وبالتالي ده بيساعد على تطوير مهاراتهم ويرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، وأيضا يزيد من معدلات النمو والإنتاج.
7: إذن كيف يمكن الاستفادة من أصحاب الخبرات في بيئة العمل عبر نقل الخبرات للموظفين الأصغر سنا؟
9: الاستفادة من أصحاب الخبرات بتكون من خلال إن أنا بطبق مجموعة من البرامج زي برامج التوجيه، برامج الإرشاد المهني، بحيث يتولى الموظفون أصحاب الخبرات الذي تكون لديهم خبرة تدريب وتأهيل العاملين الجدد، وبالتالي تنقل ليهم المعرفة العملية التي اكتسبوها على مدار سنوات العمل. كمان ممكن إشراكهم في إعداد الأدلة التشغيلية والمشاركة برضو في ورش العمل والدورات التدريبية على أساس خاطر نرفع من كفاءة المتدربين، وتكليفهم بالإشراف على الفرق الجديدة. كمان ممكن نقول إن ممكن يساعد كل ذلك على تقليل فترة تأهيل الموظفين، بحيث ان هي يبقى فيه خبرات اكتر، يبقى في الحالة دي تأهيل الموظفين الفترة بتكون قليلة، ورفع كفاءتهم، وبالتالي هيكون هناك الحفاظ على الخبرات المؤسسية من الضياع عند خروج الكفاءات، إن احنا نستفيد بهذه الكفاءات بما يضمن استمرارية الأداء وتحسين جودة العمل وتحسين أيضا سوق العمل.
7: إلى أي مدى دكتورة هدى تسهم هذه المبادرة في تقليل معدلات البطالة العمرية ودمج شريحة كبيرة من القوى العاملة في بيئة العمل؟
9: احنا بنتكلم هنا عن البطالة العمرية، المبادرة هنا دي هتسهم بدرجة كبيرة في الحد من البطالة العمرية، خاصة بين من تجاوزوا سن 40 أو 50 والذين يواجهون صعوبات. السن ده بيواجه مجموعة من الصعوبات في الحصول على فرص عمل رغم امتلاكهم خبرات واسعة، لكن الاعتماد على الكفاءة هنا هيفتح مجال أمام جميع الفئات العمرية للمنافسة وفقا للقدرات الإنتاجية، حسب القدرة الإنتاجية ذاتها يعني، وليس وفقا للعمر، وفقا للكفاءة وليس وفقا للسن. كل هذا سيؤدي لدمج هذه الفئة في سوق العمل إلى الاستفادة من خبراتها، أكيد عندها خبرات جديدة تنقلها للموظفين الجدد، وطبعا هيحقق هنا توازن بين الطاقات الشابة والخبرات المتراكمة، مما يعزز التنوع داخل المؤسسات. هيكون في تنوع من في فئات عمرية مختلفة، وذلك ينعكس إيجابا طبعا على جودة الأداء واستقرار سوق العمل.
7: وكيف يسهم ذلك في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي من خلال ضمان دخول ثابتة للعاملين فوق سن 40؟
9: هيسهم الاستقرار الأسري والمجتمعي هنا هيساعد استمرار العاملين فوق سن 40 في الحصول على فرص عمل جديدة هي بالفعل قائمة على الكفاءة في توفير مصدر دخل ثابت ليهم يعني. طبعا كل ده بينعكس مباشرة على استقرار أسرهم وقدرتهم على الوفاء بالالتزامات، ان هم يقدروا يقضوا الالتزامات المطلوبة منهم، وخصوصا كمان في الحالة دي هم عندهم التزامات معيشية، عندهم التزامات تعليمية وصحية. كل ده هيقلل من الضغوط الاقتصادية، خصوصا حضرتك شايف احنا برضو في ضغوط اقتصادية من الأجواء الغير مستقرة حوالينا من الدول برضو إلى حد ما، فكل هذه سوف يقلل من الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها الأسر نتيجة فقدان مثلا وظيفة، لو فقد وظيفة في هذه المرحلة العمرية، ويحد برضو من الاعتماد على المساعدات، أو يحد أيضا على الاقتراض ما يدخلوش في مشكلة قروض ورهان، وبرضو بيكون على المستوى المجتمعي. كل ده بيؤدي لخفض معدلات الفقر، احنا لو هنبص ليها مش خفض معدلات بطالة عمرية فقط، لا، ده هيؤدي الى خفض معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وبالتالي هيكون هناك تعزيز للاستقرار الاجتماعي وزيادة شعور الافراد. هنا هيشعروا طبعا بالامان الوظيفي والانتماء للدولة والانتماء للمجتمع.
7: دكتورة هدى، ما هي الأثار الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد المصري؟
9: طبعا هنا في آثار إيجابية واضحة جدا، لأن المبادرة دي بتحمل العديد من الآثار الإيجابية، مش أثر واحد. أبرزها إنها ترفع الإنتاجية، رفع الإنتاجية المؤسسات من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات. وبدام أنا هنا برفع الإنتاجية من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة دي، أنا كده بشجع الإنتاج المحلي، بعمل عملية تعميق وتوطين للصناعة الوطنية. كل ده طبعا بيساعد كمان على تحسين كفاءة سوق العمل، يبقى أنا عندي لما أنا استفيد بالخبرات المتراكمة دي كلها هيبقى فيه تحسين في الأداء، تحسين في سوق العمل، تقليل البطالة العمرية، هيبقى عندي كمان زيادة معدلات التشغيل، هيبقى عندي تشغيل زيادة، هيبقى في زيادة في الصادرات. كل ذلك بتسهم في رفع دخول الأسرة ورفع مستوى المعيشة، وهو ما يعزز الاستهلاك المحلي وينشط الحركة الاقتصادية ورفع قيمة الصادرات، وبالتالي سوف يكون هناك تدفقات دولارية، كذلك بتساعد على تقليل تكلفة تدريب الموظفين الجدد بفضل نقل الخبرات. برضو نقدر نقول برضو ليها أثار إيجابية، إنها انها بتعمل على تحسين جودة الانتاج. طبعا ما يبقى عندي خبرات متراكمة اقدر استخدمها، وبالتالي هيبقى عندي منافسة جيدة، عندي تحسين جودة الانتاج، تحسين الخدمات، عندي زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية بين الشركات العالمية. وطبعا على المدى الطويل المبادرة دي هتدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتعزز الاستفادة المثلى من رأس المال البشري، لأن العنصر البشري ده أهم بكتير قوي من المعدات والآلات. يعني ستظل جميع الآلات خاملة دون العنصر البشري باعتباره أحد أهم عناصر التنمية الاقتصادية في مصر.
7: وما أبرز التحديات التي قد تواجه تطبيق مبدأ الكفاءة في التوظيف داخل القطاعين الحكومي والخاص؟ وما الآليات التي تضمن نجاحه دون الإخلال بفرص الشباب في سوق العمل؟
9: يعني أنا عندي تحديات برضو كبيرة، يعني برضو نقدر أبرزها، نقدر نقول أبرزها يعني داخل القطاعين سواء الحكومي أو الخاص في تطبيق مبدأ الكفاءة في التوظيف. إن الحكومة والقطاع الخاص بتواجه عددا من التحديات عند تطبيق مبدأ الكفاءة في التوظيف. زي في القطاع الحكومي وجود لوائح وإجراءات إدارية بتجعل التعيين والترقي يعتمد في بعض الأحيان على الأقدمية، يقول لك القدامة أو أبناء العاملين، يعني هم بيعتمدوا على كده أكثر من الكفاءة. لا، أنا عايزة أنظر للكفاءة وليس القدامة أو أبناء العاملين. كمان عندي تحديات محدودية فرص التعيين الجديدة في بعض الجهات، نتيجة مثلا احنا بنعمل عملية ضبط للموازنة، برضو انا بحتاج لتطوير نظم في التحديات دي، برضو حاجة مهمة جدا ان انا محتاجة تطوير نظم تقييم الاداء، لازم تبقى عندي واضحة بصورة اكثر موضوعية واربطها بالانتاجية. يعني انا تقييم الاداء فلان كويس وفي له مكافأة ماشي، بس هل انا عندي زيادة في الانتاجية؟ يبقى انا عندي هنا لازم يبقى تطوير نظم تقييم الاداء لازم تكون مربوطة بزيادة الانتاجية. في برضو تحديات عندي ضعف برامج التدريب المستمر، البرامج ذات نفسها بتتقدم، أنا برضو عندي أنا ماشية على البرامج القديمة، أنا محتاجة تحديث وتطوير لهذه البرامج خصوصا في سوق التطور التكنولوجي اللي احنا فيه. عندي تحديات مثلا مقاومة بعض المؤسسات للتغيير والانتقال مثلا من نظم بتعتمد على الجدارة والكفاءة.
7: الدكتورة هدى الملاح خبيرة دراسات الجدوى الاقتصادية، كنت ضيفة كريمة علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
6: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام مساحة حرة لهذا اليوم، قدمناه لكم صبري سراج وجيهان لطفي، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
10: إذاعة سبوتنيك.
11: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
12: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
11: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
12: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
11: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
12: arabic.sputniknews.com.
11: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
12: إلى اللقاء.
13: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

مساء الخير. الجولة الثانية من مفاوضات روما انتهت، لكن الكلام عنها وما دار فيها لن ينتهي قريبا. فالتحليلات حولها كثيرة، وقراءة نتائجها تختلف باختلاف من يقرأها وكيف. لكن رغم تعدد القراءات، الثابت أن المسار التفاوضي معقد وطويل، وأنه مليء بالمطبات والعقبات. فالإسرائيلي لن يوقف اعتداءاته، وعندما سئل عن ذلك في روما أجاب أنه مضطر إلى الاستمرار في عملياته العسكرية، لأن الدولة اللبنانية

0: بجرود منطقتي كسروان وجبيل، إضافة إلى أنفاق تربط البقاع بالشوف والمختارة. إنها معلومات خطرة جدا، على السلطات المسؤولة في لبنان أن تؤكد صحتها أو لا. فإذا ثبتت صحتها فإنه يتعين على السلطة أن تتصرف، إذ لا يمكن التحجج بأن هذا حصل في عهود ماضية. فأمن اللبنانيين هو في يد سلطة اليوم التي عليها أن تقوم بما عليها، وإلا فإنها تكون هي من يستدعي إسرائيل لتكمل مهمتها في لبنان. إقليميا، وقعت السعودية وتركيا وباكستان في جدة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ورغم أن السعودية أعلنت أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية، لكن ما حصل يعني أن طهران أضحت محاصرة استراتيجيا، كما صارت في مواجهة مع العالمين العربي والإسلامي. البداية من مفاوضات روما، فخلف الأبواب المغلقة هناك ما وضع فوق الطاولة وهناك ما أخفي. ومن واشنطن معنا مراسلنا أنتوني ميرشا، الذي سيفصل ما كشفته له مصادر أمريكية عن أخطر ما دار داخل غرفة المفاوضات. إذن أنتوني، ماذا كشفت لك المصادر؟
1: نخلة، يعني بحسب مصادر أمريكية مطلعة على تفاصيل المفاوضات، وضع أمام الوفدين اللبناني والإسرائيلي خرائط وصور ومعلومات جديدة تكشف حجم البنية التحتية لحزب الله تحت الأرض. نخل الحديث وفق المصادر الأمريكية عن أنفاق ضخمة بعضها يسمح بدخول السيارات وغرف قيادة ونوم ومنشأة عسكرية متكاملة تحت الأرض. وتقول المصادر أن المعلومات التي عرضت يعني عن وجود بما وصف ببنتاغون مصغر تحت منطقة علي الطاهر، أي مركز قيادة كبير تحت الأرض، إضافة إلى أنفاق وممرات وغرف تحت قلعة شقيف، وأيضا مركز آخر تحت الأرض تحت قلعة بعلبك، وقيل لي أيضا أنه شبيه بالميني بنتاغون. والأكثر لفتا أنه الخرائط لم تقتصر فقط بحسب المصادر الأمريكية على الجنوب، فهنالك أيضا امدادات تحدثت عنها، شبكات أنفاق تحت الجبال تحديدا من البقاع باتجاه جرود جبيل وكسروان، وهنالك أيضا أنفاق أخرى تربط البقاع باتجاه المختارة في الشوف، وهذا فعلا بحسب المصادر الأمريكية. وهنا ندخل إلى واحد من أهم الحوارات التي جرت داخل الغرفة. قال الإسرائيليون للبنانيين بحسب المصادر الأمريكية: نحن دمرنا نحو 80% من الأنفاق والقنادق والبنى التحتية داخل المنطقة المحددة، وبقي 20%. إذا انسحبنا هلأ وسلمناكم هذه المنطقة، هل سيداهم الجيش اللبناني منازل المواطنين الموجودة فوق بعض هذه الأنفاق؟ إذا كان الجواب لا، لذلك نحن سننهي 20% المتبقية ثم نسلم المنطقة. ومن هنا بدأ الخلاف يتحرك. من يتحرك أولا على الأرض؟ قال الجانب اللبناني: نريد الانسحاب وأن نبدأ من القطاع جنوب الليطاني والمنطقة الصفراء. فرد الإسرائيليون أنه ابدأوا أنتم من الليطاني باتجاهنا، انزعوا سلاح حزب الله، سيطروا على الأرض، وعندما يصل الجيش اللبناني إلى مواقعنا ننسحب. وهنا تدخل الأمريكيون وقالوا أنه نحن كرمال هيك اشتغلنا على الزوتر الغربية، كرمال لنكون عم نبدأ من منطقة ما وتكون هذه المنطقة التجريبية. وعندما تم ذكر منطقة الخيام وبنت جبيل، اعترض الإسرائيليون واعتبروا أن لبنان يحاول الانتقال إلى مراحل لم يتم الاتفاق عليها، على الرغم من أنه بقى تكرار الموضوع داخل الجلسة عن موضوع بنت جبيل، ولكن هذا لم يحصل نخلة. وأيضا هنالك نقطة جدا مهمة، طالب الجيش اللبناني بحسب المصادر الأمريكية بانسحاب الإسرائيلي من البياضة إلى جانب سور، ولكن إجا الرد الإسرائيلي: أنتم بتعرفوا ماذا تعني البياضة بالنسبة لنا، بتطل على الجليل الأعلى وبتشكل نقطة جدا أمنية حساسة، لذلك هذه هي آخر المناطق التي يمكن بحثها. تكلموا أيضا عن الأسرى، وأيضا بالنسبة لموعد جديد من المفاوضات سوف يكون هذا الشهر هو تنفيذ على الأرض، ومن بعد بشهر يعني هلأ بس ليكون الجيش عم بيعمل المهام بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية قبل التوسع، لا توسع للمناطق التجريبية قبل إنجاز المنطقة.

0: الحالتين الأولى والثانية والتي عم تعمل عليها هلأ واشنطن، هو نزع سلاح سيطرة الجيش اللبناني والتحقق. وبالنسبة للتحقق نخلة،
1: نعم قيل
0: لي أنه هلأ الموضوع أنطوني مرتبط بما يتعلق بس هيدا جدا مهمة للتحقق نخلة، اللي هو أنه مين رح يمول بالترمز أوف ريفرنس اللي حضرته الولايات المتحدة، من سيمول على أساسها بينعرف، لأنه ما بدهم أنه يكون التمويل اللي هو مخصص للجيش اللبناني أنه يتم مس فيه ودفع للفيريفيكيشن. لذلك يجب أن يكون هنالك طرف آخر يقوم بدفع ذلك ليكون في فيريفيكيشن بالمناطق الأولى والثانية.
1: زميل أنطوني مرشا، شكرا جزيلا لك.
2: في المستجدات الأمنية جنوبا، نفذت مسيرة إسرائيلية غارات داخل بلدة المنصوري في سور، وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أعلنت إصابة عسكري بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي لجرافة عسكرية في بلدة المنصوري أثناء عملها على فتح الطرقات. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة بلدة ميفدون، فيما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير كبير في محيط مسجد الساحة في البلدة. وفي زوطر أيضا انقلبت جرافة إسرائيلية أثناء قيامها بعمليات تجريف. هذا وتعرض محور أرنون كفرت بنيت لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع عمليات تمشيط نفذتها القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة مستخدمة الأسلحة الرشاشة.
1: ودائما في الجنوب الأنظار تتجه والدبلوماسية تنشط إلى ما بعد اليونيفيل، فهل تأكدت البدائل؟ للمزيد تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة منى صليبة. منى، يعني سؤال كبير فعلا، نهاية العام تنتهي مهمة اليونيفيل، هل تبلورت الصورة؟ هل من قوة أوروبية ممكن أن تكون البديل؟
3: ممكن ممكن. طبعا السنة الماضية مثل هذا الشهر شهر آب صدر قرار مجلس الأمن يقول التجديد لسنة واحدة تنتهي بنهاية العام 2026، يعني أمامنا بعد أشهر قليلة لتنتهي مهمة اليونيفيل. طبعا الجميع حريص على أن يملأ الفراغ قوة ما. هون من هي هذه القوة؟ في مصادر خاصة أو مصادر تحدثت عن أن الرئيس جوزيف عون عندما زار البيت الأبيض طلب إمكانية التجديد لليونيفيل مرة أخرى. مصادر تقول الموضوع يدرس، مصادر تقول أن هذا رفض وليس هناك بديل حتى الآن. طبعا هناك أكثر من طرف أوروبي راغب في أن يتولى هذه المسؤولية. أولا هناك طرح ألماني بأن تتولى قوة أوروبية، وهذا الطرح الألماني مبني على رغبة أوروبية لاسيما ألمانية إيطالية وفرنسية بأن تشكل قوة أوروبية من الاتحاد الأوروبي عدد من الدول لتكون في جنوب لبنان. هناك طرح فرنسي مبني على رغبة فرنسية وإيطالية،
1: هذا يعني ما عنده حظوظ،
3: ما عنده حظوظ الفرنسي، ولكن في مصادر دبلوماسية تقول أن هناك موافقة تمت على الوجود الإيطالي. وفي هذا السياق أقول أنه من يومين صار في اتصال بين وزير خارجية إيطاليا ووزير خارجية إيران عباس عرقجي، يقول بعدها وزير خارجية إيطاليا أكدت لنظيري أن أو أكدت أن هناك دور ضروري لطهران يجب أن يكون لوقف العمليات العسكرية لحزب الله، يعني في تناغم أو على الأقل تواصل مع إيران ربما اللي بتمون على حزب الله إذا كان في دور إيطالي، فبلش الإيطالي يلعب دور في هذا السياق. هناك رغبة تركية أيضا في أن تلعب دور، تركيا عبرت عن هذه الرغبة وقد طرح هذا الموضوع في الزيارتين اللي قام فيهم رئيس الجمهورية جوزيف عون لتركيا ورئيس نواف سلام إلى تركيا. وأيضا في موقف لوزير خارجية تركيا بالأمس يقول يجب تأمين الاستقرار والأمن في لبنان، حيث أدت سياسات إسرائيل التوسعية لقتل وتشريد الألاف، وفي حساسية بين تركيا وإسرائيل، كمان مرفوض الوجود
1: كمان
3: التركي.
1: وبدي
3: أشير الدور أخير إلى بريطانيا تلعب دور مستتر إلى نعماء، وبالأمس مستشار الأمن القومي زار لبنان، زار رئيس نبيه بري أيضا بريطانيا تلعب دور،
1: خاصة أنه عنده مجال كمان كبير لأن الحدود يمكن الشمالية
3: والأبراج كمان،
1: صحيح الأبراج اللي يبنون. شكرا منى صليبة. من مركزية استرداد القدس إلى أولوية الدفاع عن قم، كيف تبدلت وظيفة السلاح من حماية قضية فلسطين العربية إلى حماية مركز العقيدة الفارسي؟
4: وما تقبل به حماس نقبل به جميعا ونرضى به جميعا. بتموز 2024 حزب الله قيد نفسه بكلامه، يسوينا ما يسوى حماس، والمفاجأة بعد سنتين حماس قبلت تخرج من الحكم وتفاوض على تسليم سلاحها. فهل كانت حماس بتفاوض باسم محور المقاومة فقط عندما كان قرارها يعني استمرار الحرب حصرا؟ انكسر الحال الواحد بستة تموز 2026، أعلنت حماس حل حكومتها الفعلية بالقطاع واستعدادها لتسليم الإدارة إلى لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين. سلاح حماس نفسه صار على طاولة التفكيك. ب 30 تموز أعلن ترامب أن الوسطاء توصلوا إلى اتفاق على نزع سلاح حماس وبقية الجماعات المسلحة. سلاح الفلسطيني اللي خاض حزب الله حرب استدراج التدمير لإسناده صار أصحابه أنفسهم عم يتفاوضوا على وضعه بالمخازن تحت سلطة فلسطينية، فيما يطلب من شيعة لبنان أنه يعتبروا سلاح الإسناد أبدي وهوية وعرض وشرف.
5: عن جد الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى.
4: التوجه العربي ضمن إعلان نيويورك الذي خرج عن مؤتمر الأمم المتحدة برئاسة مشتركة سعودية فرنسية وشاركت بدعمه دول لعبت دور الوسيط مع حماس، تبنى صراحة قاعدة دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد. إذا كان السلاح الواحد شرط لبناء دولة فلسطين تحت الاحتلال، فبأي منطق يصبح تعدد السلاح شرط لحماية دولة لبنان الحر؟ حتى الإعلام الحربي لحزب الله وبتسويق سبب الموت غير شعاراته. من 28 الأول 2023 حتى وقف حرب 2024 صار شعار شهيد على طريق القدس جزء من هوية بيانات النعي لدى حزب الله. لكن بعد اغتيال هيثم الطبطبائي بتشرين الثاني 2025 انتقل حزب الله إلى صيغة دفاعا عن لبنان وشعبه. غزة شبه غائبة عن المفاوضات الإيرانية. رويترز خصصت بحزيران 2026 فاكت بوكس للقضايا الرئيسية بالصفقة الأمريكية الإيرانية. البنود كانت مضيق هرمز، البرنامج النووي، البالستي، العقوبات والأموال المجمدة وحزب الله. فلسطين مش من ضمنهم. هي فرصة جوهرية للبنان الدولة، فإيران اللي كانت بتدور بفلكة ميليشيات منها لبنانية ذات عقيدة دفاع متقدم مسلح بهدف التوسع بالهلال الشيعي انقلبت وظيفة هالميليشيات خدمة لإسناد إيران. المحور انتقل من منطق الهجوم عبر الأطراف إلى منطق الدفاع عن المركز. والسؤال اللي بيطرح نفسه، متى يصبح لبنان القضية المركزية لحزب الله لا سلاح؟
1: التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، حيث تناول البحث آخر المستجدات على الساحة المحلية سياسيا وأمنيا.
6: تحدثنا عن مفاوضات روما وتحدثنا عن إدعي الفاتيكان معني بلبنان بقضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين وقال انه المفاوضات بروما ماشي حالة، لكن بس عنده موقف انه اسرائيل بدأت تتعاون شوي اكتر. بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن المدرسة الكاثوليكية ولا مدرسة سكرت، عمل بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. احنا كمان مع أهل الجنوب نعرف قضيتهم ونعرف جرحهم، منطالب بعودتهم بس منطالب بإعادة الأعمار.
2: تحالف ردعي بين السعودية وباكستان وتركيا لا يستهدف أي دولة ومفتوح للدول الشقيقة. تقرير أرار كرم.
4: هي لقطات تاريخية من مكة حيث وقعت المملكة العربية السعودية تركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة تعكس انتقال التعاون بين الدول الثلاث إلى مستوى جديد وسط تصاعد التوترات الإقليمية والهجمات الإيرانية على عدد من دول المنطقة. الاتفاقية التي تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية والمصالح الاستراتيجية المشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار والسلام من خلال إطار دفاعي موحد يرفع مستوى التنسيق العسكري بين الأطراف الثلاثة.
7: فبموجب الاتفاق يعتبر أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث هجوما على جميع الدول الأطراف، بما يكرس مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بالدفاع عن أمنها وسيادتها في مواجهة أي تهديد. كما تنص الاتفاقية على توسيع التعاون في مجالات التدريب العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراء المناورات المشتركة، إضافة إلى تطوير الصناعات والتقنيات الدفاعية بما يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ويأتي توقيع الاتفاق بعد أشهر من المفاوضات وفي ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية، ولا سيما مع استمرار الهجمات الإيرانية. فيتوقع أن يشكل الاتفاق رادعا لإيران، لكنه قد يثير أيضا قلق إسرائيل في ظل التوتر التركي الإسرائيلي التي باتت تتبنى في الأشهر الأخيرة خطابا أكثر حدة تجاه السياسات الإسرائيلية. وعلى هامش مراسم التوقيع عقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وملفات الأمن والدفاع، في تأكيد على أن اتفاق مكة يشكل بداية مرحلة جديدة من التنسيق الاستراتيجي بين الرياض، أنقرة وإسلام أباد.
1: الحوثيون يواصلون ضرباتهم على معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية كما على السعودية، فيما توقع مسؤول سعودي كبير هجمات منسقة من حلفاء إيران.
7: هو هجوم حوثي على منطقة نجران جنوب المملكة العربية السعودية أدى إلى جرح 11 مدنيا. هجوم يأتي بعد ساعات من هجوم آخر بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت معسكرات تابعة للقوات الحكومية اليمنية في محافظتي مأرب وحضرموت في تصعيد هو الأبرز منذ سنوات. المتحدث العسكري باسم الحوثيين كان أكد أنه استهدف ما وصفها بتحشيدات عسكرية مدعومة من السعودية. وفي ضوء تلك التطورات قال مسؤول سعودي كبير لوكالة رويترز إن تقارير استخبارية من المملكة والولايات المتحدة ودول بالشرق الأوسط تشير إلى تنسيق فصائل مسلحة عراقية مع جماعة الحوثي من أجل شن هجمات وشيكة على السعودية بإشراف الحرس الثوري الإيراني. وأضاف المسؤول أن الهجمات قد تستهدف البنى التحتية المدنية والاقتصادية بما يشمل منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، وأن السعودية رصدت نقل طائرات مسيرة وصواريخ مما يشير إلى عمليات منسقة من شمال المملكة وجنوبها. ويعد الهجوم الذي استهدف نجران الأعنف الذي يستهدف المملكة منذ توقيع الهدنة عام 2022 في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين الحوثيين والسعودية منذ الشهر الماضي، مما يثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتقويض جهود التهدئة، علما أن السعودية لم تخفي أنها شنت ضربات بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران متواجدة على أراضي العراق. تبين أنها مرتبطة بهجمات استهدفت منشآت بترولية في المملكة.
2: إيرانيا، الخزانة الأمريكية تكشف اتفاق وشيك في شأن مضيق هرمز ونمسك بزمام الأمور في إيران.
7: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يختصر وحده كل مستجدات الحرب مع إيران تارة بالتصعيد وتارة أخرى بالمهادنة. وهو رأى في لقاء مع الإعلاميين بالبيت الأبيض أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا، مشيرا إلى تدمير القدرات الإيرانية لامتلاك سلاح نووي.
8: We'll see those days pretty soon again based on everything I see. As soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything.
7: تصريح ترامب هذا يتزامن مع تقارير تتحدث عن تفاهمات أولية بين سلطنة عمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. وبحسب المعلومات المتداولة فإن الطرفين اتفقا على الخطوط العريضة لإعادة فتح المضيق والأعلان المرتقب عن فتح مؤقت لهرمز إلى حين الانتهاء من مسار الفتح الدائم، والأعلان قد يتم خلال أيام بعد موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. الاتفاق المقترح يمتد لستين يوما ويهدف إلى استئناف الملاحة وكسر الجمود تمهيدا لإطلاق المفاوضات الفنية ومن دون فرض رسوم عبور على السفن. وفي تفاصيل المقترح فإن السفن الداخلة ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، أما السفن المغادرة فستستخدم الممر الأقرب إلى سلطنة عمان. أما فيما يخص الممر الأوسط فستتم مناقشة هذا الممر في وقت لاحق بانتظار عملية إزالة الألغام والإجراءات الفنية اللازمة والتي قد تشارك بها أطراف إقليمية.
1: بعد الإعلان، هل يقر العفو العام؟
2: وهل تقلع الطائرات إلى أمريكا؟
9: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
10: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقالي، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد، المسرح. مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعضنا.
11: أسنى عرق امتلت بلد أصيل.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في بعبدة عقدت الحكومة جلسة برئاسة الرئيس جوزيف عون لبحث جدول أعمال من 55 بندا. للتفاصيل ينضم إلينا الزميل صبحي قبلاوي من القصر الجمهوري. صبحي مساء الخير. بعض التعيينات وبعض الضرائب بحثت اليوم في الجلسة، ما تفاصيل ما جرى؟
1: نعم، هذا اليوم في بعبدة كانت جلسة مجلس الوزراء ماراثونية على كل الصعد. أولا ناحية 4 ساعات ونصف تقريبا مدة هذه الجلسة، إضافة أيضا حتى إلى تلاوة وزير الإعلام بول مرقس لمقررة هذه الجلسة، يعني استمرت على حوالي 35 إلى 40 دقيقة. لكن الكلام السياسي في هذه الجلسة كان الأبرز. أولا الرئيس جوزيف عون وضع مجلس الوزراء بنتائج الزيارة إلى واشنطن وإلى أنقرة، إضافة إلى كلام مهم جدا للرئيس عون أعلن فيه عن مؤتمر اقتصادي سيرأسه الرئيس نواف سلام في واشنطن ويضم الوزراء اللبنانيين المعنيين، إضافة أيضا إلى إمكانية التعاون مع تركيا في مجال الطاقة، إضافة إلى ربط لبنان بخط الحجاز وهو خط سكة الحديد الممتد من السعودية مرورا بسوريا وصولا إلى تركيا. ولكن أيضا أبرز ما كان خلال هذه الجلسة موافقة مجلس الوزراء على عدد من التعيينات، ما عدا تعيين المجلس التربوي للبحوث، بحيث أن بعدما تم التعيين اعترضت وزيرة التربية لأنها غائبة عن هذه الجلسة، وبالتالي سحب التعيين بانتظار جلسة أخرى تكون حاضرة الوزيرة كرامي هنا في الجلسة. وبالنسبة للبنزين، قرر مجلس الوزراء تفريغ باخرتين بنزين موجودين في لبنان حاليا بسبب الأوضاع العالمية، علما أنه أقر أن يكون هناك $1,000,000 لكل باخرة كتأمين عن انتظار نتائج الفحوصات لهذه البواخر. أطول بنود هذه الجلسة كان التمديد لشركة سوليدار. مجلس الوزراء وضع شروطا تمتد لحوالي أكثر من 35 شرطا للتمديد لسوليدار على مراحل، مثنيا على ما قامت به الشركة على مدى السنوات الماضية. نستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام.
2: وتطرق فخامة الرئيس إلى المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية، فأوضح أنه تم الحديث في 4 نقاط: وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته إلى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الموضوعات.
3: العفو العام وقانون الإعدام على طاولة الهيئة العامة الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأبو صعب نأمل عدم تطيير الجلسة.
4: نتمنى أن لا يتم تطيير الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة، وقانون العفو العام سيمر، وقانون الإعلام بحاجة إلى بعض التعديلات، والأكيد أنه سيكون عندنا قانون إعلام جديد. الإيجابية طغت على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب من عين التينة بعد انعقاد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري.
5: صراحة في ناس مظلومة قاعدة بالسجون، كان مفروض من عيد الأضحى اللي مرق تكون صاروا ببيوتهم. المؤسسة العسكرية مثل ما بتتذكروا آخر مرة منعوا العسكر أو الجيش يجوا يعطوا رأيهم باسم عوائل شهداء الجيش، فنحن عم نكون صوتهم. بنفس الوقت في محلات عندهم مطالب بالمؤسسة العسكرية نحن ما عم نقدر نلبيها، بدنا نلبي ما هو عام بالقانون. في توازن لازم ينعمل، بس أنا برأيي هيدا القانون مثل ما هو مقترح يمكن بلبي 95% من المطالب.
4: 14 بندا وضعت على جدول أعمال الجلسة التي تقرر انعقادها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، والبند الأول سيكون إلغاء عقوبة الإعدام، يليه اقتراح قانون الإعلام، ومن ثم قانون العفو العام وهيكلية المصارف.
5: قانون الإعلام ما رح ينسحب، لا رح يكون موجود. نهار التنين في جلسة عندي بالمكتب مع النقيبين لحتى نحكي نحن وياهم ببعض المطالب، بس في مطالب ما رح بتصير. يعني مثلا حدا عم بيطالب انه نقابة عندها هاجس، انه بركي نحن عملنا نقابة تانية، ما لازم نعمل نقابة تانية الا ما ناخد موافقتهم. لا، بدهم يسمحوا لنا، هذا موضوع بده قانون.
4: كما أضيف إلى البنود 14 طلب وزير العدل عادل نصار تعديل مادة واحدة إصلاحية حول رفع الملاحقة الجزائية للأحداث من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة.
0: من عائلة تينا إلى معراب، حيث نظم لقاء في المقر العام لحزب القوات اللبنانية مع وفد من الانتشار في الحزب، جرى خلاله تسليم بطاقات الانتساب الخاصة بعدد من المنتسبين الجدد إلى رؤساء المراكز والمنسقين، تمهيدا لتسليمها إلى أصحابها في بلدان انتشارهم. وخلال اللقاء أشار رئيس الحزب سمير جعجع إلى أن أي تحد محلي في ظل اعتراف دولي وعربي واسع يصبح أسهل بكثير، محذرا من الاستخفاف بما هو آت.
6: أول شيء تنتفق وعد تفكروا في إمكانية الأحداث ترجع لورا، ولا في إمكانية. هلأ عم بتشوفوا كتير طلعات ونزلات، بس شو بدكم بكل هون؟ بنهاية المطاف التاريخ ما رح يرجع لورا، ما بيرجع لورا ولا يوم الأيام، بالأخص بلبنان رايحين باتجاه أن يبطل فيه سلاح خارج الدولة. هي تحصيل حاصل تحديدا عند حزب الله. بعد في على أنه نكفي مثل ما نحن وننطر لنقدر نقطع هالمرحلة. هاي مرحلة مش صعبة بس ثقيلة، هيك يعني ساعة حرب وساعة سلم وساعة ماشي الأمور ساعة مش ماشي الأمور، بس برضو رجع لورا ما فيه.
3: لجنة رسمية ومحادثات مرتقبة مع واشنطن، هل اقتربت عودة الرحلات المباشرة بين لبنان وأمريكا؟ التفاصيل مع جوزيان الحاج موسى.
7: بعد أسبوعين على السماح باستئناف الرحلات المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، لا موعد لأول رحلة بعد ولا حجوزات فتحت أمام المسافرين. انتقل الملف من القرار السياسي إلى الإجراءات العملية، وفي تطور جديد أكد رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت الدولي المهندس محمد شتيلة لأم تي في تشكيل لجنة رسمية لمتابعة ملف استئناف الرحلات المباشرة. ويرأس اللجنة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وتضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عزيز وشتيلة وقائد جهاز أمن المطار العميد فادي كفوري، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط ومديرها العام. دبلوماسيا، كشف مصدر أمريكي لأم تي في أن ملف الرحلات قد يطرح خلال المحادثات اللبنانية الأمريكية المرتقبة في نيويورك وواشنطن في أيلول المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تشغيليا، يبرز خياران طيران الشرق الأوسط أو شركات أمريكية، وبحسب المصدر قد يكون خيار الميدل إيست أسهل لامتلاكها طائرات A330 قادرة على تنفيذ الرحلات المباشرة، لكن الأمر يتطلب قرارا من الشركة وموافقات وفحوصا أمنية وإجراءات تنظيمية. أما التوقيت فرفع المنع لا يعني إقلاعا قريبا، وتقدير المصدر الأمريكي أن المسار قد يحتاج إلى نحو عام قبل أن تصبح الرحلة الأولى ممكنة، فالاختبار الحقيقي الآن ليس في فتح الأجواء بل في استكمال الشروط الأمنية والفنية وانتزاع الموافقات وحسم قرار شركات الطيران. وحتى ذلك الحين تبقى الرحلات المباشرة بين بيروت والولايات المتحدة قرارا على الورق ينتظر أول طائرة تحوله إلى واقع.
0: اليابان ترفع إنفاقها العسكري بأعلى نسبة منذ 1958، وكوريا الشمالية تحذر من خيارات عسكرية إضافية معتبرة أن طوكيو تتحول إلى دولة حرب. التفاصيل مع ماريان زوين.
8: هذه إحدى المناورات العسكرية التي شاركت فيها اليابان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في الفلبين خلال أيار الماضي، مناورة استشهدت بها كيم يو جونغ الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي في أحدث مواقفها، معتبرة أن واشنطن تدعم ما وصفتها بتحركات عسكرية خطيرة تقودها طوكيو في المنطقة. وكان وزير الدفاع الياباني قد دعا ثلاثاء بلاده إلى تعزيز قدراتها العسكرية بروحية العجلة والأزمة، بعدما حذر تقرير حكومي جديد من تصاعد المخاطر الآتية من الصين وكوريا الشمالية وروسيا. لكن ما تعتبره طوكيو استعدادا لمواجهة التهديدات المحيطة بها تراه كوريا تحولا خطيرا في العقيدة العسكرية. فكيم يو جونغ اتهمت اليابان بأنها تتحول إلى دولة حرب وتسعى إلى توسيع حضورها العسكري في منطقة المحيط الهادئ، محذرة من أن قيادة بلادها ستتخذ خيارات عسكرية إضافية تفرضها التحولات اليابانية. اليابان كانت تبنت نهجا سلميا بعد الحرب العالمية الثانية، لكن يبدو أنها تبتعد عنه تدريجيا. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يتضح كيف رفعت اليابان انفاقها العسكري عام 2025 بنسبة 9.7% ليبلغ 62.2 مليار دولار، ما يعادل 1.4% من ناتجها المحلي، وهي أعلى نسبة تسجلها منذ عام 1958. الخلاصة، كوريا الشمالية تحذر اليابان. وقوع الأسلحة الفتاكة في أيدي من سمتهم ورثة النزعة العسكرية قد يقود إلى تطورات غير سارة، وهي مخاوف تتقاطع مع موقف الصين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية، والتي كانت قد أعربت بدورها عن قلقها مما وصفته بظهور نزعة عسكرية جديدة في طوكيو. إذن يبدو تتسارع ملامح سباق التسلح الجديد في شرق آسيا، والولايات المتحدة الأمريكية في قلبه.
3: بعد الإعلان، صيف 48 في دمتين،
0: والنفط العراقي إلى لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: العراق يقترب من تصدير جزء من نفطه عبر لبنان بعدما كشفت معلومات الام تي في أن الخطة تقوم على نقل النفط العراقي بالصهاريج إلى مصفات طرابلس تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية. وبالتوازي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماع لبحث تسريع إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك طرابلس، وإذا نجح هذا المسار فقد يستعيد لبنان جزء من دوره كممر إقليمي للطاقة. بعد بداية صعبة للموسم السياحي، بدأت أرقام حركة مطار بيروت تتحسن تدريجيا، وذلك بحسب ما كشف رئيس نقابة مكاتب السياحة والسفر جان عبود، وأشار إلى أنه بعدما سجل شهر حزيران تراجع تراوح بين 30 و35% مقارنة بالعام الماضي، نجح شهر تموز بتعويض جزء من هيدي الخسائر لينخفض التراجع إلى 9% فقط مقارنة بتموز 2025. ورغم أنه الموسم الصيفي لا يزال متراجع بنحو 33% مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه الأنظار تتجه إلى شهر آب الذي يعد ذروة الموسم السياحي على أمل أن يواصل هذا التحسن ويقلص الفجوة أكثر من أرقام العام الماضي. إذا كانت الولادة في الولايات المتحدة تمنح الطفل تلقائيا الجنسية الأمريكية، فإن الرئيس دونالد ترامب يحاول اليوم تغيير هذه القاعدة. فقد وقع ترامب أمرين تنفيذيين يهدفان إلى تشديد الحصول على الجنسية بالولادة، أولا من خلال التضييق على ما يعرف بسياحة الولادة، أي سفر بعض النساء إلى الولايات المتحدة فقط لإنجاب أطفال هناك، حيث سيتم رفض تأشيراتهم أو منعهم من دخول البلاد. أما القرار الثاني فيطلب من الجهات الرسمية عدم منح الجنسية تلقائيا للأطفال المولودين في الولايات المتحدة. هذه القرارات لا تعني أن القانون تغير حتى الآن، إذ من المتوقع أنه تواجه طعون أمام القضاء. بالوقت يواصل ترامب محاولاته لتشديد قوانين الهجرة، لكن كلمة الفصل ستكون للقضاء الأمريكي. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار مستويات قرب $70، سوليدار بي $73. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. أنهت الأسهم الأوروبية مع مكاسب أسبوعية بدعم من نتائج أعمال الشركات التي أتت أفضل من التوقعات، إلى جانب تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بظل أمال إعادة فتح مضيق هرمز. ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد بيانات أظهرت ضعف حاد في سوق العمل، الأمر الذي يحد من احتمالات التشديد النقدي التي ارتفعت بشكل كبير مؤخرا على خلفية تزايد الضغوط التضخمية. وعززت أسعار الذهب مكاسبها مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد ظهور مؤشرات جديدة على ضعف محتمل في سوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على التشديد النقدي هذا العام. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود $4341 للأونصة، الفضة $63، أما النفط $83 لبرميل البرنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1563 إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع ترقب تقرير الوظائف الأمريكي للبحث عن إشارات بشأن مسار السياسي النقدي للاحتياط الفيدرالي بظل متابعة تطورات الحرب في الشرق الأوسط. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود $64,500، أما الإيثيروم بحدود $1,900. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
3: شكرا عطوان.
1: شكرا عطوان.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكت.
4: سجل السباح البولندي بارتلوم كوبكوفسك إنجاز تاريخي من بعد ما صار أول شخص بيسبح بحر البلطيق ليعبر من السويد لبولندا ويقطع مسافة 160 كيلومتر خلال 55 ساعة و10 دقائق من دون نوم أو أي مساعدة. التحدي ما كان رياضي بس، بل خصص لجمع التبرعات للأطفال المصابين بالسرطان، ونجح بجمع مئات الآلاف من الدولارات ليثبت أنه الإرادة قادرة على تحويل المستحيل وتسجيل الإنجازات. إلى شاب برازيلي بيشتغل بجمع النفايات بتركيا وقرر يحول مهنته البسيطة إلى محتوى للسوشيال ميديا، عكس فيه فرح وشغف بشغله وحصد ملايين المشاهدات.

0: ومنختم مع مشاهد لثوران بركان بأندونيسيا. تم تداول مشاهد له بشكل كبير على منصة اكس وسط خوف من تداعياته على المناطق القريبة. هيدي كانت اخبارنا لليلة. اخبار جديدة بنشط بكرة ومن هلأ لوقتها. stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديدا مع المشاكل المتراكمة بين الويفا والفيفا إلى انتقال المصري محمد صلاح لنادي طرابزونسبور التركي.
3: تمسك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا بقرار مقاطعة مسابقات الفيفا بما فيها كأس العالم رغم تراجع الفيفا عن خططه لتشريع أبواب المونديال من المستثمرين الأجانب. وبالرغم من تلبية المطلب عم بيطالب الاتحاد الأوروبي بضمانات بعدم تكرار مثل هالمحاولات لتشويه كرة القدم بهالطريقة. ومن ناحية تانية استقبل المصري محمد صلاح استقبال الأبطال بالعاصمة التركية اسطنبول بعد انتقاله رسميا لنادي طرابزونسبور بتوقيعه عقد لموسمين بعد 9 أعوام حافلة و9 ألقاب أحرزها بألوان ليفربول الإنجليزي. وكان أعلن طرابزونسبور يلي رح يخوض بأواخر الشهر الحالي الملحق المؤهل لمسابقة يوروبا ليج إنه صلاح البالغ 34 عام ويلي كان تاني أعلى اللاعبين أجرا بالدوري الممتاز الموسم الماضي رح يتقاضى 17 مليون يورو سنويا من دون احتساب مكافآت الأداء برقم قياسي على صعيد الدوري التركي.
2: بالسباحة حطمت السباحة اللبنانية لوري عواد 3 أرقام قياسية لتأكد جهوزيتها لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
3: واصلت سباحة المنتخب اللبناني لوري عواد تألقها بتحقيق 3 أرقام قياسية لبنانية خلال موسم 2026 مؤكدة جهوزيتها للمشاركة بدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط يلي رح تستضيفها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الشهر الحالي. وكانت عواد قد حطمت الرقمين القياسيين اللبنانيين لفئة 18 سنة وما فوق بسباق 50 متر فراشة وال 200 متر فراشة، كما وعادت وحطمت رقم قياسي لبناني تاني للفئة المفتوحة أوبن ريكورد بسباق 100 متر حرة بإنجاز بيعكس التطور الكبير بمستواها الفني قبل الاستحقاق القاري.
2: بالبيتش فوليبول حقق الثنائي اللبناني يلي بيتألف من جاد أبي كرم وهادي أشبيب الميدالية الذهبية من الجولة الأولى من بطولة غرب آسيا المقامة بعمان بعد فوز بالمباراة النهائية على السعودية بنتيجة 2-1. كذلك عند السيدات كان اللقب أيضا للثنائي اللبناني لارا الناهي وميرنا الشيخو، إشارة إلى أنه الجولة الثانية رح تقام بلبنان من الاثنين للخميس بالبترون. مشاهدين هذا كان كل شيء بسبور لهلا. شكرا للمتابعة، عودة لكم.
4: شكرا
5: عماد. في الفقرة الفنية مسرحية صيف 840 تعود من جديد. من المتين معنا الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة يعني الأجواء رائعة جدا وتوقيت المسرحية كمان يعني صابة مثل ما بقولوا.
6: صحيح نخلي، التوقيت والمكان كمان له كتير قيمة حيث تعرض هذه المسرحية صيف 840 بساحة الأمراء ببلمتين. فينا نقول أنه منذ انتخاب هذا المجلس البلدي أصبحت الثقافة والفن مرتبطة جدا باسم هذه البلدة لأنه حطوا على جدول أعمالهم وأولوياتهم هو إطلاق المشاريع الفنية والثقافية ودعمها بالكامل، إلى جانب رئيس البلدية جابي بوسليمان. رئيس، لماذا اختيار صيف 840 ولماذا بهذه الساحة؟ قلت لي في ارتباط تاريخي ومهم لهذا الموضوع.
7: نحن بلمتين مثل ما ذكرتي هلا انه بهي السنة اللي مرقت صرنا عاملين كذا احتفال صيفي وفني، يعني هيدا المجلس البلدي اول من اولوياته هي الصيفي والفن، لانه هيدا الصيفي بالصيفي والفن بنربي اجيال بتربي بتعمل اوطان مش بغير شيء. ليش نقينا صيف 840 وبساحة تنتين نقيناها؟ أصل لأنه صيف 840 هي مسرحية غنائية تاريخية من روائع الأستاذ منصور الرحباني، بتحكي عن التاريخ وبتحكي عن الفن بذات الوقت. والمتين هالساحة اللي شايفينها قدامكم هلأ هي ساحة تاريخية كان فيها أمراء لمعيين من 500 سنة عمروا المتين وحكموا المتنين وفيها تاريخ كتير مهم. والثقافة ثقافة بترتبط هي والمسرحية عنده زيت التام يعني من هيك لقيناها.
6: إلى جانب أيضا بول أبو عائل. بول حضرتك عضو بلدية وأنا أحد المنظمين. بول خبرني شوي الفرقة دي راح يكون عددها، وقلت لي اتس فول هاوس، خبرني شوي كيف حضرتوا لوجستيا.
4: نحن اليوم الإيفنت مفول على المسرح والجمهور، أكيد تحية كتير كبيرة أول شيء للصوت العتيق يلي هن حيكونوا معنا 35 ميوزيشنز و 72 كواير، أكيد معهم رفقوا جيلبير وكلهم بقيادة الأب ميلاد طرباي. كمان من ناحية العالم نحن قطعنا 2000 شخص بساحة هالقد كبيرة، أكيد هذا الشيء ما كان هين، خصوصا أنه المتان كان إلى وقت ما عملت هيدا الإيفنت الكتير كبير المهرجان، وهذا الشيء بشجعنا دايما وبيخلينا نعرف قد العالم متعطشة لهيدا النوع من الفن، وبيخلينا نعرف انه الهدف اللي كان بدنا اياه انه نحن نرجع نسمع هيك شيء هالقد حلو. اكيد تحيه كتير كبيره لاسامه رحباني وللراحل الكبير منصور رحباني اللي هيدا العمل له، فهيدا الشيء بيخلينا نتشجع كل سنه انه نكون عم نعمل هيدا الايفنت بساحه لمتان، شيء بيليق بساحه لمتان.
6: شكرا شكرا بول. إذن ليلة استثنائية بساحة الأمراء بلمتين، حيث سيتم عرض بعد لحظات مسرحية صيف 840 الغنائية. نخلة العودة لك.
5: الزميلة زينب بسيط شمون، شكرا جزيلا لك.
1: والآن إلى الأحوال الجوية. هالويك أند صح ما في موجة شوب، بس أكيد الحرارة عالية بهالفترة، وإذا رايحين على البحر عملوا حساب الموج اللي بيوصل للمتر أوقات، وإذا طالعين على الجبل سوقوا على مهلكم لأنه في خطيطة. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 75%. بالنهار في شوب خصوصا بالداخل، والحرارة عم بتسجل 31 ببيروت، 28 ببعقلين، و27 درجة بميروبة. خلونا نشوف سوا قدي بتوطى الحرارة بالليل. 26 ببيروت، 22 برشمية، وكمان 22 درجة ببسكنتا. ببيروت وعلى الساحل الشمس قوية، وعملوا حساب الموج إذا رايحين على البحر لأنه بيوصل للمتر أوقات. أما إذا طالعين على الجبل انتبهوا على الطريق لأنه الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية. كيف بيخلص أسبوعنا؟ هالويك أند طقسنا مستقر كليا. السبت والأحد الأجواء صافية وقليلة الغيوم، في شوب بسبب الرطوبة العالية والحرارة 31 درجة على الساحل بس بتعلى أكثر بالبقاع. تنين والثلاثة طقسنا ما بيتغير، بيبقى مستقر ورطب على الساحل، الحرارة 32 درجة بس منحس كأنها 38 بسبب الرطوبة المرتفعة، وبالداخل بتتخطى الحرارة معدلاتها. بالختام بتمنى لكم تمضوا ويك أند حلو وتصبحوا على خير.
5: شكرا دانيلا.
1: شكرا النشرة، انتهت. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وامفم.
5: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
8: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
9: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
10: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. في جوار الحرم المكي وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وأكد بيان مشترك أن الاتفاقية هدفها تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. مصدر مقرب من الجيش السعودي أفاد وكالة فرانس بريس بأن توقيع الاتفاق كان قيد المناقشة لفترة طويلة، لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت من وتيرته. وكيل وزارة الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة رائد قرملي أوضح أن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وهي ليست مرتبطة بمساع نووية أو سباق تسليح، بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. وبحسب خبراء فإن تعزيز العلاقة بين السعودية بما تشكل من ثقل إقليمي ودولي، خصوصا في مجال الاقتصاد والنفط، وتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، وباكستان المسلحة نوويا، يأتي في إطار إعادة تشكيل معالم العلاقات الإقليمية والدولية في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وبحسب الخبراء أيضا فإن هذا التقارب هدفه الرد على المقاربة الاستراتيجية الجديدة لطهران الساعية للهيمنة على منطقة الخليج والتحكم بحركة الملاحة البحرية في الممرات الاستراتيجية، أكان في مضيق هرمز أم في مضيق باب المندب. حتى الساعة لم يصدر أي موقف من الدول المعنية والمؤثرة على هذه الاتفاقية، وضروري رصد هذه المواقف لدول الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل بالدرجة الأولى، والاختبار الأول سيكون عند تعرض السعودية لأي ضربة، فماذا سيكون عليه موقف الدولتين الموقعتين على الاتفاقية، باكستان وتركيا؟
1: الجديد.
3: مساء الخير. ترددات اليوم التالي على الموجة الآتية من إيطاليا تأرجحت بين استمرار التصعيد الميداني ومحاولة استشراف الإطار التفاوضي، فبعدما رحلت أوراق روما إلى مطالع أيلول

0: اللبناني في المنصوري وتوغلا إلى أطراف بلدة عيت الجبل، إضافة إلى قصف في حداتة وتفجير وتجريف في زوطر الشرقية جارة الغربية، حيث أولى المناطق التجريبية التي ظلت الأولى والوحيدة من دون شريك أو ملحق يتبع. وعلى الرغم من التصعيد الميداني الذي يحاول من خلاله بنيامين نتنياهو إحباط أي تقدم تفاوضي ليخوض انتخاباته بالنار، فإنه بحسب مصدر رسمي للجديد سجل لبنان ملاحظاته الإيجابية على نتائج الأيام الثلاثة والمتمثلة بالحدود والموافقة على تبادل لوائح أولية بالأسرى المحتملين والتوصل إلى لائحة مختصرة للجهة الثالثة التي ستتولى آلية التحقق على الأرض، مع تكرار الإشارة إلى الدعم الأمريكي للموقف اللبناني. وهنا فإن الدعم الكلامي بالتنفيذ الميداني يذكر، وإلا فسيبقى حبرا على ورق روما. ونتنياهو الذي دخل زمن الانتخابات ليس مستعدا للقيام بأية خطوات، وسيكون للمراوحة المكان الأوسع حتى انقضاء خريف الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وقبل أيلول روما المقبل يحل على لبنان تشريع آب اللهاب، وعلى امتعاض رئيس المجلس من مفاوضات الخارج دعا بري إلى جلسة تشريعية الأسبوع المقبل دارت عناوينها الخلافية دورة كاملة بين تعديلات ومفاوضات وحوارات. وعلى عدم وضوح كامل للرؤية النيابية، فإن الجدول يتضمن المشاريع الجدلية من العفو العام إلى إلغاء عقوبة الإعدام وصولا إلى الإعلام، لترسو المعطيات الأولية على قاعدة التوافق حول العفو والتعديل حول الإعلام، من دون ضمانات واضحة عن وجهة سير الكتل ومسار قراراتها. وأبعد من حدود التشريعات اللبنانية، فإن عدم الوضوح في الرؤية يصيب أيضا خط المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما يزال الرئيس الأمريكي مستمرا في التهديد العسكري من جهة والتفاؤل بالحل من جهة ثانية، مع تأكيد أمريكي على بوادر اتفاق قريب بشأن مضيق هرمز وسط مشهد إقليمي حمل تطورا استراتيجيا في قمة ثلاثية عقدت في مكة ووقعت فيها السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك بهدف دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وبين تفاوض يتأرجح على حافة النجاح والفشل، حيث تترقب المنطقة مآلات الحوار الأمريكي الإيراني وخطوات تعيد رسم خرائط التحالفات مع توقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، يبدو الشرق الأوسط أمام مرحلة جديدة تتقاطع فيها الدبلوماسية مع الأمن وتتنافس فيها فرص التهدئة مع احتمالات التصعيد بانتظار الكلمة الفصل على خطوط النار أو مسارات التسويات.
1: MTV. مساء الخير. الجولة الثانية من مفاوضات روما انتهت، لكن الكلام عنها وما دار فيها لن ينتهي قريبا، فالتحليلات حولها كثيرة وقراءة نتائجها تختلف باختلاف من يقرأها وكيف. لكن رغم تعدد القراءات الثابت أن المسار التفاوضي معقد وطويل وأنه مليء بالمطبات والعقبات، فالإسرائيلي لن يوقف اعتداءاته، وعندما سئل عن ذلك في روما أجاب أنه مضطر إلى الاستمرار في عملياته العسكرية، لأن الدولة اللبنانية لا تقوم بما عليها لوضع حد للتمدد العسكري لحزب الله. وفي التفاصيل الواردة من واشنطن أن الجانب الإسرائيلي وضع أمام الوفد اللبناني حقائق قاسية، من هذه الحقائق أنه يوجد تحت تلة علي الطاهر بنتاغون مصغر وتحت قلعة الشقيف أنفاق بغرف كبيرة، إضافة إلى وجود مركز عسكري مهم تحت قلعة بعلبك. وأخطر ما كشفه الإسرائيلي وجود أنفاق تربط البقاع بجرود منطقتي كسروان وجبيل، إضافة إلى أنفاق تربط البقاع بالشوف والمختارة. إنها معلومات خطرة جدا، على السلطات المسؤولة في لبنان أن تؤكد صحتها أو لا، فإذا ثبتت صحتها فإنه يتعين على السلطة أن تتصرف، إذ لا يمكن التحجج بأن هذا حصل في عهود ماضية، فأمن اللبنانيين هو في

0: هذه سلطة اليوم التي عليها أن تقوم بما عليها، وإلا فإنها تكون هي من يستدعي إسرائيل لتكمل مهمتها في لبنان. إقليميا، وقعت السعودية وتركيا وباكستان في جدة اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ورغم أن السعودية أعلنت أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية، لكن ما حصل يعني أن طهران أضحت محاصرة استراتيجيا كما صارت في مواجهة مع العالمين العربي والإسلامي.
1: المنار، أهلا بكم. الخيبة، عنوان السلطة اللبنانية المكابرة الملطخة بدماء عسكريها في المنصور اليوم، بعد أن عبرت فوق دماء أبنائها التي تنزف كل يوم، وأعمت قلبها قبل أعينها عن عشرات المنازل التي ينسفها جيش العدو في القرى المحتلة، لتصل إلى جولة مفاوضاتها التي انتهت أمس في روما. وقبل أن يصبح اللبنانيون على ادعاء سلطتهم وسيدها الأمريكي بتحقيق تقدم في جولة مفاوضات روما، استهدف العدو الجيش اللبناني أثناء فتحه للطرقات ورفعه للأنقاض في المنصور، فأصيب عسكري بجروح، فيما لم تصب السلطة وسيادتها وكبرياؤها بأي أذى جراء هذا الرد الصهيوني المتعجرف على كل لقاءاتهم ومفاوضاتهم. ومع استمرار القصف الصهيوني على المنصور، استمر التفجير في زوتر الشرقية وأحراق المنازل في حولة واستهداف مضخات المياه والفرق التي تقوم بصيانتها كما في شقرى وعيت الجبل، فيما السلطة وأسيادها اجتمعوا في مجلس الوزراء، ويا جبل ما يهزك ريح، وكأن لا جيشهم المستهدف ولا بيوتهم المهدمة ولا تجربتهم التي يدنسها المحتل كل يوم ولا هيبتهم التي يجرفها مع حجارة القرى التي سويت أرضا. فأنكارهم ومكابرتهم باتا حالة مرضية، وحتى مطلب الوزير ركان ناصر الدين خلال اجتماع مجلس الوزراء بموقف واضح من الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية من تبنين وبرج الشمالي والمنصوري لم يلقى آذانا صاغية. فلتصغي السلطة إلى التجربة السعودية التي فقدت الأمل في المظلة الأمريكية المكلفة وغير المجدية، فاستعاضت عنها بمظلة باكستانية تركية عبر توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الدولتين الإسلاميتين في مكة تحت عنوان درع السلام كما وصفتها باكستان. فهل من يعتبر في بيروت ويستفيق من أوهامه ورهاناته على الأمريكي ونوايا الإسرائيلي ويسلم بأن المظلة الوطنية أكثر دفئا وأمانا لهم من تلك الإسرائيلية؟ أما أمن المنطقة فغير متوفر حتى الآن مع الشيطنة الأمريكية والإسرائيلية المستمرة، وإن كان استمرار التفاوض الإيراني العماني حول إدارة مضيق هرمز يسير بالاتجاه الصحيح، إلا أن الحذر من غدر ترامب ونتنياهو واجب، كما يؤكد الإيرانيون الذين يعلمون حجم المأزق الكبير الذي يتخبط به المجرمان على أبواب صناديقهما الانتخابية.
2: OTV. وسط إعادة رسم متسارع لموازين القوى في المنطقة، تفرض اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية أسئلة جديدة حول شكل التحالفات الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار. وفي موازاة ذلك، تستمر المفاوضات الأمريكية الإيرانية في محاولة لاحتواء التوتر وفتح نافذة أمام تسويات أوسع، فيما تبقى نتائجها موضع ترقب في ظل تضارب المصالح وتشابك الملفات. أما في لبنان، فلا يزال الجنوب يعيش على وقع واقع أمني هش، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار غياب الحلول المستدامة التي تضمن الاستقرار في ضوء الفشل الواضح للسلطة السياسية في إرساء معادلة تقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية في مقابل الحصر التام للسلاح بيد الدولة والجيش. كل ذلك فيما تتعمق أزمة الثقة الشعبية مع السلطة بمكوناتها السياسية المتناقضة إلا على تقاسم الحصص، حيث تبدو عاجزة عن تحقيق أي اختراق ليس فقط على المستويات السياسية والإصلاحية والاقتصادية، بل حتى في الحفاظ على الحد الأدنى من ساعات التغذية بالتيار الكهربائي أو الحقول دون عودة طوابير البنزين. وبعيدا من كل ذلك، حلت اليوم ذكرى 25 عاما على اعتقالات 7 آب 2001 في حق الشباب والطلاب وما ترمز إليه على صعيد النضال اللبناني في سبيل الحرية والسيادة والاستقلال، نضال يفقد معناه إذا تحولت الذكرى محطة جامدة بلا حياة، أما ربطها بالحاضر والمستقبل فيمنحها المعنى المطلوب والضروري ولو بعد ربع قرن.
3: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: 32 مسرحي، 110 ممثل وممثلة، 42 تقني، 93 ألف ضحكة، 41 ألف زقفة، 1200 تبديلة تياب، حربين قطعناهم وشغف واحد. المسرح، مين رح تربح جائزة أفضل ممثلة؟ مين أفضل مخرج؟ وشو هي أفضل مسرحية؟ ومين رح يحمل باقي جوائز المونو؟ لمونو أوردز 12 آب مباشر على تلفزيون لبنان، لأن بالمسرح منلاقي بعض.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تطرق رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال جلسة مجلس الوزراء إلى المفاوضات في روما، موضحا أنها تناولت 4 نقاط، وهي وقف النار ونسف المنازل والحدود وإعادة الأسرى وتحديد المناطق التجريبية. وأشار رئيس عون إلى تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى على أمل أن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار، وقال: أما مسألة وقف النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعتهما. وفي خلال حديثه عن نجاح زيارته واشنطن، أعلن الرئيس عون أنه يجري العمل على عقد مؤتمر اقتصادي في واشنطن يحضره الوزراء المعنيون، ويترأس الوفد اللبناني فيه رئيس الحكومة نواف سلام. تلا وزير الإعلام بول مرقس مقررات جلسة مجلس الوزراء، وأعلن أن الجلسة أعطت تعويضا مؤقتا للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، لكن مع إمكان تخفيض مدة التقسيط. مرقس أعلن عن تعيينات في الهيئة الوطنية للمنافسة ومجلس إدارة مطار بيروت ومصلحة الليطاني. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن إصرارا على مواصلة حصار شعبنا وتصعيدا في العدوان على بلدنا، يواصل العدو السعودي تحشيد قواته على ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية. وعليه وبعد رصد دقيق لتحركات قواته ومرتزقته، تم ضرب هذه الحشود بما معها من المخازن والآليات والمعدات العسكرية في معسكر صحن الجن. وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان أنها كانت ضربات نوعية ودقيقة بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة، وشددت على استمرارها في تثبيت معادلتي الحصار بالحصار واستهداف التحشيدات السعودية العدوانية أينما كانت.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصدر دبلوماسي بتوقع موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني على اتفاق مضيق هرمز قريبا. بعد الاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، أعلنت الرئاسة التركية أن اتفاقية مكة تعزز الأمن المشترك والردع الجماعي، إذ إنها خطوة تاريخية وتصون السلام والاستقرار في منطقتنا وتدفع التعاون قدما في مجال الصناعات الدفاعية. وبحسب رئيس مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، فإن الاتفاق لا يستهدف أي دولة بعينها. البحرين رحبت من ناحيتها بتوقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك، معتبرة أنها شراكة استراتيجية بين أطراف متكافئة. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الولايات المتحدة تضغط لبدء وقف النار في غزة لمدة أسبوعين لنزع سلاح حماس. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: وسعدتم أوقاتاً. في الحلقة والأخيرة من الحديث الممتع والمفيد مع السفير علي سبتي الحديثي سفير العراق في دولة الإمارات العربية وليبيا والبحرين قبل الغزو والاحتلال بالطبع، سنتحدث بعد أن تحدثنا عن مبادرات عربية ودولية أيضا، منها مبادرة الشيخ زايد وهي في المقدمة كانت أو البادئة، ثم مبادرة رئيسة الوزراء بنظير بوتو، ومبادرة أو محاولة مبادرة لملك وحكومة البحرين، إلى المبادرة ما قبل يعني في الربع الساعة الأخير من غزو العراق في عام 2003، مبادرة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية. دكتور، أنا أعلم أن المبادرات السابقة كنتم شهود أحياء عليها مباشرة، لكن مبادرة الرئيس بوتين بلا شك
1: سمعت
0: بحكم عملكم كسفير كيف يعني تفاصيل هذه المبادرة؟ احنا سمعنا الرواية الروسية من خلال مذكرات يفغيني برماكوف الذي هو الذي حمل المبادرة، وسأسألك عن علاقة وتصورات القيادة العراقية حول برماكوف. ما هي تفاصيل هذه المبادرة في المنظور العراقي؟
1: هي المبادرة الوحيدة اللي طرحت هي قبل شهر من الحرب.
0: نعم،
1: طرحت انقلها برماكوف إلى الرئيس، طلب اقترح عليه أن يتفرغ لشؤون الحزب وأن يترك الدولة وأن تجرى انتخابات عامة،
0: يعني لا يغادر العراق،
1: وأن تجرى انتخابات عامة وهو يتفرغ للحزب ويأتي بطاقم جديد يدير الدولة، لكن الكل يشاركون بالانتخابات. يعني بيها شيء من مبادرة زايد وبيها أنه يبقى هو على الحزب. يعني قدر الرئيس بوتين أنه ربما يعني الرئيس يجاوب بهذا الموضوع.
0: يعني ما ليس صحيحا أنه أن يأتي قصي محله عدي؟
1: لا يعني شنو، هي وراثة حزب البعث حتى يجي قصي ويطلع ملكية؟
0: هو لو لم يتنتهي
1: هو كان هي قصي،
0: كان هي قصي ومثل ما حافظ هي
1: بشار،
0: وبشار كان هي حافظ،
1: ومعمر كان هي سيف.
0: فهي هاي الجمهوريات الملكية. مبادرة الرئيس بوتين حملها برماكوف،
1: حملها برماكوف، نعم هذه مؤكدة. يعني هو برماكوف كان يعني حقيقة على علاقات قديمة مع العراق، مع الرئيس صدام، يعني
0: من تسوية القضية الكردية
1: من زمان،
0: باقيات آذاره
1: من زمان، وهو تقديري هو متعاطف مع العرب الرجل. زين، أنا قرأت شيء من مذكرات برماكوف، برماكوف لم يكذب أبدا، اللي كذب برماكوف هو. صدام طلب من برماكوف، لأن برماكوف كان حريص أن ما يحضر طارق عزيز الاجتماع.
0: برماكوف؟
1: نعم.
0: لماذا برأيكم؟
1: هو يخشى أن طارق عزيز يجهض المبادرة.
0: اللي سمعناه والذي قرأناه والذي تأكدنا منه من خلال زميلنا أرتوم صاحب برنامج أبعاد روسية الذي كان هو مترجم، ذهب مترجما مع برماكوف، أن طارق عزيز أراد أن يأخذ الرسالة من برماكوف،
1: صحيح،
0: ويوصلها إلى صدام
1: بدون ما يخلي يشوفه.
0: فاعترض برماكوف، قال أنا أريد أن ألتقي مباشرة بصدام حسين.
1: أصر برماكوف على لقاء الرئيس، وهذه من مصادر موثوقة يعني 100%. فقابل الرئيس وتحدث معه بكل صراحة، لأن هو عنده علاقات قديمة مع الرئيس صدام. فأنقل له مبادرة الرئيس بوتين وقال له ما عنده غير خيار. بعد ما خلص قال له زين، نستدعي طارق وسعد الحمادي يسمعون الكلام اللي قلت لي وهم راح يجاوبوا. فقالوا ايه اهلا وسهلا، ما طول حكيتك يا تكلمتك يا انا، اذا خلي تفضلوا. فعاد نفس ما طرحه على الرئيس صدام على أسماع الأستاذ طارق والدكتور سعد بن حمادي.
0: بالمناسبة للتذكير، زميلنا أرتوم الذي كان مترجما قال أنه في الطائرة ناقشوا كيف سيترجمون كلمة تنحي، استقالة، إبعاد، تخلي، بحيث بريماكوف طلب من
1: كان دقيق
0: من أرتوم، وأرتوم يعرف اللغة العربية جيدا وهذا ما يلاحظه المشاهدون في برنامجه، أن نختار كلمة لا تؤذي سمع صدام حسين.
1: أي كارثة، لازم يسمعوا ما يحب أن يسمعوا
0: يعني. أي حتى لا يعني يعتبر هذا الأمر إهانة له. على أي حال
1: هو الرئيس بوتين ما قالوا تتنحى، قالوا تعتزل
0: أي تبتعد عن الكرسي شوي
1: وتروح للحزب، تفرغ للحزب. كان حكيم يعني بيه، وكانت مبادرة شيء، وهي الوحيدة ترى اللي انطوا فرصة أن يتفرغ. وكان يبدو الرئيس بوتين يعني ربما ما أخذ ضوء أخضر، يعني ما هي مبادرة
0: يعني راح يتحمل مسؤوليتها، تكون ضمانات دولية.
1: اي لازم يعني لازم هو من طرح المبادرة لازم متأكد انه هو يقدر يقوم بالواجب.
0: هو بالمناسبة للتاريخ، قبل شهر من بدء العمليات العسكرية ضد العراق زار توني بلير موسكو،
1: نعم،
0: والتقى لساعات مع الرئيس بوتين
1: ربما،
0: وبعدها طبعا ظهرت هذه المبادرة. لكن ما لاحظناه، وكنا طبعا آنذاك نراسل وكالات عالمية، أن لهجة الرئيس بوتين بدأت تتغير بعض الشيء، من النفي المطلق والإنكار المطلق لوجود أسلحة دمار شامل في العراق إلى تصريح لفت نظر المراقبين حين قال أننا غير يعني العالم غير متأكد، قال العالم غير متأكد من خلو العراق تماما من الأسلحة الجرثومية.
1: الجرثومية
0: أي الأمر الذي فسر أن بلير أما أنه
1: يعني
0: حمل شيئا أو عرض عليه شيئا على يتحد. هذه طبعا هي speculations، لكن المؤكد أن هذه المبادرة يعني صنعت في الكرملين.
1: صحيح حكي، فهي مبادرة صحيحة وكانت مبادرة ناضجة، وبريماكوف كان موفق بها ولم يكذب أبدا. فلما أعاد طرح ما طرحه على الرئيس صدام، طارق عزيز احتج عليه. أعتقد سعدون كان صامت وقال له احنا بعد 10 سنين نلتقي انا وياك كاصدر، قال له انا بعد 10 سنين
0: ورئيسنا باق،
1: ورئيسنا باقي وانا. فبريماكوف قال له انا بعد 10 سنوات ميت، ما موجود بهاي الدنيا. والرئيس طبطب على اكتافه لبريماكوف وطلع. فطارق عزيز هو كان ما عنده غير خيار.
0: لماذا
1: هو ذولا كلهم القيادات بما فيهم من عزة إلى أصغر واحد يقرؤون أفكاره صدام، أي شيء ما يعجبه ما يسووه. هم أصلا ما بقوا بعد 79 إلا هم هكذا، فيقرؤون أفكاره ويشوفون يعني. فيعرف صدام رجل يحب السلطة ومتمسك بها بشكل غريب، ما مستعد يتنازل عنها، وعنده قناعات وشي يعني.
0: يعني يقرؤون أفكاره لو يزرعون في عقله أفكار، هنالك فرق. يقال لو تسمحون أن البكر كان لا يحبذ ولديه مشاعر شكوك وعدم ارتياح من طارق عزيز، هل هذا صحيح؟
1: صحيح.
0: لماذا؟ هل لأنه مسيحي مثلا؟
1: شوف هاي عقدة مسيحي ومسيحي. حتى صدام مرة اجتماع مجلس وزراء بعد الحرب، ومن بدأ يبدل يسوون، سوى أحمد حسين وسوى شو اسمه محمد حمزة رئيس وزراء وكذا، قال والله أصلح واحد قيادة الوزارة هو طارق عزيز لكن مع الأسف مسيحي.
0: أوف
1: اي نعم.
0: ليه؟
1: رغم ان طارق عزيز ملم بالقران الكريم وابنه زياد وبنته زينب وهو يحترم الاسلام كثير يعني. بس طارق حضاره يعني حقيقه يعني.
0: هو هذا السؤال انه يعني رجل هو مثقف وقارئ
1: طبعا
0: ومطلع ويعني يعني قصه ال ال ال الورقة أو التهديد الذي حمله بيكر والرسالة التي
1: يعني فشل ذريع بالإدارة
0: يعني كيف لدبلوماسي محنك
1: أنا من
0: بالمناسبة رجع. هذه الرسالة لا تزال موجودة في المفقودات في الفندق حيث جرت المباحثات هكذا يقال.
1: أقول لك اتغدينا فندق اسمه البستان بعمان من رجعم برزان ونزار حمدون كانوا بالوفد نوري الويس سوانا دعوه هو سفير بهذا وتغدى انا سوا انا علاقتي طيبه ببرزان قلت له محمد ليش ما اغتنمتوا هاي الفرصه فرصه
0: برزان تكريتي
1: اي قلت وهو برزان حقيقه عقل منفتح
0: كان سفير العراق في جنيف
1: في جنيف عقل انفتح من راح لاوروبا وكان يتمنى ان تصير تسويه
0: طيب
1: قلت له ليش ضيعتوا هاي الفرصه قال شو تسوي لاخوك على ابو عدي شو تسوي له هي تسوى بس صمت ويا ايج زين فأخي طارق عزيز قرأ أفكار صدام ما يقبل غالق على موضوع الكويت
0: يعني لماذا لا يأخذ هذه الورقة ورقة يعني رسالة
1: مو بس يأخذها أخي كان
0: ورد عليها
1: مو بس أخذها ورد عليها أجره على صفحة أحكي وياه أقول له سيد بيكر
0: وبالمناسبة دكتور
1: نعم
0: يقال أن إدارة بيكر للخارجية كانت من أفضل الإدارات
1: هو رجل عاقل
0: وأقربها إلى حد ما طبعا نسبيا أقربها إلى المطالب العربية يعني بيكر طبعا كل الإدارات هي تخدم مصالح إسرائيل هذا
1: سلام تسمح لي موضوع الكويت نتحمل مسؤوليته 200% مو 100% يتحمل مسؤوليته الرئيس صدام والمساعدين اللي تصفقوا له باستثناء حسن الدليمي هذول شوف احكي لك
0: من هو حسن الدليمي
1: حسن كان كادر متقدم وهو الوحيد اللي اعترض على موضوع الكويت بندوه حزبيه خاصه قادها سعدي مهدي صالح وصار بعد الحرب اول ما نطلق قذيفه المقاومه على الاحتلال هو توفى الله يرحمه بالسرطان بسوريا عضو قياده كان
0: اعترض الوحيد
1: الوحيد
0: وكان صدام موجود
1: لا سعدي مهدي صالح لأن قالوا لهم بالاجتماع هذا مع المستنصرية قيادات بغداد كلها قالوا لهم اغلقوا على الهدف خلاص الكويت لنا فقالوا أخي راح نتندم أخي احنا وين رايحين
0: هذا الرجل
1: حسن الدليمي أبو سام نعم كل بعثين اللي حضرهم بالمستنصرية يعرفوها زين عاقبوه سووا عضو شو اسمه قاعدة ونزلوه من عضو مكتب ودزوه للكوت وبعدين ورا الحرب صعدوا عضو قيادة قالوا راح تشوفوا نتلاقى
0: الوحيد
1: الوحيد بكل حزب البعث
0: يعني هذول القيادات طبعا قيادات الحزب
1: عضو مكتب بس من أشجع الرجال
0: بحزب لا قصدي اجتماع المستنصرية
1: قيادات بغداد
0: قيادات بغداد
1: والندوة كانت بسعدي مهدي صالح كان رئيس البرلمان وعضو قيادة قطرية مسؤول تنظيمات بغداد كان هدف ويقولهم اغلقوا على الهدف قالوا احنا وين رايحين فالوحيد هو اللي اعترض وخاف واحد يقول لك أنا صدري هيك عريض وكذا لا ما حدا اعترض كلهم صفقوا له جوني وفد شعبي الليبي محمد طاهر الحيالي وشفيق الهيتي آخر يعني كان تجينا وفود شعبية كثيرة قالوا يعني قلت لهم هم أصدقائي أجرهم على صفحة أقول لهم قالوا والله اللي يمسحون بين الأرض وهم يجون يعبون يعبون الليبيين وغيرهم منظمات جماهيرية بس من يحجون يقول والله اللي يمسحون بين الأرض
0: كانوا يعرفون النتيجة
1: طبعا حتى أمي تعرف النتيجة
0: لكن يعني مع ذلك العراق صمت 45 يوم في حرب الكويت
1: أي كانت عنده بقايا أسلحة وبقايا كذا وبقايا عنده كانت بحيث يعني احنا بال2003 الجيش منهار وكل شيء منتهي يعني ما عندنا شيء
0: طيب هذه يعني
1: الأسلحة صادقة وكل شيء منتهي.
0: المخابرات كانت تنقل لصدام صورة الوضع
1: والله ينقل بس يكبحهم وكثير من الأحيان يكبحهم لأنه هم يعني أنا معلو أنا ما طلعت من يومهم من زمان من طلعت سفير ليبيا. لكن
0: أنت كنت رئيس قسم البحوث.
1: أنا رئيس آخر مهمة عندي. أنا كنت فترة مدير جناح العلوم العامة بكلية الأمن القومي وأدرس رأي عام
0: وعلاقات كلية الأمن القومي
1: وأدرس رأي عام وعلاقات دولية. بعدين انتقلت بزمن الدكتور فاضل براك الله يرحمه انتقلت إلى مركز البحوث كان مديره الدكتور عبد الستار الراوي الله يعطيه الصحة والعافية. وأنا كنت مدير السياسية اللي هي بيها شعوبتين إيران وتركيا وهي من أهم الشعب يعني عندنا حرب إيران. فالجماعة الاستخبار الخدمة السرية يدزوننا المعلومات ونجمع معلومات من كل العالم ونسوي تقارير وقدمها للقيادة تروح القيادة.
0: وصدام كان يقرأ
1: المفروض يعني هاي الكونترا والهذا كله احنا كنا نتابعه ايه.
0: فلذلك ويفهم اذا قرأ فهم
1: والله هو اشوف بالحرب العراقية الإيرانية كان قائد باسل وقائد حكيم وقائد شجاع ما ادري ايش جعله شيطان دخله على الكويت ما ادري.
0: طيب يقال انه واحدة من اسباب تصفية البراك رئيسكم السابق
1: ايه
0: هو موقفه من الغزو صحيح؟
1: صح 100%.
0: كيف هذا تجلى الموقف؟
1: شوف دكتور فاضل البراك من أنظف القياديين العراقيين وطنيا. هو بعد عدنان خير الله هم مؤهلين لقيادة العراق كانوا هو عدنان خير الله صاحب عقل استراتيجي شخصية رائعة مثقف فاهم العالم واتهموه تهم باطلة مخجلة.
0: يعني هذه التهم لا
1: لا هذا كانت لجنة مجموعة أساتذة وياه وهو دفع أوحى للأساتذة يكتبون اللي هم كاظم النعمة وصادق الأسود مجموعة من الأساتذة الكبار ومازن رمضاني أظن دكتور هاني وياهم
0: هاني الحديثي
1: أي دفعهم باتجاه يكتبون خلينا نسحب.
0: صحيح توجد مقالة قرأناها لهاني الحديثي
1: ودكتور كاظم هم كتب عن الموضوع
0: في العراق
1: كاظم هاشم الناس موجود بالدور الاسكندراني
0: في جريدة العراق.
1: لا دكتور هاني كتب بعد ما انسحبنا من الكويت انطردنا حقيقة مو انسحبنا
0: نقد التجربة يعني
1: نقد مر التجربة نقد مر بالأسماء وأنا كنت خايف عليه حقيقة ودز علي الرئيس صدام وقال له اكتب لكن أنا انصحته قلت له لا تكتب بعد ولا كلمة احترم نفسك وقعد.
0: يعني صدام كان يقول اكتب وبعد ذلك
1: اكتب يورطه وبعدين يقص راسه فما يعني التاريخ مر أسود.
0: يعني برأيكم محاكمة صدام كانت عادلة في هذا؟
1: لا الأمريكان حاكموا هم والفرس شوخوا محاكموا العراقيين هذول رؤوف
0: بالمناسبة هو لم يحاكم على جريمة الكويت.
1: لا لا لا هم كان المفروض يحاكموا رفاقه على 79
0: والآن فيما يتعلق برفاق صدام حسين الذين أعدمهم في عام 79 طبعا هنالك أصبحت الرواية واضحة أنه لم تكن هنالك
1: مؤامرة لا لا لا
0: ولم يكن هنالك
1: أنا قلتها بمذكرات نشرتها
0: تخابر مع السوريين. لماذا لا تطالب أسر ضحايا ومن ضمنهم أقاربكم مرتضى سعيد عبد الباقي الذي كان سفيرا في موسكو
1: رحمة الله
0: ولم يكن يعلم شيء إطلاقا عما يجري
1: مسكين ما
0: وأيضا عبد الخالق سام الرأي وعدنان حسين وكل هذه المجموعة
1: تصور يعني عبد الخالق يقيم علي حسن مجيد تصور يعني
0: لماذا لا يطالبون برد الاعتبار؟ يعني الآن بالإمكان أن يقيموا دعوة لرد الاعتبار إلى ذوي إلى آبائهم لأن هم اتهموا بالخيانة.
1: حسن أجاوبك أنا قناعاتي أولا احتلال صدام راح بالاحتلال وعدموا الفرس والصهاينة هذه العوائل نبيلة مستحيل تقدم شيء
0: لكن المحاكم
1: إيه مستحيل تقدم. أنا أقول لك هم رفضهم ترى راحهم عليهم هذا فلان وفلان ما أذكر أسماء راحهم دقهم بيوتهم قالوا له لا أنا ما ندخل بالموضوع هذا.
0: لماذا هذه محاكم موضوع عراقية
1: موضوع أخلاقي أنا جم صدام أخذوا الأمريكان والفرس كيف أقيم عليه دعوة أنا أحبس لي 6 شهور.
0: هي ليست دعوة ضد صدام هي رد الاعتبار يسمى.
1: لا ما يحتاج
0: يعني هنا في في في في روسيا أبناء الذين ذهبوا في فترة القمع الستاليني بحثوا عن الوثائق والكذا لأنه أيضا
1: ويا دكتور هو كان الأجدر العراقيين إذا غيروه هم الأمريكان غيروه لو العراقيين مغيرين ومحاكمين على 79 صحيح بس هو يعني وعلى الكويت صحيح بس الأمريكان جم وبالتحالف مع الفرس وأخذوا العراق أنا كيف أقيم دعوة على زعيم بغض النظر عن أخطائه الجسيمة وين وصلنا يعدموه الفرس والصهاينة وأجي أقيم عليه دعوة عيب عليه
0: بقي لدينا بضع دقائق يعني خلاصة تجربتكم في الحكم أو في الدبلوماسية وقبلها في جهاز الأمن العراقي كباحث ودارس وأين أخطأ صدام حسين؟
1: صدام أخطأ بموضوع الكويت أما بالحرب هو كان
0: تصفية خصومة
1: طبعا بس هو بدأ بالسبعينات بداية صحيحة وهندس مشاريع العراق وكان يعني كان الشباب يتطلعون لصدام وحتى الشيوعيين كانوا يعتبروا كاسترو العراق لكن أول ما بدأ بالشيوعيين أنهى الجبهة وذبح رفاقه
0: هل هو يعني فعلا كان يخاف من من من من أن الشيوعيين سيستولون على السلطة؟
1: غلطان كان بالعكس يكونون حلفاء يعني أنا صديقي عزيز السيد جاسم كان يحبه محبة كبيرة
0: بس عزيز أصبح بعثيا أو في ضمن
1: ماركسي بعثي ماركسي أنا الآن أؤمن أن العراق إن شاء الله شبابه ينقلوا نقلة أخرى رغم الظلام دامس والفساد مستشري لكن عندي أمل كبير في شباب العراق أتمنى السلطة تحسن وضعها وتقدم فرصة لأن الدستور ترى مو سيء مثل ما يقولون أنا رجل اختصاصي قانون دستوري ترى مو هو قسم العراق طائفيا ما يقول شيعة
0: طبعا هذه
1: هذا ما موجود هم صنع هم دستور خاص بهم غير مكتوب زين لازم شيعي رئيس وزراء ولازم سني فأنا متأمل يصير تغيير بالعراق وتغيير يجمع العراق بخيمة واحدة أنا ما أرجع إلى السبعينات والثمانينات أصعد أروح أزور شمال العراق من زمان وألقى بجبال كردستان بعد الجبال أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة هذا غير ممكن أنا أسوي حزب وطني يبني العراق العراق أولا وأنسجم مع أخوتي العرب ومع الجيران أقيم وياهم أحسن العلاقات بما فيهم إيران وتركيا
0: شكرا جزيلا
1: شكرا جزيلا
0: وشكرا لأنكم زرتم قناة روسيا اليوم وتجشمتم حناء السفر شكرا جزيلا لكم انتهت الحلقات مع السفير السابق علي سبتي الحديثي سفير العراق في المملكة البحرينية في مملكة البحرين وقبلها في ليبيا وقبل ذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدثنا عن المبادرات العربية والدولية لإخراج العراق من المأزق ولكنها رفضت من قبل نظام الرئيس صدام حسين وقد جرى احتلال العراق بسبب هذا الرفض وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أستاذ العلوم السياسية في جامعة كليرمنت كاليفورنيا الدكتور هشام بونصيف تحت الضوء، ما هي نقطة التحول في مساره الفكري والسياسي، وكيف تشكلت قناعاته التي أوصلته إلى رؤية الحالية لمستقبل لبنان؟ هل انتهى النظام اللبناني كما نعرفه وباتت الفيدرالية أقرب من أي وقت مضى؟ وما هي خارطة الطريق التي تنتظر البلد؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: أنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو بمسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دوايها.
6: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
7: مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينان جوان ووسام قنواتي.

عناوين النشرة: الرئيس عون الاتفاق على وقف النار والمناطق التجريبية والتقدم محصور في نقطتي الحدود والأسرى. إصابة جندي في الجيش بعد التقدم نحو المنصوري. جعجع زمن السلاح خارج الدولة إلى زوال، وباسيل يسأل ماذا فعلوا بالدولة. فرنجية: كنت في السابق مرشحة أمريكا وهم الذين تغيروا. مجلس الوزراء أقر تعويضاً مؤقتاً وبالتقسيط للقطاع العام. سلة تعيينات في الهيئة الوطنية للمنافسة ومجلس إدارة المطار ومصلحة الليطاني. اجتماع مرتقب الاثنين لبحث الانتقال إلى تنفيذ نقل الفيول من العراق إلى طرابلس.

0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في اليوم 51 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ضمن هدنة تمتد لستين يوما، استمرت المناوشات شبه اليومية بين القوات الأمريكية والإيرانية من جهة، وبين إيران وجيرانها من الدول العربية والخليجية من جهة أخرى. وفي ظل شبه انعدام للآمال بتسوية بين الطرفين، برز اليوم عقد اتفاق دفاعي مشترك سعودي تركي باكستاني يمكن أن تنضم إليه دول إقليمية أخرى. أما لبنان الذي ما زال يعول على مسار مفاوضات روما، فقد سجل تقدما في مسألتي ترسيم الحدود والأسرى، إلا أن ذلك لم ينسحب على تأمين وقف لإطلاق النار ونسف المنازل أو لناحية الانسحاب بتحديد أي مناطق تجريبية أخرى تتعدى زوطر الغربية، وفق ما جاء على لسان رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم. وفي الوقت الذي أعطى مجلس الوزراء تعويضا مؤقتا للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين بالتقسيط مع إمكانية تخفيض مدة هذا التقسيط في حال تأمين الإيرادات، كان أفيد في اجتماع في السراي الحكومي بأن البحث جار عن واردات من مصادر أخرى وسط الاعتراضات على الرسوم المفروضة على السلع المنتجة للنفايات. إذن تطرق رئيس الجمهورية جوزيف عون في خلال جلسة مجلس الوزراء إلى مفاوضات روما، مشيرا إلى تقدم في مسألتي الحدود والأسرى. وزير الأعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة نقل كلام الرئيس عون:
1: أوضح أنه تم الحديث في 4 نقاط: وقف إطلاق النار ونسف المنازل وجرفها، والحدود، وإعادة الأسرى، وتحديد المناطق التجريبية. وأشار فخامته إلى حصول تقدم إيجابي في مسألتي الحدود والأسرى، على أمل أن تظهر قريبا بعض الخطوات العملية في هذا الإطار. أما مسألة وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية فستعمل الإدارة الأمريكية على معالجتهما، وسيصل قريبا الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد إلى بيروت لمتابعة هذه الموضوعات.
0: وسط هذه الأجواء أكد مسؤول لبناني في تصريح لرويترز أن لبنان وإسرائيل اتفقا على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق تتوسط فيه الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تختار الولايات المتحدة الدول في هذه القائمة. ورفض المسؤول ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها. وأبلغ مسؤول لبناني ولبناني آخر ودبلوماسيان أجنبيان رويترز في وقت سابق أن إسرائيل والولايات المتحدة كانتا استبعدتا فرنسا من هذه القائمة. هذا وجرى إعداد القائمة خلال اجتماعات عقدت في روما هذا الأسبوع بحسب المسؤول اللبناني في أحدث جولة من المحادثات. المسؤول اللبناني قال أيضا أن بيروت رفضت مقترحا سابقا يقضي بتولي شركات أمن خاصة مهمة الجانب الثالث المكلف بالتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأضاف المسؤول أن جميع الجهات المقترحة هي دول، وما زلنا بحاجة إلى بحث كيفية تنفيذ ذلك تحديدا، وعدد القوات التي ستنتجر وآلية عملها بالتنسيق مع الجيش اللبناني. وأشار إلى وجود قوات أجنبية في لبنان يتطلب أيضا الاتفاق على إطار ينظم المهمة، وقد يكون ذلك عبر وضعها تحت مظلة قوة الأمم المتحدة اليونيفيل. وقال المسؤول أيضا أن ذلك سيتطلب صدور قرار جديد من مجلس الأمن. نتائج المفاوضات التي جرت في روما كان عرضها رئيس الجمهورية في قصر بعبدة مع البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، الذي رأى أن مواقف الرئيس عون وطنية وتعطي الطمأنينة لجميع اللبنانيين.
2: عن المفاوضات وقال أن المفاوضات بروما ماشي حالها، لكن بس عنده موقف أنه إسرائيل بدأت تتعاون شوي أكتر. وتحدثنا عن الداي الفاتيكان معني بلبنان في قضية لبنان، وهنأت الرئيس بمواقفه المشرفة اللي عاطية ثقة لكل اللبنانيين. أكيد بالجنوب نحن ولا مدرسة كاثوليكية بحكي عن مدرسة كاثوليكية ولا مدرسة سكرت عم بيعالجوا القضايا الأقساط وغيره على معرفتي. ونحن كمان مع أهل الجنوب معرف قضيتهم ومعرف جرحهم من طالب بعودتهم بس من طالب بإعادة الأعمار عودة على مشي.
0: ميدانيا حدة العمليات الإسرائيلية في الجنوب على وتيرتها، واليوم أصيب أحد عناصر الجيش اللبناني نتيجة استهداف إسرائيلي بقنبلة صوتية لجرافة تابعة للجيش في المنصوري أثناء محاولة التقدم نحو البلدة لفتح الطرق وإزالة الركام. كما أغارت مسيرة على المنصوري وسجل قصف فوسفوري على البلدة، ومساء سجل قصف مدفعي على تلة علي الطاهر وأفيد عن تفجير في زوطر الشرقية، واستهدف قصف مدفعي محيط النبطي الفوق وكفر تبنيت، وجرى تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع السماقة باتجاه كفر شوبة. جنوبا أيضا تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار أثناء قيامهم بواجبهم في عيت الجبل. في المواقف السياسية، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن لبنان دخل مرحلة جديدة. كلام جعجع جاء خلال لقائه في معراب وفدا من الانتشار، وتحدث عن ذكرى السابع من آب والتطورات السياسية، مؤكدا أن السلاح خارج الدولة إلى زوال.
3: الجزء الأسعد نحن من حياتنا السياسية قطع، هلأ بعد في روعة الجزء الآيان، بس أوعى تستخفوا بالجزء الآيان. رهاننا الأساسي ربحناه خلاص، وعد فكروا التاريخ بيرجع لورا. هلا عسيرة رهاننا الأمور يا رح تضل مثل ما هي رح تقدم لقدام، لورا ما في ورا، بس بتكون ضلوا حافظين على أنه بعد عنا رهانات أخرى بدنا نربحها.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال في احتفال لقطاع الشباب عندما ناضلنا من أجل الشراكة قاموا بتسمية ذلك مسألة حقوق المسيحيين، لأن المسيحيين كانوا مغبونين، وعندما كنا في السلطة ومثلناهم أعدناهم إلى الدولة.
4: ولك لما كنا بالسلطة ومثلناهم رجعناهم على الدولة. شوفوا اليوم يلي عم بيمثلهم بالسلطة كيف عم بيطلعهم من الدولة وعم بيتنازل عن حقوقهم وعن وجودهم فيها.
0: أكد رئيس تيار المردى سليمان فرنجي للـ LBCI أن علاقتنا مع الأمريكيين واضحة، وقد نختلف معهم أو نتفق لكننا لم نغير موقفنا منذ 50 عاما، لافتا إلى أن حساباتهم تغيرت أما نحن فلم نتغير. وقال: كنت في السابق مرشح أمريكا، لكن مع وصول السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى انقطعت العلاقة رغم أنه لا يعرفنا. وأشار فرنجي إلى أطراف في الداخل اللبناني حرضت عليه في موضوع العقوبات الأمريكية.
5: التحريض طلع من داخل لبنان. هلأ أكيد بتقلي إيش عندك إثباتات؟ بقول لك ما عندي، بس بعرف أنه أنا بنبه البعض أنه انتبهوا، لأنه حتى اللي بتبعتولهم واتسبيت بيأرجوها. أوكي، بس هيدا انتبه، هيدا لا بيقدم ولا بيأخر، لأنه اللي أخذ القرار أن الأمريكان ويلي مثلا وعد قوات اشتغل ضدي ما بتفاجأ، انتبه هيدا حقون
6: طبعا
5: مشان نكون واقعيين. حتى مشان معوض اشتغل ضدي راع، مع أنه ما بتفاجأ أنه هيدا حقه.
0: بعد جلسة لمجلس الوزراء عقدت في قصر بعبدة، أعلن وزير الإعلام بول مرقس إقرار سلة من التعيينات في الهيئة الوطنية للمنافسة ومجلس إدارة المطار ومصلحة الليطاني. مرقس أشار إلى أنه طلب من وزارة الزراعة منع إنشاء المزارع والمسالخ ضمن شعاع 5 كيلومترات من حرم المطار. وزير الإعلام أعلن ما أقر للقطاع العام.
1: لم يخالف مجلس وزراء ولا يخالف عادة آراء مجلس الشورى. تعرفوا في فرق بين آراء مجلس الشورى التي هي إلزامية الطلب منه عندما بيصدر أي مشروع مرسوم وبين قراراته بصفة القضائية. فإذا أعطى مجلس وزراء تعويضا مؤقتا لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، لكن مع إمكانية تخفيض مدة التقسيط عند توافر السيولة وتبعا للسياسات المالية المعتمدة.
0: هذا ولم يتم البحث في موضوع التفرغ لأساتذة الجامعة اللبنانية الذين اعتصموا اليوم عند مفرق القصر الجمهوري بسبب غياب وزيرة التربية عن الجلسة كما أعلن مرقس. وكانت قضية الرسوم على المواد المنتجة للنفايات قد طرحت في اجتماع في السراي رأسه رئيس الحكومة نواف سلام، وحضره وزير المال ياسين جابر ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وعدد من المعنيين. رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني الذي شارك في الاجتماع أوضح أنه طرح تأمين إيرادات من مصادر أخرى.
6: الحل يتطلب تمويل. هلأ صار في عدة نقاشات على كيف بده يتمول. نحن مجموعة كنا عم نطرح أفكار جديدة غير الضرائب، إنه نقدر نحصل بعض أموال أو إيرادات هي أسهل، ما بتكون يعني تقل على المواطن.
0: بعد بحث التمديد لشركة سوليدار في مجلس الوزراء اليوم، أشار رئيس الحكومة في تصريح إلى أن الحكومة قررت اليوم مباشرة المباحثات مع سوليدار، مؤكدا أن أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة مع مؤشرات واضحة للأداء وجداول زمنية وآليات محددة للتنفيذ وخطة لتعزيز الثقافة والتراث والترابط الحضري وتشجيع أبناء الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. بعد إبداء الجانب العراقي استعدادا لتصدير الفيول عبر لبنان خلال زيارة الرئيس نواف سلام الأخيرة بغداد، من المرتقب عقد اجتماع الاثنين برئاسة الرئيس سلام لوضع الأرضية اللوجستية والإدارية لمشروع نقل الفيول العراقي برا عبر سوريا إلى منشآت النفط في طرابلس، من دون أن يكون البحث قد دخل مرحلة التنفيذ العملي. ويأتي الاجتماع في إطار وضع خريطة طريق للمتطلبات التي ينبغي تأمينها قبل الانتقال إلى أي خطوات تنفيذية. اقتصاديا أيضا، أطلع رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية على الأجواء المحيطة بإقرار لجنة المال قانون إصلاح المصارف.
7: الثقة تستعاد ببسط سلطة الدولة على كامل الأرض اللبنانية وإعادة تفعيل المؤسسات وبمقدمتها الجيش اللبناني، طبعا كمان باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وبالنظام المالي والنقدي والمصرف. نحن من سنة أقرينا قانون إصلاح المصارف، رجع إجينا تعديلات أول مرة وتاني مرة ورجعنا أنجزناه أو خلصناه من كم يوم، ورح يروح على الهيئة العامة من 3-4 بكون على جدول أعمال الهيئة. بضل في عنا قانون الفجوة المالية اللي بيسموه فجوة، واللي هو قانون استرداد ودائع. هيدا ضرورة وهيدا الأساس، لأنه هيدا اللي بيوزع الأعباء بين الدولة ومصرف لبنان والمصرف.
0: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة عند 11 من قبل الظهر وبعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها قانون العفو العام وقانون الإعلام. أعرب المكتب الإعلامي في دار الفتوى عن استغرابه الشديد لما يصدر عن بعض الصحف ووسائل التواصل من عبارات لا تليق بمكانة ومقام مفتي الجمهورية. وإذ أعرب عن أسفه لانحدار المستوى في التخاطب، حذر من التشويه الذي لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأن الإجراءات القانونية والقضائية ستتخذ بحق كل من يستهدف مقام المفتي، مشددا على احترامه جميع وجهات النظر. قالت النائبة غادة أيوب برسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، اقتصاد العمولات يتمدد على حساب الدولة، وأوضحت أن شركات بدأت بتحويل الأموال أصبحت اليوم تجني ضرائب الدولة ورسومها وتدفع مساعداتها، فيما تتوسع أرباحها من خدمات كانت في صلب عمل الإدارة العامة، وأن الدولة باتت تقترض تضمن القرض نفسه كلفة العمولات والوساطة المالية. أعلنت وزارة الأشغال انطلاق الأعمال الميدانية في مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر، ومن المرتقب أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع نحو عام. ودعت الوزارة المواطنين ومستخدمي طريق ظهر البيدر إلى التعاون والتقيد بتعليمات عناصر السير. وإلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع طفيف في الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد الظهر.

وفي الختام تذكير بالعناوين: الرئيس عون الاتفاق على وقف النار والمناطق التجريبية والتقدم محصور في نقطتي الحدود والأسرى. إصابة جندي في الجيش بعد التقدم نحو المنصوري. جعجع زمن السلاح خارج الدولة إلى زوال، وباسيل يسأل ماذا فعلوا بالدولة. فرنجي كنت في السابق مرشح أمريكا وهم الذين تغيروا. مجلس الوزراء أقر تعويضا موقتا بالتقسيط للقطاع العام. سلة تعيينات في الهيئة الوطنية للمنافسة ومجلس إدارة المطار ومصلحة الليطاني. اجتماع مرتقب الاثنين لبحث الانتقال إلى تنفيذ نقل الفيول من العراق إلى طرابلس. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: النائب وليد البعريني ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. لدينا حرب يجب خوضها، هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرا أحد اجتماعاته. ترامب الذي استضاف اجتماعا لقطاع التعدين في وزارة الخارجية بحضور ما يقارب من 200 شخص طلب من الحاضرين المغادرة سريعا، وقال: لدي الكثير من الأشخاص وسأبقى هنا طوال اليوم، لو أمكنكم المغادرة سريعا سأكون ممتنا لأن لدينا حربا يجب خوضها حسنا. وأضاف الرئيس الأمريكي: هذا عذري للمغادرة مبكرا قليلا. وذكرت وسائل أعلام أن الرئيس الأمريكي عقد اجتماعا مع مسؤولين تنفيذيين من بعض أكبر شركات التعدين في العالم في وزارة الخارجية في الوقت الذي تكثف فيه الإدارة الأمريكية جهودها لتأمين الإمدادات المحلية من المعادن الحيوية والتي تعتبر حجر الزاوية في أمنها القومي وسياستها الصناعية. ويحتاج البيت الأبيض إلى معادن حيوية لتجديد مخزونات الأسلحة التي استنفدت خلال الصراع الإيراني. أعلن المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع أن جماعة الحوثي شنت هجوما على القوات السعودية في قاعدة صحن الجن العسكرية في شرق اليمن. واتهم سريع في منشور على إكس السعودية بمواصلة حشد قواتها وتحريضها ودفعها إلى أتون حرب عدوانية عبثية وخاسرة. وفي حين لم يصدر عن السعودية أي تعليق علني بشأن ما ورد على لسان الحوثيين، تتوجه الأنظار إلى الخطوات اللاحقة، كون الهجمات الحوثية تأتي في أعقاب الاتفاق الدفاعي المشترك الذي تم توقيعه اليوم في مكة المكرمة بين السعودية وتركيا وباكستان. بعد جولة المفاوضات مع إسرائيل في روما، أكد مسؤول لبناني لرويترز أن لبنان وإسرائيل اتفقا في العاصمة الإيطالية على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله في المناطق التجريبية. ومن المقرر أن تختار أمريكا الدول من هذه القائمة، إلا أنه رفض ذكر أي من الدول المدرجة في القائمة المختصرة أو تحديد عددها. تزامنا، أفاد مصدر دبلوماسي لقناة الحدث بأن إيطاليا وبريطانيا وسويسرا وإندونيسيا قد تشارك في آلية التحقق من نزع سلاح حزب الله.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار في الجنوب، ومساء أمس قصفت القوات الإسرائيلية مرتفعات علي الطاهر، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة حولة، وأفيد عن تفجير في القنطرة وآخر في الطيب في قضاء مجرعيون. وزارة الصحة أعلنت في بيان أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 آذار وحتى 7 آب الجاري باتت 4335 شهيدا و 12273 جريحا. الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن الأمن السوري إحباط مخطط لتنظيم داعش في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق وتحييد عنصرين خلال محاولتهما زرع عبوة ناسفة لاستهداف جهة حكومية. وإلى هنا ونأتي إلى ختام هذا الموجز الأخير للأخبار. شكرا للمتابعة وتصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.